هذا في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 8 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المبارك.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرت فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان. يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز قدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا بقى إلى العنوان، العنوان هو علامة سيمية كما يعرفه رولامبارت. يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جيرار جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذات وللآخر.
0: نعم، طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث، يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: الرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأن تسلط الضوء على الذكرى الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون،
0: نعم،
1: سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، لا يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها باقية لا يمكن التفكير بها، ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، الأساليب الإنشائية، الأساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرفه، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم، يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولاً هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضاً الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا، يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. اعتقدت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها يحاسبوك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة أيضاً شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كسب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون الخيال العلمي، يعني زي ما نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأنه غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته، لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: دون قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه، كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في الثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقيقة من الروايات التي تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرسها تنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا.
0: صحيح.
1: أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
0: نعم.
1: استغرقت الليل بطوله، كنت أستغله للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهاتفية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز، لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحقيقة ترتقي.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو، هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا.
1: شكرا. تسجيلا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المونستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي
0: الأسعد. تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله، تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في فقرة كلمة وظلال، باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة على الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة على الدعاج؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أمير، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: مفهوم. أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لبعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض فيما بينهم.
1: يلا تفضل. قوة ناعمة.
0: نعم.
1: قوة وناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف انتي ما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي هي باش نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: قوة قائمة على الجلب.
0: نعم.
1: لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على على هذه الفكرة. مفهوم اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة اللي صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديث اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس في عالمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أنه الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوة العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، كما قولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر على الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه النفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوة الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال،
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على جسد فقط، بل تشتغل على حاجة، على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل لو نفسروا أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة، فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: وإحنا توا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، هذيك هي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتجذبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل؟ تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهم أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض الموارد فقط ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا أنتخو بغانتيف باش نجبر مثال الأفلام أفلام تنفرجوا فيها معناها مش من غير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش تعكس راهو الواقع الحقيقي متاع البلاد هذيك معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها ولا
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا لفعل سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية إذا أهم والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن السؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هو عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة ولهنا مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في على المطلق الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول الوقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على سلطة جاذبة
0: أكيد أكيد واضح شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر
0: طيب شكرا جزيلا يا عايش كل اللقاء مع السلامة تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم مني أطيب التحية
0: شكرا في لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء ذكركم بفقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفط ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل كونوا معنا

0: تلمسها على أثير موجات إذاعة اللامو نسير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أنه الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص، التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكس فاجن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
0: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، لو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
1: بالطبع تصديق لقولك أخي لسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني. صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم
0: يعني
1: وتطوير التعليم.
0: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
1: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتسو والهوتو هذوما يعني يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
0: صحيح.
1: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا الأسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
0: انقطاع الدراسة
1: يعني انقطاع هذا فهمت، ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا.
1: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
0: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذن مستمعينا الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير،
0: تحية
1: طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحفي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب، قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل، هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية. نعم، شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضل.
1: أندلسية. نعم.
0: نعم.
1: إذن تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم، وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده، فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: نعم.
1: طيب. أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: نعم. طيب، نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه. نعم.
1: نعم، والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى.
1: وصلنا للحمقى.
0: أخبار الحمقى.
1: لنفصل بين الشقين.
0: نعم.
1: وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب، هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه.
0: نعم.
1: العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفنطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات إذاعة المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

لا ترحل وتجعل عمري كئيبا، لا ترحل وتجعلني أعيش في عالم الأوهام والتفكير، لا ترحل يا من عرفت الحب معها، يا من أتنفس بهمساته، يا من صار نفسي وذاتي وكياني، يا من صار روحي ودمي وعروقي، لا ترحل حتى لا أفقد أجمل ما عرفته فيك، وهو الحب والسعادة والوفاء. فؤادي يصرخ من أعماق أعماق قلبي، أحبك أحبك أهواك حبيبي. إلى متى فراقنا؟ إلى متى؟ أنت في بلاد وأنا في بلاد، بيننا العديد من الأميال والبحار. لقد أحببتك كي أرفع عني الحزن والندم، ولكي أشعر معك بسعادة في كل مكان. لن أدعك ترحل ولن أنساك مهما كانت الظروف.

همسات دافئة. سأشد جراحي بهمومي وأرحل، وسأنسى الحاضر والماضي، وسأرسم لي غدا أجمل. جراحك ما عادت تهمني، أحصد فيها هاك السكين والمنجل. سأمزق حزني حتى ينتهي، وستكون أيامي أسهل. فلست الوحيد في الدنيا، فغيرك يحبني، لكني كنت أجهل. أنا مسالمة في الحب، جئت إلى قلبك الأعزل، وطرقت باب قلبك، لكنك جعلتني على بابه أقتل. نسيت أن طبيعة الدنيا تدور وتدور، وقد يكون ليلك من ليلي أطول، وستسهر وستجرح، سيكون حزنك أهول، وسأنسى دنياك التي عشتها حتى لو كنت حبي الأول. وسأكتب عنك وسأنشد، فإني اليوم بهجرك أقبل. سأهد قلاعك من قلبي، وأدمر ذكراك في داخلي، وفيك، فيك أبدا لن أسأل.

همسات دافئة. من بين كل الناس جئت أنت يا حبيبي، جئت من زمن بعيد لتنور لي دربي وحياتي. أتيت لا أعلم من أين أتيت وكيف عرفت مكاني؟ أجبني رجاء، كيف أصبحت تقلق منامي؟ أخبرني، هل أنت من عالم الأنس أم الجاني؟ أخبرني من أنت، كيف أمكنك أن تملك قلبي وإحساسي؟ من أي باب دخلت وتربعت على عرش فؤادي؟ ماذا فعلت بي حتى أصبحت أهيب ولا أرى غيرك أمامي؟ أتعلم إني كنت لا أحس بدقات قلبي إلى أن جئت أنت يا حبيبي، يا كل ما في حياتي، يا نور عيني وروح قلبي، يا حياتي وعمري. أنت يا حبيبي يا سعادتي وشقائي، يا فرحي وغضبي. ابقى، ابقى بقربي، لا تتركني، فلا أرى لحياتي مكاناً من دونك أنت.

قدري أن أحبك، قدري أن أتألم وأتعذب معك. لولاك حبيبي ما ارتعشت أناملي، ولا حتى تعلمت السار. ليتك تحبني مثلما أحبك، من أجل حبك أنسى عمري وأيامي. إنني أخفي دموعي وآلامي خوفا عليك كي لا تشعر كم أتعذب وأتألم من حبك. يا من أصبحت ألمي وفرحي وقدري، وأتمنى أن تكون مستقبلي. ليت الحياة تجمعني بك وإلى الأبد. يا حبيبي أستغيث بك دائما، أستغيث بقلبك وحبك وحنانك. يا حبيب الروح لا تحاول البعاد عني، مهما تألمت أو تعذبت معي. تذكر بأنني قلت لك بالسابق، حبي هلاك لا بل جنون. أريدك أن تكون ملكي لوحدي، ها أنا اليوم أنتظرك، فهل تعود وتجعلني أنسى همومي، أم تتركني وحيدة أعيش في عالمي، عالمي الذي صنعته بيدي، منتظرة لذلك الموعد، موعد الذي طالما انتظرته

لقد كان شوقك إليه ينسيني قسوة زماني العابس. حبيبي اسمع صوتي، أنا أناديك بنداء الحب وأناجيك، لا ترحل وتجعل قلبي حزين. يا أجمل حب عرفته في حياتي، أتشوق لموعد حضورك وأرتقب مجيئك بفرح شديد. متعبة أنا، متعبة منهم، منك، من الحظ، من النصيب، من الحزن، من الروح التي ما عادت لها قدرة على شيء، من العمر الذي لا يريد أن يتوقف، من الخذلان، من المجاملة، من الصبر، من الخبث في وجوههم، من الماضي، من الغد الذي ليس له ملامح، من الانتظار، من الاختناق، من الأحلام البريئة، من قوة التحمل، من البكاء، من افتعال النسيان، من أمنيات المؤجلة، من قدرة احتمالي، من تعجبهم من هدومي، من أيام الباردة، من ضحكاتهم المستفزة، من ترديدي عبارة أنا بخير، من محطات الانتظار، من صالات السفر. متعبة أنا، مني، من ومن ومن، من كل شيء، حتى أنني تعبت من التعب نفسه. أصبح في داخلي شيء ما يشبه اليأس يدفعني إلى أن أنام ولا أستيقظ.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
0: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابع

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7.

Amazing.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.
3: لكم مهجتي والروح والجسم والقلب، لكم مهجتي والروح والجسم والقلب، وكلي لكم ملكم

أنتم أحباء على كل حالة وأنتم أحباء.

صح لي فيكم الحب، وكم أتمنى أن أسير إليكم، وكم أتمنى

قليلا إن عاينت ما أرض يثربا وعند رسول الله قد نزل الركب فقولا له يا أحمد يا محمد محب عن الزواري محب عن الزواري عوقه الذنب عسى جاءك المقبول

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم خفف علينا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، وامنع عنا برحمتك كل ما هو ضار، وبشرنا بكرمك بكل ما هو سار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار، واجمعنا بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع الشهداء والصديقين والأبرار. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، وطامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلبا مطمئنا. فرش الله دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، وغمر دنياكم بالأفراح والمسرات. اللهم عاف مبتلانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أذق قلوب مستمعينا برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك. اللهم في هذا الصباح نسألك أن ترزقنا راحة البال، والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا.

0: مرحبا مرحبا بك أيتها الفتاة، مرحبا، تفضلي تفضلي ادخلي باحة المعبد، ما بالك واقفة على استحياء هكذا؟
1: لا شكرا أيها الكاهن المبجل، أنا شنا زوجة حامي بن نوح، وقد جئتك
0: لكي... أنت من آل نوح إذن؟ كيف حال عمتك الطيبة عابر وحميك يا أم شنا؟
1: جميعهم بخير سيدي الكاهن.
0: نعم.
1: وأنا بعد وزوجي وعمي نوح كلنا بألف خير بفضل عظيم دعائك لنا عند الآلهة المقدسة، ولكن لي عندك حاجة ورجاء جئت ألتمس قضاءها لديك يا سيدي.
0: تأملي خيرا يا شنا، تأملي خيرا، ولكن ألا تدخلين باحة المعبد أولا؟ خير من الوقوف عند البوابة هكذا. تفضلي تفضلي ودعك من هذا الخجل، أنا الكاهن هنا، أنا لست لص أو قاطع طريق.
1: حشاك سيدي الكاهن، ها أنا ذا أدخل.
2: لا لا، إنه أمر لا يطاق يا نوح، إنك بصدك هذا عن توقير آلهتنا المقدسة والتعبد لها سوف تجلب لأهل دارنا الويل والثبور وغضب الآلهة. ألا تخشى أن يصاب بنوك الأربعة بسوء يا نوح؟ تكلم أجبني، أي أب أنت؟ أي أب أنت؟
3: أمه أمه على رسلك مع أبي، ألا ترينه يتناجى مع نفسه بصمت وهو مغمض العين؟ هذا يعني أنه في حال لا يجيب أحدا كما تعودنا على حاله هذه منذ زمن ليس ببعيد.
2: آه يا ويلي منه، إن حاله هذا لهو أشد ما يغيظني فيه، كأنه في غيبوبة اليقظة يتمتم ويهمس بكلام لا أفهم منه شيئا، ألا تسمعه؟
3: نعم نعم أسمعه جيدا يا أمي، إنه يردد ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حتى أنني صرت أرددها مع نفسي ليل نهار وكما يفعل أبي تماما.
2: لا ريب أن الأرواح الشريرة التي تمكنت من أبيك هي نفسها تمكنت منك أيضا يا حام، ولعل أخويك سام وياثث مثلك تماما ومثل أبيك، جميعكم على قلب واحد في هذا الأمر، ما عدا أخاكم يام. أجل يام وحده مخلص في طاعته وعبادته للآلهة مثلي تماما.
0: ها قد انتهيت من التميمة يا شنا.
1: أنا جد شاكرة لك صنعك هذا أيها الكاهن المهيب.
0: سأضع التميمة في قلادتي الخاصة هذه، انظري يا شنا.
1: ولكنها قلادتك المقدسة.
0: لا لن أبخل بها عليك يا زينة الفتيات. لا لا أقصد يعني لا أقصد يا أكمل الفتيات عقلا ويا خير فتيات بني راسب. والآن خذي خذ القلادة وفي وسطها التميمة، وضعيها حول عنق زوجك، هكذا تفعلين.
1: لا لا، ما هذا؟ مكانك أيها الكاهن.
0: عذرا عذرا عذرا عذرا عذرا يا شنا، أردت فقط أن أعلمك كيف تضعين التميمة حول عنق زوجك حام، ليس إلا.
1: لم أكن أعلم أنك تصبح غريب الأطوار هكذا إذا خلوت بفتاة أيها الكاهن المريب.
0: لا لا لا، إلى أين تريدين يا شنا؟ لا لا تسيئي فهمي يا فتاة. عجيب، لقد نسيت التميمة يا شنا.
1: لا لا لا لا حاجة لي بها، ضعها حول عنقك أنت.

0: اللعنة، وكنت أعلم أن هذه الفتاة الناعمة الطرية تخفي تحت أهابها عفافا صلبا وسجية خشنة. يبدو أنني تماديت معها قليلا سحقا. ماذا أصنع بضعفي ودناءتي عندما أخلو بالنساء؟
1: لن أعود للعمل مع إخوتي وأبي في رحبة النجارة يا أمه، لن أعود أبدا.
2: هون عليك يا ولدي، ارتح قليلا ثم أخبرني فيما غضبك هذا. خذ تناول هذا النقيع.
1: هاتي نقيع لذيذ، ولكن ما زلت غاضبا لما ألاقيه من سوء معاملة إخوتي وأبي لي في العمل يا أمي. إنهم يلقون على كاهلي ما لا أطيق، فأنا أعمل أكثر من جميعهم وأجهد نفسي وأشق على صحتي وأنجز عنهم حتى أعمالهم التي لا يجيدون غيرها، ثم لا ينالني من الأجر والمكافأة إلا النزر اليسير.
2: ويحك بدي أمك يا ولدي، أهكذا يفعل أبوك وأخوتك معك؟ ولكنني لا أرى أثر التعب والمشقة على ظاهرك. هذه ثيابك، لم يعلق بها شيء من نشارة الخشب، وهذه يدك ما زالت طرية يافعة، وهذا وجهك لا يعلوه أثر من الإرهاق.
1: ألا تصدقينني أمه؟ أجل، أنت لا تصدقينني، هذا ما يبدو عليك.
2: اهدأ يا ولدي يام، اهدأ، أنا أصدقك ولكنني مندهشة من الظاهر الذي يبدو عليك، فينقض ما تدعيه. على أي حال دعك من هذا الأمر ولا تشغل بالك، واصغي إلي جيدا لما سأطلبه منك.
1: حسنا، اطلبي ما شئت يا أمي.
2: أريدك أن تكتب في ورقة صغيرة ورقيق من جريد النخل كلمة فيها زجر ونهر موسومة باسم الإله يعوق، وإياك أن تخبر أحدا عنها، ثم تأتيني بها فأجزل لك مكافأة سخية.
1: سأفعل من فوري يا أمي، أبشري، ولكن
2: سأخبرك عن قصدي من وراء هذا الطلب، ولكن ليس الآن، فينصرف، انصرف من فورك.
1: في الحال يا أمي.
3: ليتني أطعت زوجي حام فلم أذهب للقاء كائن المعبد، ذلك الكائن الدنيء السافل. كنت أحسبه روحا مقدسة من عطاء الآلية، من يدري، ربما كان عنادي وأسراري على الذهاب إلى هذا الكائن الوغد فيه صالح لبعض أمري. أجل، فقد كشفته على سريرتي الحق، ولكن يعني هذا إنما يتعبده الكاهن، وما يأمرنا بعبادته هو محض هراء في هراء.
4: غدا نلتقي.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إن الدعاء عبادة لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات وأجلها، مما يجب الإيمان به أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو مستكمل لشروط الإجابة منتفية عنه موانعها، فإن الله تعالى يجيب دعوته إما عاجلا في الدنيا، وإما أن يدخر له حسنات في مقابل دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، ودلت على ذلك نصوص الشرع. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وتتلخص شروط الاستجابة وموانعها في قول الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فمن استجاب لله تعالى في أمره ونهيه وصدق بوعده وآمن به، فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء وانتفت عنه موانع الإجابة، فلن يخلف الله تعالى وعده. ثم إذا دعا المسلم ربه فعليه أن لا يستعجل ويستحسر ويترك الدعاء، فإن ذلك من موانع الإجابة، كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. مستمعي الكريم، هناك عدة أدعية نستطيع ترديدها لنتوجه إلى الخالق البارئ، فندعوه وحده من أجل أن تتيسر أمورنا. فالطالب والعامل والأم والصغير والكبير هم بحاجة إلى الدعاء. ومن هذه الأدعية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فهذا الدعاء يقال لأي أمر ولتسهيل الأمور: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع طريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن التوفيق هو الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وإصابة المبتغى والحق، ونيل المقصود، حيث أنه مطلب المؤمنين ورجاء العابدين، وبذلك يعيش المؤمن حياة كلها خير ورضا وسعادة، ويثبت على عقيدته ولا تغيرها الفتن ووساوس شياطين الإنس والجن. وإن التوفيق يأتي بالإخلاص لله تعالى والتوكل عليه وكثرة الدعاء واللجوء إليه في الأمور كلها وحسن الظن بالله والتوبة إليه.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ومسك الختام لخير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مقدمه المدينة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم نام. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بسلاح ولا يصبحون إلا فيه.

وفي هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بمكة وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال تعالى:

وأنزل معه آيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى:

وكان الإذن مقتصرا على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيره.

لقد أذن الله للمسلمين بالقتال على اعتبار أن مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوا ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب. وقتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش، وقتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء، وأيضا قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والكف عمن دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله.

هنا ونكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد إن شاء الله يتجدد الموعد وأحداث جديدة من السيرة المحمدية العظيمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية وبارك لكم في أعماركم وأولادكم وصحتكم.

إلهنا، نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبضياء سناء نورك العظيم وبعلمك يا عليم، أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد بالحس والمشاهدة برده، حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا. إلهنا وكلنا سمعا وبصرا وقلبا ويدا ومؤيدا، اللهم إنا نسألك بجوامع أسرار أسمائك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك وأن تلهمنا حب معرفتك وأن تستر علينا بستر حمايتك وأن تجعل أنسنا بك وحدك وشوقنا إليك وأن تجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك، حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا سواك. اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك، أنت نور السماوات والأرض، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظم شأنك، ولا إله

أجمل ما في الحياة هي تلك الأشياء التي ليس لها ثمن، ويقف المال أمامها فقيرا عاجزا لا يستطيع شراءها. حنان زوجة تحبك وتهتم بكل شؤونك الحياتية، وحضن زوج يحبك ويرعاك وتسكنين طية قلبه، أصدقاء مخلصون، أولاد أصحاء، دعوة أم عند الصباح، رغيف من حلال، بيت من ستر وحب. هذه الأشياء هي الحياة، والمال لا يستطيع شراءها. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخة وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرة فإذا في الغصن نظرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة، لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة، فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

أيها السادة الكرام، نور الله يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. مستمع الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمعي الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه، لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي وخالقي، يا رب، ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت يا رب، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجوايا. وأنت يا مولاي، وأنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. إلهي وخالقي، زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا. يا رب، اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم التضرع والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، دموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. إلهي وسيدي، يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك،

0: سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.
1: لجأت إليك، العفو لديك، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامحو ذنوبا زادت، يا رب يا الله.

طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: مستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالا وجلالا وإشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

0: محمد.
1: من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها، والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في فضله.

إلهي، يا واهب الخير للخليقة طرا، أنت يا ذا الجلال والإكرام، والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام، وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام. قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان مع الدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر. إذا حل الأمر صعب، وادلهم الخطب، وعم الجدب، الله المستعان. إذا أظلم الأفق، وضاقت الطرق، وانشق بالمصائب الأفق، الله المستعان. إذا جاعت البطون، وأخطأت الظنون، وحلت المنون، فالله المستعان. إذا قست القلوب، وظهرت العيوب، وكثرت الذنوب، فالله المستعان. إذا فقد الولد، وقحط البلد، وضعف السند، الله المستعان. سبحانك ربي، سبحانك، سبحان من انتشل ذا النون من الظلمات، ونجى نوحا من الكربات. سبحان الله، سبحان من أطفأ النار لإبراهيم، وجمد الماء للكليم. سبحان من على العرش استوى، سبحان من يسمع ويرى، سبحان الله العظيم، سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت، سبحان من وهب النور في الأبصار، وقصر بالموت الأعمار. لا إله إلا الله، ولا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، أغنى وأقنى، أضحك وأبكى. لا إله إلا الله، عدد ما خطت الأقلام، وسجع الحمام، وهطل الغمام، وقوضت من الخيام. لا إله إلا الله، كلما برق الصباح، وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأحزان والأفراح. سبحان الله، عز فارتفع، خضع له كل شيء وركع، أعطى ومنع، خفض ورفع، أعز وأذل. سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا
ويغني فقيرا ويغفر ذنبا ويستر عيبا وينصر مظلوما ويقسم جبارا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا رب، يا كريم يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، يا رب، يا من لا يعزب عنك شيء، إلهي وخالقي، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك. يا كريم، أنت إلهي وخالقي، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون. يا كريم يا رحيم، اللهم صن وجهي باليسار، وتبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت ربي، أنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمنع. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا ربنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا رحيم يا كريم. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا رب، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا
فبارك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه الكرام، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمع الحبيب، لو أن المرأة طلب الإخلاص واليقين في اليوم 100 مرة فما هو من المكثرين؟ لكن كيف ينبغي أن يكون الطلب؟ دعاء قول أم دعاء فعل؟ أرى أن دعاء الفعل هو الأصل، لكنه لا يمنع من دعاء القول. أما الأفضل فدعاء قول يلازمه دعاء فعل. وإذا كان لنصيحة مكانة عندكم فنصيحتي أيها الأحبة، نصيحتي الأولى والأخيرة، هي أن نطلب جميعا مرضاة المولى سبحانه وتعالى. فقد تنسون طلب الجنة في دعواتكم أو الاستجارة من النار، لكن حذاري أن تنسوا طلب الإخلاص واليقين بإلحاح. لماذا؟ لأن الأمر لا يحتمل النسيان. إذا تلاشى الإخلاص وضاع اليقين لدى الفرد فقد تدحرج في فراغ مخيف، إذ أقواله لا تتجاوز حنجرته، وأفعاله لا تعبر عن أي معنى نبيل. إن كنت يا صاحبي، إن كنت تحلم بقطف ثمار يانعة في أعمال الإرشاد والتبليغ، فلا تحسبن أنها تأتيك مجانا نتيجة خوارق تتنزل عليك من السماء. كلا يا صاحبي، بل احرص على أن تأخذ بالأسباب كاملة، يأتيك الخير مدرارا. ذلك هو الأصل في شريعة الفطرة وسنة الكون. انظر إلى النبات، نعم، أتراه يثمر دفعة واحدة؟ لا، إنما يحتاج يا صاحبي، يحتاج إلى زمن طويل من العناية والرعاية حتى ينبت فينمو فيستوي فيؤتي أكله تماما، مثل البيضة التي لا يخرج فرخها سالما إلا بعد زمن مكتوب. العبادة أيها الأحبة نبض فياض مبارك لتقوية نواحي الخير والجمال والصدق في فكر الإنسان، وإكسير سحري يصلح أهواء النفس ونزعاتها الشريرة فيجعلها شبيهة بالملائكة. والشخص الذي يتوجه إلى هذا النبع كل يوم عدة مرات بالفكر والذكر هو شخص عازم على السير في درب الإنسان الكامل، ويكون قد عثر على الملجأ الذي يحفظه من دسائس الشيطان. العبادة هي أسلم الطرق وأكثرها أمنا للوصول بقلب الإنسان في مجال الحقيقة الكبرى المعروفة نظريا إلى مرتبة حق اليقين. وعندما يحلق الشعور بأجنحة الخشية والتوقير للبحث عن اليقين، يصل الإنسان في كل منزل
من منازل هذا الطريق يصل إلى وصال جديد ومختلف العبادة. هي طريق وصال، وآداب هذا الوصال وضعها المولى سبحانه وتعالى لنا للوصول بها عن طريق الإيمان إلى سعادة الدنيا والآخرة. والذين لم يعثروا على هذا الطريق ولم يحصلوا على هذه الآداب لا يمكنهم الوصول أبدا إلى الحق تعالى.

أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. في ظل التوقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق في البلاد، وأكدت أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. تمكنت مصالح الديوانة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل تراب البلاد. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. أما في المواد المخدرة فقد تم حجز ما يفوق 214 كيلوغرام من هذه المواد بما تناهز قيمتها 5.5 مليون دينار. أعلن الصندوق الائتماني للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستدامة لهذه الفضاءات الطبيعية. في قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 6 أشخاص بهجمات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني استهدف الخميس مناطق متفرقة من القطاع، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر الماضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 10 جويلية 2026. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون. يا رب، وليس منا في الوجود أحقر، لما عندك منا أفقر. يا واسع الإحسان يا من خيره، عم الورى ولا ينادى غيره. يا منقذ الغرق

وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت ورضنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصمد ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم واهزم جيوشهم وافسد رأيهم

مرحبا بكم في بشائر الصباح، نهار جديد، صبحية جديدة نبدأوها مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل كما العادة رفقوكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند نجل عطية بن محمد اللي ترافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المنتظر اليوم باش يكون نهار سخون ودرجات الحرارة باش تكون مرتفعة، ونعطيكم التفاصيل بعد شوية. وطبعا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

26 دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. كما قلنا بكري شوية درجات الحرارة باش تواصل في الارتفاع اليوم وباش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي والطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر. وبالنسبة للبحار اليوم يكون قليل الاضطراب فمتموج. بعد ساعة ونص تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع أيضا بصفة عامة إن شاء الله كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: When I wake up in the morning, here we go.
1: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
1: بشائر الصباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف قال لنا كذا
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ بعشرة جويليا سنة 1778 ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا وتحالف وقتها مع الثوار الأمريكيين في حربهم التحريرية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم 1830 في عشرة جويليا أيضا استسلام مدينة الجزائر للقوات الفرنسية. وأيضا في سنة 1919 الرئيس الأمريكي ويلسون يعرض نص معاهدة فيرساي اللي كانت أنهت الحرب العالمية الأولى. 10 جويليا 1923 الدكتاتور الإيطالي بنيسيو موسوليني يصدر قرار يحل بموجبه كل الأحزاب السياسية غير الفاشية ويلغي أيضا الحياة البرلمانية. 10 جويليا 1938 في نهار كيما اليوم الطيار هوارد هيوز يحطم رقم قياسي جديد في دورانه حول العالم وحقق هذا في 91 ساعة و14 دقيقة. أيضا في 10 جويليا سنة 1940 الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة الماريشال فيليب بيتان واللي قبلت بالاستسلام أمام الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. ونختم ب 1951 في نهار كيما اليوم بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لإنهاء الحرب الكورية إلا أنه الحرب ما قعدت متواصلة حتى 27 جويليا 1953. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: I have a dream.
3: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: سبع غربة وقيت باش نعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. والبداية من موقع فرانس 24 اللي تكتب: اليوم دمشق تعلن توقيف الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللي وقعوا خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى سوريا. أيضا من العناوين الأخرى وسؤال في موقع فرانس 24: بعد موافقة ترامب على الصفقة، لماذا تخشى إسرائيل من حصول تركيا على مقاتلات F-35؟ في السودان، الجيش يشترط انسحاب قوة الدعم السريع لقبول مقترح أمريكي، وديمقراطيون يعارضون تمرير قانون أمريكي قبل مراجعة بنوده المتعلقة بإسرائيل. نمشي إلى موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: اليوم 12 قتيل بحرائق غابات مدمرة جنوبي إسبانيا. ومن العناوين الأخرى: من مشهد إلى طهران، شعارات الشارع الإيراني تفتح معركة الاتفاق مع واشنطن. وحسب السي ان ان، اسرائيل حذرت واشنطن من خطة ايرانية لاغتيال دونالد ترامب وتهديدات متبادلة بالضربات. الوسطاء يسابقون الزمن للتهدئة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران. ايضا في موقع البي بي سي وفي سياق متصل: الولايات المتحدة تعلن استمرار المفاوضات مع ايران رغم تبادل الهجمات واستهداف دول خليجية. أيضا البي بي سي تتحدث عن سوريا، والسلطات السورية لأعلنت تفكيك خلايا لتنظيم الدولة واعتقال قيادي بارز في الجنوب. المحكمة الجنائية الدولية تبلغ البي بي سي بإحراز تقدم في التحقيق في جرائم الحرب بالسودان. وسؤال كان صدر في صحيفة The Independent تنقل البي بي سي: هل أجهض ترامب اتفاق السلام مع إيران؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: وسطاء يسعون لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران والعودة إلى الاتفاق. تفجير وقنص اتهام 8 رجال بمخطط دموي في البيت الأبيض. وأيضا في الشأن الإيراني: رغم الضربات الأخيرة، واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع إيران. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. نقول لكم رب يعينكم. الأخبار بعد تقريبا دريجين من توا، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. خليكم معنا، ما تبعدوش.
0: صباح بلا حدود.

0: شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإعلان عن نتائج المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي عبر موقع الويب concours-engineer.rnu.tn، ويتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات عبر نفس الموقع بداية من يوم الاثنين القادم على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الواحدة من بعد زوال يوم الجمعة، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة حسب المعطيات الأحصائية التي نشرتها وزارة التربية. وقد بلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.7%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.2%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتاضوئية بمعتمد تشبيك من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. وأفاد معتمد المكان شوقي سالم بأن هذا الإنجاز الذي تناهز كلفته الجمرية 280 مليون دينار ويمتد على مساحة 200 هكتار يندرج في إطار رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 30% من الإنتاج الوطني في أفق عام 2035. دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي ستشهده عدة مناطق من البلاد، وأكدت أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات والمحافظة عليها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود. فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا لهي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجاة بوزيان.
0: ما زالت البركه.

شيرين نوصل معها لسبعة وعشرة دقائق. صباح النور، تحية لكم وين ما كنتم موجودين، ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. نقول مبروك للناجحين في البكالوريا. البارح كانت خرجت الريزولتا متاع جماعة الكونترول، نقول لهم مبروك النجاح وحظ أوفر إن شاء الله للي متمكنوش باش يتعديو وباش ينجحوا في امتحان البكالوريا سنين إن شاء الله العام جاي يكون عام خير ويخلطوا على أصحابهم. كما قلنا البارح، وزارة التربية كانت أعلنت أنه نسبة النجاح في الزوز دورات والدورة الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 النسبة بلغت 50.72%. نسبة النجاح في دورة المراقبة وحدها وصلت إلى 46.95%، نجاح 23,316 تلميذ من إجمالي 49,661 مترشح اجتازوا الاختبارات الكتابية للدورة هذه. بالنسبة لأعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة كانت تسجلت في شعبة الرياضيات بنسبة 64.27%، تجي من بعد شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، وشعبة الأداب في المرتبة الثالثة بنسبة 50.83%. ونسبة الناجحين في زوز دورات في الدورة الرئيسية والمراقبة كانت توزعت كالآتي: التعليم العمومي في المرتبة الأولى بنسبة 55.82%، التعليم الخاص 21.72%. وبالنسبة للمترشحين الفرديين اللي عملوا دخلوا وحدهم ونسبة النجاح 14.20%. مبروك لكل الناجحين، ومرة أخرى إن شاء الله حظ أوفر للي ما تعديوش إن شاء الله العام الجاي يكون عام مخير. 7:12 مازلنا مواصلين معكم ومازلنا مواصلين مع فقراتنا. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنى دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية كالعادة في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وتستنى أيضا فقرة صغير صغرون بعد ما نسمع يارا مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

سلامة، أنا اسمي جاد، عمري 5 سنوات. نحكي لكم كيفية لعبوا بالكرة. باش نبدأ بيها الأولى، أنا عندي برشا كرات في الدار، عندي متاع الباسكيت وعندي كرة القدم ذيك العادية وعندي الكل. الباسكيت لازم تجيبها في البانو غادي زادة تجيبها تربح. كرة القدم لازم تجيبها في الجول. احنا في الدار فماش برشا أولاد، فما كان أنا وفما بيبي في كرش ماما. نزلت ما بديتش نلعب معه الخطر ما طلعش حتى لين يطلق، فبش نلعب معه. الظهر اللي بش يطلع قبل عاد ميلادي انت 6 سنين، وهو بتبع هو ولد انا ما نعرفش، هو اللي يعرفه شنو تسميه. زوج غير ما يعرفش يتكلم كثير مسهل صغير فرحانة. أما أنا خاف على الخطر يخربشني يضربني يعمل لي أي حاجة يرمي علي اللعب. إذا كان ضربني ورمي علي اللعب وخربشني كل أنا نحمله نحطه في الفرش وغالي لغني بش يسكر يفير برا ينجم يتكلمه. أنا عندي زو سبانيات متاع لعب، كيف يكبر نلعب أنا وياه. عندي برشا لعب. باي باي.

0: سعاد ماسي غير انت نوصلوا معها للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. ما زلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح, ونتمنى لكم نهار مبروك. نحكي شوية على حوادث الطرقات اللي للأسف مازالت تمثل هاجس كبير, ومع حلول فصل الصيف نعرفه وارتفاع الحركة متاع المرور الحكاية يلزمها وقفة حازمة, لأن الأرقام تدق نقوص الخطر. وحسب العقيد محسن بوغزال رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بالإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية, يقول أنه مؤشرات حوادث المرور في تونس شهدت منحى تصاعدي مقلق خاصة في الفترة الأخيرة, وكان هذا خلال ندوة صحفية حكى فيها وكشف على بعض المعطيات وبعض الأرقام, منها عدد التدخلات اللي نفذتها وحدات الحماية المدنية نحو 5732 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات, عدد المصابين تقريبا 7000 شخص, ولهنا نحكي على ارتفاع ملحوظ مقارنة ب 6000 مصاب خلال نفس الفترة من سنة 2025. عدد الوفيات للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات وتوصل 95 مقارنة ب 82 وفاة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. نحكي على زيادة نهزت 10%, وتم التأكيد لنا على أهمية تضافر الجهود بين الحماية المدنية الوحدات الأمنية وهيكل السلامة المرورية لكبح النسق التصاعدي هذايا وحماية مستخدمي الطريق. كما العادة بعض الإرشادات المرورية باش نتفاداو الحوادث المأساوية هذه ونحافظوا على سلامتنا وسلامة كل مستعملي الطريق. نذكروا الالتزام بالسرعة القانونية, تجنب الإفراط في السرعة, الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول اللي نجم يشتت الانتباه في الكياس, تجنب السياقة تحت تأثير التعب, يعني في صورة الشعور بالتعب خاصة في السفرات الطويلة مثال شنا نوقف الكهرباء في مكان آمن ونرتاح شوية وبعد نكملوا نسوقوا. أيضا الفحص الدوري للسيارات متاعنا, يلزمنا التأكد من سلامة العجلات خاصة مع سخانة هذه, ثبتوا أيضا في الفران الزيت كل شيء, نعملوا طلع على الكهرباء قبل ما نشدوا ثنية, ومن غير ما ننسوا أيضا ارتداء حزام الأمان واحترام الأولوية ومسافة الأمان. هما بعض الحاجات هيك اللي يظهروا بساط لكن ينجموا يحميوا كل مستعملي الطريق. لذا ردوا بالنا على رواحنا, ردوا بالنا على عائلاتنا وعلى المستعملي الطريق الكل, وإن شاء الله تحية لكم إذا كانت تسمعوا فينا وتوما في كرهابكم, واتمنى لكم نهار مبروك ونقول لكم الطريق السلامة للجميع, وربي يوصلكم بسالم وين ما كنتوا متوجهين. دقيقة صحة بعد لحظات, وتستنوا أيضا عناوين النشرة, استنوا أيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس بكل تفاصيلها من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا شنو يستنى فينا في النصف ساعة الجاية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير.
1: دقيقة صحة. مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم, ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض, لكن من مسببات الالتهاب هذه هي التغذية الغير متوازنة, خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية, وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زيت عباد الشمس, زيت القطانية, هذا ممكن طيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا, يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات, نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات, على برشا أغذية من مصدر حيواني, وإن شاء الله هكذا نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.
3: إشهار.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف, ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت, يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
0: السابعة ونصف صباحا على موجة ذات المنستير.
2: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة: ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من اليوم، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء ميناء سيدي عبد الحميد سوسة، عدد من البحارة بالميناء ينشدون السلطة الجهوية التدخل لإنقاذ 150 عائلة. مدينة سوسة تحتفل اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. تقدم أشغال المحطة الفولت الضوئية بشبيكة ب 34% بكفاءات وتمويل تونسي 100%. 50.72% نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 2026. الولايات المتحدة تعلن استمرار المفاوضات مع إيران رغم تبادل الهجمات واستهداف دول خليجية. وفي العناوين الرياضية: المغرب يودع المونديال، فرنسا للمرة الثالثة تواليا في الدور نصف النهائي وتواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا اليوم. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: موافقة الوالدين على استخراج وتجديد جواز السفر. تتطلب موافقة الوالدين لاستخراج أو تجديد جواز السفر للقُصر أقل من 18 سنة وثيقة رسمية تعرف بالترخيص الأبوي. الوثائق هي الترخيص الأبوي، تتضمن موافقة الوالدين على استخراج أو تجديد الجواز. يلزم تكون معرفة بالإمضاء في البلدية مع استمارة الطلب، وهي التعمير والتوقيع استمارة الحصول على جواز السفر من طرف الولي. نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر لأحد الوالدين، مضمون ولادة للطفل وصور شمسية. وفما قوانين صدرت تمنح الأم الحاضنة حق استخراج وتجديد جواز السفر لأبنائها دون الحاجة لإذن أو حضور الأب.
0: معلومة تهم.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: نهاركم زين، جمعة مباركة للجميع، أهلا وسهلا بكم في أنفول مونديال. قريب نوصلوا للمنعرج الأخير لكأس العالم لكرة القدم. فريق تمكن من تحصل على بطاقة الترشح للدور نصف النهائي، أو المنتخب والمنتخب الفرنسي، بعد فوزه البارح على المنتخب المغربي 2-0. مباراة مونيك كانت سهلة على المنتخب المغربي نظرا لقوة المنتخب الفرنسي، رغم أن فرنسا ما عملش مقابلة كبيرة البارح، لكن مع هذا تمكنت باش تربح 2-0. ركلة جزاء ضايعة من كيليان مبابي في الدقيقة 28 وتألق بونو، ثم كيليان مبابي في الدقيقة 60 وسجل هدف الأول، وبعد 6 دقائق عثمان ديمبيلي، هما نجوم المنتخب الفرنسي، يسجل واحد من نجوم المنتخب الفرنسي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 كما قلت. بالتالي مباراة تنتهي لفهيت المنتخب الفرنسي. منتخب الفرنسي اللي بيش يستنى الفائز من مباراة إسبانيا بلجيكا اللي تلعب اليوم في الليل، مواجهة كبيرة برشا بين المنتخب الإسباني، عمل مشوار ممتاز جدا في البطولة. منتخب بلجيكي بين أكيد ما كانش مستقر في النتائج متاعه، ننتظر إن شاء الله مقابلة ممتازة. ثم بقية مقابلات النرويج إنجلترا بيش واجه الفائز فيهم منتخب الأرجنتين سويسرا. واحنا على الوقع كأس العالم، مهمة إدارة مواجهة مباراة إسبانيا وبلجيكا اللي بتلعب اليوم في ربع النهائي بسفر الحكم مايكل أوليفير، اللي واحد من أكثر الحكام اللي أعطوا أوراق صفراء في المونديال. لحد الآن عنده 13 بطاقة صفراء، وبالتالي حكم لا يسمح بأي لاعب يمكن يتجاوز القانون. نفس الشيء واحنا مازلنا الواقع المونديال، وبعد خروج المنتخب المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم يجدد عقد المدرب حسام حسن، وأكيد فما رضا كبير على عمل حسام حسن مع منتخب الفراعنة رغم المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين. كان نجم يعمل مخير حسام حسن، وهذا بالتأكيد من كل الفنيين، لأنه منتخب مصري كان ينجم يفوز بمباراة نتاعه، وحتى كما فاز كان نجم يهز المنتخب الأرجنتيني للوقت الإضافي، لكن في الأخير انهزم 3-2. من ناحية أخرى ونواصلوا معا، يمكن الأخبار اللي على وقع ولا يهمش المونديال. رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم راشد البوعينين قدم استقالته من المنصب متاعه بعد 3 سنوات متواليه قيادة الاتحاد القطري لكرة القدم. وأكيد عدم النجاح في كأس العالم هو سبب كبير يخلي رئيس الاتحاد القطري يغادر المكان متاعه، كما شفنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم. نرجع بكم محليا الان، قبل ما نمشيو محليا خلينا نبقاو افريقيا. هاني ابو ريده عضو الاتحاد الدولي لكره القدم المصري كان طلب زياده، هو ايضا رئيس الجامعه المصريه لكره القدم، كان وجه دعوه او وجه مراسله للكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يطلب زياده في عدد الفرق المشاركه في المسابقات القاريه. ويحكي لهنا في الانديه المصريه، تعرفوا الاهلي المصري سنايب باش يلعب الكاف، وبالتالي بعيد على الشامبيونز ليج، وذاك علاش يمكن جات المراسله هذه اللي طلب ترفيع في عدد الأندية المشاركة في كأس الكاف وكأس رابطة الأبطال الإفريقية بالنسبة لمصر. وإذا مصر بيش يزيدوها أكيد في تونس بيش يزيدوها، يعني وتقريبا احنا في نفس التصنيف بين في البطولة المصرية والبطولة التونسية، وننتظر مدى استجابة الاتحاد الإفريقي لكرة قدم المثل هالمراسلات. نرجو بكم محليا الآن، وبرشا أخبار تشير أنه جلال القادري بيكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي القديم الجديد للمنتخب الوطني التونسي. مازال ما تمش تأكيد هذا من خلال بلاغ رسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، لكن برشا مواقع كانت البارحة خرجت اسم جلال القادري كمدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي. في بلاغ يمكن أثار برشا كلام البارح بالنسبة للجامعة التونسية لكرة اليد اللي قررت منع الفرق من جمع بين لاعبين أكثر من منتخبات الوطنية من نفس المركز، واعطاو زادة الجامعة خرجت قائمة لاعبي منتخب الأكابر. شو معناها؟ معناها ملاعب مثلا يلعب منسق في المنتخب التونسي ويلعب مثلا في نفس الفريق متاعه يلعب منسق المركز هذا، ما عندكش حق تجيب منسق آخر يلعب في المنتخب تلعبه في نفس الفريق باش يقعد ديما كومبيتيتيف. معناها تحط تجيب بزوز في نفس الفريق في نفس المركز واحد يقعد على بنك الاحتياط والاخر يلعب، بالتالي تنقص الفاعليه نتاعه. هذاك علاش شافوا انه الكومبيتيشن والمقابلات مهمه جدا بالنسبه للملاعبيه، وهذا نتصور هذا سبب نتاع قرار الجامعه التونسيه لكره اليد اللي كما قلت اثار برشا اكلام وبرشا يمكن تعليقات، فما المساند وفما المعارض. لكن نكون كمان مصافحتي الرياضية معاكم، موعد القادم مع الرياضة بشكون إن شاء الله نصف النهار ودرجين. محمد بيار رجعكم بعد شوية، واصل معكم مشوار في بشاير الصباح. نجل عطية تحييكم من أمام كونسولات استوديو البث المباشر. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم الموعد في بشائر الصباح حتى للتسعة. نرجع إلى أحوال الطقس ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا سي سرحان. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم والأيام الجاية إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: نعم نتحدث كان على الحرارة هذه الأيام وأكيد يعني تستقبل البلاد التونسية أولى موجات الحر في هذه السنة في فصل الصيف. قلنا وأكدنا لكونه شهر جويلية هو شهر الصيف بامتياز عليه على خاطر في العادة نسجل فيه حرارة مرتفعة، ولكن هذه المرة في الموجة الأولى للحر لن نسجل أرقام استثنائية، يعني أرقام يعني كبيرة جدا مانيش باش نسجلوها. صحيح الحرارة ترتفع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات نهار السبت ونهار الأحد. القصوى اليوم باش تكون ما بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، لكن غدوة ما بين 35 و 40 بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي وبين 41 و 45 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. كذلك يوم الأحد الحرارة تتواصل مرتفعة. مدام الحرارة لا مفر منها، الأهم من هذا الكل هو كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعية، خاصة عندما تكون حرارة مرتفعة لازم نبعد على أشعة الشمس، عدم الخروج في أوقات الذروة اللي في الحقيقة الأوقات الذروة تتغير مع يعني وقتها أو مساحتها مع موجة الحر اللي ممكن تبدأ جدا من الساعة 10 صباحا وتتواصل إلى 5 مساء، يعني بعد ما كانت من منتصف النهار إلى حدود الساعة 3 بعد
0: الصباح بكري شوي،
1: تطويل شوية على بكري شوية الشمس باش تكون موجودة، هواء جاف يعني حرارة مرتفعة، وبالتالي شرب كفاية من الماء ضروري، نلبس ملابس فضفاضة ما هيش داكنة مهم، ونلتجأ إلى الأماكن اللي فيها ظل أو نعدل ونعرف كيف نستعمل المكيف. مهم جدا في هذه الأوقات خطر الناس الكل تاخذ نصيبها من المكيف وبطريقة يمكن غير متفق عليها، نعدل على 26 درجة باش ما يقعش انقطاع تيار كهربائي أو يقع عطب. مهم التعامل مع مثل هذه الوضعيات. تسخن العديد يخمم في الشواطئ، ولكن هذه المرة المفارقة لكونه سواحل الشمال
0: مش منصوح به
1: وخليج الحمامات غير ممكن نتيجة بحر يكون شديد الاضطراب لعنين عن هبوب رياح قوية سيكون ساري المفعول بداية من يوم الغد صباحا، فما موجة في الحقيقة لازم الحيطة والانتباه. إن شاء الله ربي يسترنا تتعدى عطلة آمنة، نعرف فقط كيف نتعامل مع هذه موجة الحر الأولى. قلت تسائل هنا نتسائل الناس يقولوا هل فما موجة أخرى؟
0: أي وخاصة سي سرحان هذه الموجة الأولى حتى الوقت إيش باش تتواصل؟
1: هي تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأحد. هذه تعريف الموجة الحر تعريف بسيط، هي حرارة مرتفعة من 3 أيام فما فوق ولازم تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات تقريبا، هذا تعريف موجة الحر. نهار الاثنين تنخفض درجات الحرارة ولكن عودة أخرى مرتقبة ترتفع فيها درجة الحرارة. أنا نقول نعديه لهذه ونتبعوا هذه بشوية وبعد ذلك نمدوكم بنشرات المتابعة تحييناتنا سواء في خريطة اليقظة أو في درجات الحرارة. كل ولاية على حدات نعرف اللي الشريط الساحلي ديما أقل، ولكن وصلنا نحكيه على أرقام أربعينية وبالتالي وضعية استثنائية تتطلب الحيطة والانتباه.
0: شكرا لك سي سرحان، يعطيك الصحة. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما كنت تسمعوا نهاية الأسبوع جاية سخونة برشا، ردوا بالنا هنا كما كنت تسمعوا في النصائح من عند سي سرحان، نشربوا برشا ماء، وإذا كان ما فماش علاش باش نخرجوا ما نخرجوش، نحاولوا نقعدوا في الدار ونبعدوا أكثر ما يمكن خاصة في أوقات الذروة. اللي نعاودوا نذكروا في الايامات الجايه درجه الحراره باش ترتفع باش تكون اكثر من المستوى العادي اللي متعودين به، والحراره باش تكون من 10 امتاع الصباح حتى لل 5 امتاع العشيه. لذا نردوا بالنا الناس الكل 7:54 دقيقه 6 دقائق تقريبا يوصلونا على نشره اخبار الثمانيه. نذكركم انه كما العاده تعاونوني في اختيار الاغنيه اللي نختموا بها بشائر الصباح. الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تختاروا ما بين محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك وإلا عبد الحليم حافظ أهواك الكرة عندكم، وأيضا مدامكم غادي تاخذوا فكرة على سؤال اليوم اللي نجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. السؤال ساهل برشا، هابش نقولكم على السؤال، وكان ما عرفتوش الإجابة تسمعوا فقرة ولد بحر اللي كما العادة نبدأ بها ساعتنا الثالثة. سؤال يقول اليوم شنية بيئة العيش المفضلة لسمكة المناني؟ عندكم ثلاثة اقتراحات اللي هي المياه السطحية، قاع البحر، وإلا مصبات الأنهار العذبة. تجاوبوا على السؤال وتحاولوا تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. بالتوفيق لكم، نرجع لكم بعد الأخبار، نواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من اليوم، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. مدينة سوسة تحتفل اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. تقدم أشغال المحطة الفولت الضوئية بشبيكة ب 34% بكفاءات وتمويل.

0: جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 لحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة. في المنستير ننتظر ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس باش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عندنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من معادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش باش نحكيه على موجة حر، لكن باش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
1: وفي ظل هذه التوقعات دعا مهنيو الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق عدة من البلاد، مؤكدين أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة.
2: يلزم شرب الماء بانتظام في كميات كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا إترتين ولا 3 إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم نتجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عندنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يلزمنا نردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
1: من جانبه وتوقيا من خطر الحرائق، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى اتباع جملة من التوصيات كتجنب ترك الزجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم مشعل النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته بالاتصال بالحماية المدنية على رقم 198 ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. تحتفل بلدية سوسة اليوم الجمعة بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سالم أن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، موضحا أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع مرور 38 عاما على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
3: كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري، ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم ينازوا حوالي 60 سفينة متاعهم غادي، قاد منهم حوالي 150 عائلة، حسوا رواحهم مستهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب نلقاو محطة تحليل مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدأ تخدم، بتقول إنه هم متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسوا محطة تحليل المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، وهم عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة، واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوار نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليل المياه. نحن كمجلس محلي من نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي بسوسة. المشكلة ذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول.

0: اللي تراعي ظروف البحار هذوما وتراعي كذلك المصحة العامة نتاع البلاد.
1: كنا في الاستماع إلى عضو المجلس المحلي سيدي عبد الحميد أمير المكني الذي تحدث عن عريضة كان أمضاها 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة للمطالبة بوقف قرارات إخراجهم من ميناء سيدي عبد الحميد. ونعود إلى الحدث الذي تعيشه المدينة اليوم مدينة سوسة وهو انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم, ونسمع إلى الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم.
2: تتويج دور السود تتويج السوسة انخرط بلدية سوسة في الشبكة العالمية لمدن التعلم بعد ما حققت عديد المعايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين. أيضا فما خصائص معينة في المدن النارية, تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي, تنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية, وجمعة العاشرة يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان الاحتفال ينطلق بالبلدية منع فترة صباحية, تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل, مدينة سوسة تراث عالمي, فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات منع بشارة وسو يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة, تحييه فنان الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة.
1: إلى القيروان حيث تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتضوئية بمعتمدية الشبكة بحوالي 34%, وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة, ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%, والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة المتبسطة بسبيخة. المتابعة لنادر برجب.
3: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة, حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام شأن الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
4: هو مشروع بدأ عنده توا في الدراسات, عنده 3 سنوات, وفي الإنجاز عنده 9 شهور, وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار, ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان, والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية.
5: عدد البانو اللي باش يتم تركيزهم والمساحة الجملية؟
4: مساحة تكون 200 هكتار والبانوات حوالي 170 ألف بانو, باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي.
3: وجاء هذا المشروع في إطار السياسة الطاقية للبلاد التونسية لإنجاح خطة للوصول إلى 30% من الحاجيات في الطاقة في أفق 35 و2000. شوقي سالم, معتمد شبكة.
6: لمشروع محطة الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة الشبيكة, هذا مشروع رائد يندرج في صميم السياسة الطاقية للبلاد التونسية, ويستهدف أساسا معناه إنجاح الخطة اللي نعمل أن نحققه 30 تقريبا في المئة من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2035. حاليا نسبة تقدم الأشغال قاربت 34%, نسبة باهية بالتشغيل والتركيز على تشغيل معنا أبناء الجهة في منطقة الرويسات, في منطقة عمرية, في منطقة جواودة.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: في ختام النشرة تذكر بعنوانها الأبرز, ارتفاع تدريجي ملحوظ درجات الحرارة انطلاقا من اليوم, الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 صباحا مع المختار كمون, لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها 3:00 مع محمد بيار.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير, وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
8: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة, تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا, وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة, مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء, آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على

آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: ولد بحر.
1: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة لقاية هذا كما تعودتوا، لقاية فقرة ولد بحر. نستقبل مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح البحر، صباح الخير والرزق، صباح الموج اللي يجيب الخير البحارة وتوينسة لكل محمد.
1: مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم باش نحكيو على سمكة، باش نحكيو على حوتة يظل محبوبة من عند التوينسة الكل. اخترت باش تحكينا على المناني وحكاية المناني.
2: حلقة اليوم محمد تحت عنوان المناني سيد الصخور وسمكة أو حوت المناسبات. دونك اليوم باش نحكيو على سمكة معروفة برشا في تونس، خاصة عند البحارة وعشاق ولد بحر، واللي هي المناني ولا اسمها تيرانسي لو ميغو، وبرشا تونس يقولها الميغو. المناني اللي تباع في الأسواق التونسية مش نوع واحد بل عدة أنواع، وباش نحكي على أهم الأنواع الموجودة في الأسواق التونسية. دونك عندنا المناني الأحمر،
1: أي المعروف هذاك،
2: لونه بني برتقالي أحمر، واللي يعيش بين الصخور ويوصل وزنه حتى كشي 60 كيلوغرام. وعندنا زيد المناني الابيض واللي يعيش في الرمل واللي ثم شكون في الشمال يقول عليه البديش، وما يفوتش وزنه 35 كيلوغرام.
1: هما فرد عيلة،
2: هما كلهم فرد عيلة،
1: فرد عيلة.
2: هو بيدو الاسبيسي فردو. والنوع الاخير اللي باش نحكي عليه هو المناني الاسود واللي يسميه الذيب، والوزن متاعه ما يفوتش 15 كيلوغرام.
1: ومش موجود برشا هذا،
2: موجود في الشمال هني قلت لك، موجود عطول الزيب، حتى في الجنوب في جربة موجود الزيب هذايا، وثم الأحمر هذاك الموجود المعروف ديما، ثم الأبيض اللي عطول البديش في الشمال. بالنسبة لنمشي توال الصيد نتاعو، دونك في تونس ما ثماش قرار خاص يحدد موسما وطنيا لفتح وغلق صيد المناني كما هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى من ولد بحار كما الأخطبوط اللي حكينا عليه في حلقات السابقة.
1: يعني نجموا معناتها نجموا نصطادوه في أي وقت
2: في طول العام نلقاه موجود
1: بيه.
2: ولكن وزارة الفلاحة توصي بحماية هذه الأسماك لأنها بطيئة النمو محمد، وتبلغ النضج الجنسي في سن متأخرة، وتعتبر حساسة للاستغلال المفرط. دونك خاطر برشا تنحكي لكم بعديك في نطاق الصيد الترفيهي محمد، بالفيزكا يصطادوه برشا النوع هذايا ويبيعوه غالي برشا، دونك نردوا بالك. دونك باش نعطيكم معلومه اخرى، المناني كيف ما الشاوري ما حكيت عليه هنا الشاوري اللي دونك حكينا عليه في الحلقات السابقه، اللي هو شنو الاسماك هذيا في اول الامر تكون كلها اناثي. وبعد في فترة ما يتحولوا البعض منهم مش الكل إلى ذكور. هكا علاش محمد الكعبات الكبار ديما تكون على الأغلب ذكور، اللي هي باش تقوم بتلقيح الإناث. دونك من الأول يبدا الأنثى وبعديك بعض منهم اللي ذكور، والكعبات الكبار بالكل باش يبداو ذكور. وكيفاش نصطادوهم هذو محمد؟ دونك أنا كل مرة ندخل تقنية صيد جديدة للمستمعين اللي يعرفونها كثير. دونك اهم نوع صيد اللي نصطادوا بها المنين هي التالونغ والبالانغر يقولوا له الصيد. هو حبيت نبسطوا على الاخر، احنا نقريوه هوني للطلبه تاع المعهد العالي للعلوم البحار صار يعرفوا بالكده، وهو عباره على حبل رئيسي طويل جدا
1: وفي برشا امسونات
2: صحيح تفرع منه عشرات او مئات الخيوط القصيره محمد الري مغلوب البسيط
1: شويه
2: مئات الخيوط القصيره، وفي اخر كل خيط نلقاو في النار. وبعدك نرمي البالانغري في البحر عدة ساعات، وبعد يجي البحار يخرجوا. وعليش التقنية هذه؟ تعتبر التقنية الصيد هذه أكثر انتقائية من بعض الشباك، يحافظ على جودة السمكة. دونك يخرج سمكة ما يخرجش مغفصة كما كركارة شوية، دونك يحافظ على جودة السمكة. والفينيا نجموا نصطادوها بالغوص، دونك فما البحارة الأخرين في جزيرة جربة في منطقة إيجين أكدولو اللي هو حيوان أليف كيف ما الكلب
1: ما يهربش معناته
2: ما يهربش. دولي اللي هو حيوان أليف، دونك يغطسوا بحر المناني يمسحوا عليه محمد، وبعد يرشقوا الصنارة في الفك التحتي نتاعو، وبعد كان يطلعوه الفوق للفليك الموجودين الفوق، وثم عملية
1: بالغدرة
2: يغدروا يمسحوا عليه كل واحد كيف يجد خبز محمد. وثم عملية صيد أخرى اللي قلنا عليها بالفيزيكا، وذلك في نطاق الصيد دون استعمال المراكب. يعني القانون يقول لك دون استعمال المراكب، ولازم بيان سور يكون عندهم رخص اللي تخليهم يمارسوا هذا النوع من الصيد.
1: عندي سؤال مدام نوز، مدامنا نحكيه على الصيد، هل فما وزن معين او كبر معين لسمكة المناني؟
2: بينا انا شفت توا حكيت مع الجماعة فما 3 كيلو ما يفوتوش 3 كيلو لي بيس بالفيزيكا، فما هكا حاجات نومبر دو بيس دا سون ليميتي ما تصطاد برشا، ما عنديش حق تصطاد بليزيور بيس. دونك هذايا ما نعرفش بعديك الاخيين قاعدين يلتزموا ولا لا، نطلبوهم ان هما يلتزموا بالقانون ويحافظوا على المخزون نتاعنا من سمك المناني. وما نجموش محمد نحكيو على المناني الا ما نحكيو على قصه عشق لا تنتهي بين التونسي والكسكسي بالمناني.
1: ايوه هذاك علاش قلنا من الاول انه عنده حكايه مع التوانسه ويمكن من الاسماك المفضله.
2: صحيح، وعلاش محمد سر نجاح كسكسي بالمناني؟ فهمتني؟ على خاطر كان تحسي كان الحوت كيما كان طيبوه في الصوص بتاع الكسكسي ديما كعبة الحوت تفتفت، فهمتني؟ أما بالنسبة للمناني فهمتني يحافظ على السمك متاعو وأثناء الطهي يبقى الطري والنكهة تقعد ديما موجودة فيه المناني هذية. ويعتبر الكسكسي بالمناني من الأطباق اللي تجمع بين ثروة البحر وأصالة المطبخ التونسي. ونلقاوه حاضر في عديد المناسبات العائلية وخاصة في المدن الساحلية، دونك الكسكسي المناني موجود حتى في العرايس وكل شيء. فهمتني؟ طيب باش نمشي لقيمته الغذائية العالية، دونك عندنا كالعادة 22 غرام بروتين في 100 غرام لحم خليط المناني الأحمر لبناء العضلات، عندي 6 غرام دهون غير مشبعة ل 100 غرام كيف كيف أوميغا 3 واللي هما باهين لصحة القلب والشرايين، عندي الفيتامين بي 12 اللي هو ضروري لتكوين كريات الدم الحمراء، عندي الفوسفور لتقوية العظام والأسنان، وعندنا البوتاسيوم لتنظيم عمل القلب. هي وآخر حاجة باش نكمل بها دونك اليوم فقط في البحر، هو محمد في بعض الولايات التونسية كيف ما ولاية بنزرت المناني مش مجرد سمكة، هو من خيرات البحر، هو حكاية حب وذكرى متوارثة بين الأجيال. مثلا في الوطية متاع العروسة العريس يهدي للأهل العروسة صينية فيها المناني مزينة بالفاكهة والغلة والخضرة لفردو. وقت الجلوة محمد نلقاو العروسة تجر في المناني هذا في الجلوة متاعها، وبيسق عند أجواء مليئة بالزغاريد والبهجة. علاش محمد؟ خاطر المناني يعني كما رمز الخصوبة والرزق والحياة السعيدة، وكتبقلش عليه ولد بحر لهنا يبارك خطوتها الأولى نحو بيتها الجديد. وهكا يبقى المناني شاهد على جمال تراثنا التونسي وعلى العلاقة العميقة بين البحر وولد بحر والإنسان في أفراحنا ومناسباتنا. دونك هذي حبيت نحكي على المناني اليوم.
1: شكرا لك.
2: عايشك يا محمد، عايشك بفضلك. هكا شوية مناسبات قيمة غذائية كيفية الصيد ونوعي والبحارة على الصيد الترفيهي
1: باش نستحفظوا
2: على المخزون متاعنا. عايشك
1: واضح. شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة. شكرا لك. موعد ان شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت في موعد جديد من فقرة ولد بحر. 28 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في صبحية الجمعة 10 جويلية 2026. بعد شوية معرض الصحف ايضا نواصل معكم نحن حتى للتسعة. نرجو لكم من بعد مع بقية الفقرات، وما تنساوش عندكم الفرصة باش تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار. السؤال سهل برشا، وأكيد كان سمعتوا فقرة ولد بحركم لقيتوا الإجابة تتجهوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، جاوبوا على السؤال شنية البيئة اللي يعيش فيها المناني. هنا فما زادة 3 اقتراحات، جاوبوا على السؤال وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. بعد شوية يتم الإعلان عن الفائز وإلا الفائزة. خليكم معنا ما تبعدوش.
0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: يلا نهاركم زين. إشهار
1: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت المونديال والدقائق الملعونة، وكتبت الصحيفة: مرة أخرى يثبت كأس العالم أن كرة القدم ليست لعبة التسعين دقيقة بل لعبة الدقيقة الأخيرة. ففي مونديال 2026 لم تكن المنتخبات العربية والإفريقية بعيدة عن كتابة فصل جديد من التاريخ، بل كانت على بعد دقائق معدودة من تحقيق إنجازات كان من شأنها أن تعيد رسم خريطة الكرة العالمية، غير أن ما يمكن تسميته بلعنة الدقائق الأخيرة كان أشد قسوة من الأحلام وأقوى من الطموحات. وأضافت الصحيفة: لقد كان مونديال 2026 قاسيا على الطموحات العربية والإفريقية، لكنه كان أيضا رسالة أمل، فالمنتخبات التي خرجت مرفوعة الرأس لم تخسر أو لم تعد تخسر لأنها أضعف، بل لأنها لم تحسن إدارة اللحظات الحاسمة، وبين الهزيمة والانتصار لم تكن المسافة سوى دقائق. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: الدور الربع النهائي لمونديال 2026 فرنسا تنهي حلم المغرب بالفوز عليه 2-0 وتبلغ المربع الذهبي. واليوم إسبانيا تلاقي بلجيكيا في 8 ليلا، قمة بنكهة أوروبية. أما في الأخبار الوطنية فعنونت الصحيفة: في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 البنك المركزي يؤكد الطاقات المتجددة رهان تونس لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص العجز التجاري. وفي انتظار إصدار كراس الشروط، أسعار خيالية لديار الخلاعة والشقق المعدة للكراء السياحي. وفي أخبار بكالوريا 2026، نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. والصحيفة تنقل عن مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي قوله: الحرارة ستسجل ارتفاعا يتراوح بين 6 و10 درجات، ولجنة متابعة لتحيين النشرات. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: حتى لا يكون مخطط التنمية حبرا على ورق. وكتبت: بدأ مخطط التنمية 2026-2030 الذي أعدته الحكومة وسينطلق تفعيله بعد مصادقة البرلمان عليه، يهدف إلى تحقيق الانتظارات التونسيين في مختلف المجالات خلال السنوات القادمة. وأضافت الصحيفة: غير أن ذلك سيظل مجرد نص على الورق ما لم يقع العمل بداية من الآن وإلى حدود سنة 2030 على تفعيله وتحقيقه على أرض الواقع دون نقصان أو إهمال لأي جانب من جوانبه، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة من سلطات الإشراف ومن مختلف المسؤولين لتكريس المشاريع التي يتضمنها المخطط مع ضمان السرعة في التنفيذ والنجاعة المالية. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: عمولات مرتفعة ونسب فائدة مشتة، البنوك تستغل حساب الحرفاء. وفي بكالوريا دورة المراقبة، أكثر من 23 ألف ناجح ونسبة النجاح العامة تتجاوز 50%. وطالبوا السفارة التونسية بالتدخل العاجل، إشكاليات إدارية تهدد مستقبل 200 طالب تونسي في إيطاليا. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: قمة بين إسبانيا وبلجيكيا ومفاوضات عسيرة مع الشعباني، المنتخب يبحث عن منقذ. وجدل بعد عودة نبيل الكوكي، والصحيفة تتساءل: من المتحكم في السي اس اس؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة المضي
0: رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير ما تنسيوش تبعوا الموجة
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا،
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت التكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وقيت فقرة على عين المكان ونهارة الجمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور. مش موجود. نعود نطلبوه أسامة من جمال في فقرة على عين المكان. لكن قبل ذكركم أنه مازال عندكم تقريبا 10 دقائق إذا كان تحبوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار. تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير. كنا حكينا في فقرة ولد بحر على المناني والسؤال يقول شنية البيئة اللي يعيش فيها المناني, وعندكم هنا 3 اقتراحات باش نزيدوا نسهلوا عليكم اكثر السؤال. تجاوبوا على السؤال دريجين نرجعوا لكم ونقوموا بعملية القرعة ونشوفوا شكون الفائز والا الفائزة معنا اليوم في فقرة في السؤال هذا اللي نجم يربحكم بوند شاب قيمة 100 دينار. رجع معنا أسامة. الو
1: الو, صباح النور محمد.
0: صباح النور, مرحبا بك أسامة.
1: شنحوالك؟
0: الحمد لله. شنحوالك انت؟ وين موجود خويا؟
1: الحمد لله. دونك انا موجود اليوم في مدينة زاوية قنتش في جمال. قبل كل شيء, قبل ما ندخل في صلب الموضوع, نهني جماعة البكالوريا في دورة المراقبة اللي نشحوا الكل ان شاء الله الف مبروك لهم. دونك اليوم موضوعنا الحقيقة موضوع الساعة. علاش قلت موضوع الساعة؟ لأنه فما برشة تشكيات وبرشة أكيد إشكاليات في الحكاية هذه. الانتشار الكبير لحيوان الخنزير البري في مدينة زاوية قنتش, واللي مؤخرا ولا معناها الانتشار متاعه مكثف ولا موجود حتى في الطريق, وهنا حتى طوف في الليل معناها وقت اللي نشوف الطريق عادي جدا معناها يعرضوا كالخمسة ستة مثلا خنازير يشقوا الطريق, ونعرفوا نحن الطريق ينجم حل كارثة كارثة كبيرة أكيد, خاصة في الطريق الرابطة بين منطقة المزور وجمال وزاوية وطريق زاوية قنتش المزور في ولا في الطريق هذاك اللي هو أكيد الفصل بين زوز أكيد بلديات, والانتشار كما قلت بتاع الحيوان هذا مكثف, واللي أكيد بشي معناه يسبب برشة أضرار على أكيد المحاصيل الزراعية ولا حتى زادة كيف على معناه على الناس في حد ذاتها. لهذا الغرض معنا السيد صدام الدالي اللي هو عضو مجلس المحلي بمنطقة زاوية قنتش. رحبوا بي, قولوا بصباح النور.
2: مع الخير.
0: مرحبا بي
2: لجميع مستمعي إذاعة المونستير.
1: سي محمد, سي صدام سامحني, لو كان نحكيه منور بالكل على الأضرار اللي بس يسببها الخنزير الأضرار وسبب حتى الانتشار هذا هو.
2: أنا طوى أولا نحب نشكركم على طرح هذا المشكل العويص اللي ولا يمثل خطر على كامل معتمدين جمال ككل, وبالأخص في مناطق المحاذية للوادي المالح منها بلدية زاوية قنتش والمزدور, وين ولات ظاهرة الخنزير البري تقلق برشا الفلاحين والمتاكلين. لنوصل يدخل الأراضي الفلاحية المجاورة للواد الوالح ويخرب الزرع ويتسبب في خسائر كبيرة خاصة في الليل, خاطر خروجه من المغرب إلى الفجر تقريبا وقتها يخرج ويتوزع على الأراضي المجاورة للواد المالح. ونعرفوا اللي الوقت هذا هو وقت حصاد ودلاع وبطيخ اللي هي طوى منها, هذا هو وقته والفلاحين قاعد يزرعوا فيه, وهذا أثر على مورد رزق برشا عائلات تعيش من الفلاحة. الخطر زاد تفاقم ولا مشكل ويهدد حتى على المتساكنين, خاصة كيف يقرب للمناطق السكنية للبحث على الأكل من الفضلات المنزلية وكذلك لمستعملي الطريق, لأنه ولا يخرج فجأة للطريق وهذا ينجم يتسبب في حوادث مرور خطيرة ويهدد سلامة السواق والركاب. وبالرغم حملات القنص, بالرغم فما حملات قنص اللي تنظمها المندوبية الجهوية للفلاحة بالتنسيق مع السلطة المحلية والجمعية الجهوية للصيادين مشكورين, إلا أنه هذه المجهودات غير كافية قدام تزايد عدد الخنازير البرية, والحملة يتم خلالها القضاء على 5 أو 6 خنازير على ما أعتقد, لكن هذا ما يبدلش برشة في الواقع, والعدد في تزايد ما تعرف من عام للعام. معناها كان جيبوا احنا معلومة للرأي العام, معناها نشوفوا نسبة التكاثر نقاوها عالية جدا. مثال معدل الولادة لكل أنثى 10 كل 4 أشهر, ومعدل استهلاكه باليوم 30 كيلو من الطعام تقريبا. يعني نجم نقوله بعد كل هذه السنين من التكاثر فاقت أعداده ومجموع سكان المنطقة أضعاف مضاعفة. نحكي على زوز بلديات، نحكيه على زوز بلديات. أقوش قول كان ثم حاجة أخرى، ماذا بينا نشوفوا حلول، نجم نقترحوا حلول. احنا الحقيقة كسلطة محلية، السلطة المحلية وبالتنسيق مع المجلس المحلي بمعتمدية جمال، طلبنا وأنه يصير معناها إسناد تراخيص لأصحاب بنادق الصيد المرخصة والفلاحين للدفاع عن مزروعات. هذه نقطة أولى. أو نقطة ثانية اللي هي الأهم، اللي هي جهران الواد، جهران الواد المالح من منطقة حي المرزوق بجمال، اللي هي آخر نقطة صار فيها جهران الواد وبناؤه بجمال إلى مفترق المصدور كقصة أولى. هذا كقصة أول على خاطر نعرفه أن الواد يمتد من حي المرزوق بجمال إلى منطقة الفرينة من بلدية المنستير، يصب في البحر طوله حوالي 16 كيلومتر. احنا مش نحاولوا على أقساط اللي هي الأكبر مشكل معناها موجود في ما بين زاوية قنتش والمزوق. معناها احنا كقسط أول نعملوا له غادي كاية يصير فيه جهران، والعمل هذا لازم يكون زاد على مستوى وطني وبتضافر المجهودات، لأنه شيني واحدة هذه الماكينة اللي توفرها الإدارة الجهوية ما تغطيش كامل الواد، وفما نقاط معينة يوصل عرض الواد إلى 120 متر، نقاط معينة يوصل فيه 120 متر، وفما نبتة كذلك اللي هي نبتة الكسب انتشرت فيه الواد على طول الواد ككل وأصبحت ملجأ ووكر الاختباء.
3: كما كنت أسمع محمد أنه أكيد صدام أعطانا الأبرار وأعطانا كيف كيف أسباب الانتشار
0: والحلول أيضا
3: أي والحلول شوي، لكن حم نرجع شوي يعني على السلطات المعنية كمندوبية فلاحة، كمندوبية فلاحة نورمال ومعناها توفر أكيد للقناصين والصيادين، وحسب ما حكى لي صدام في الكواليس أنه ما هيش قادرة المندوبية معناها تعطي كما قلنا احنا لبرسونال المعينين باش يصطادوا أكيد الخنازير، مع أنه سوم الكرتوشة سوم الخراتوش الخراتيش يوصل يتكلف برشا معناها
2: من ستة إلى سبعة دنانير.
3: فاحنا مضابين تكون ثم حلول عاجلة كما قلت انت يا صدام على الجهر الواد، جهر الواد لانه هذيك من اهم الحلول باش ما عادش يتكاثر اكيد الخنزير. والحاجه الثانيه انه تكون ثم رخص، اسناد رخص للفلاحين للصيادين انه باش اكيد يكونوا معناها للقنص وهكاك نحميوا محاصيلنا الزراعيه، وحتى زاد كيف على الناس تكون عايشه اكيد في استقرار وفي اكيد حمايه لهم ومرتاحه اكيد الناس.
2: نحب ناكد على جهران الواد راهو الحل الاكيد، وانه جهران الواد قل لي علاش، على خاطر احنا وقت اللي يصير جهران الواد يصير جهرانه نجمه من بعد نعملوا له بناء، وقت لا تتقلص نسبة المياه لازم يأكل الكسب العشبة الكسب وقت لا تنقص منها بعد يصير جهرانه وبناءه، وقتها الخنزير يختفي تماما، يختفي تماما من هذه المنطقة. مع الشكر.
0: شكرا لك.
3: هذه أكيد كانت مداخلتنا اليوم محمد على انتشار الخنزير، ونحن نعرف الخنزير ينتشر أكثر في الجبال وفي اكيد الاماكن هذوكم، لكن كل ما يلقى بلاصه اي فوالا
2: لمده 5 سنوات
3: انتشر فوالا في كميه كبيره. ان شاء الله اكيد السلطات المعنيه تاخذ القرارات الحاسمه، لانه بالحق ولا فما خطر وتهديد الى حياه الفلاحين ومحاصيلهم ولا حياه الناس.
0: شكرا لك اسامه سعد، وشكرا ايضا للسيد النائب المحلي بجمال، نشكركم الزوز على التدخل معنا وعلى كل ما افدنا به. الحقيقه صحيح وموضوع مهم، وفي عديد المناطق يمكن في الجمهوريه الكل كما كنا نسمع كنا نعرفه على الخنزير البري نعرفوه في الجبال، لكن السنوات الاخيره الأخيرة قاعد يتكاثر بصفة كبيرة ووصل للمدن. إن شاء الله يتم إيجاد الحلول والظاهرة هذه تنقص على الأقل بشوية بشوية ويرجع للمكان والبيئة اللي مستانس يعيش فيها في الجبال، لأنه بلاستو بالطبيعة مهاش في المدن لأن تأثر يمكن برشا اختر على الزراعات على المحاصيل وحتى على الطريق. يعني إذا كان الله لا يقدر معناتها تدخل في خنزير بري كارثة كبيرة تنجم تتسببها تصير لمستعملي الطريق. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. خلينا نرجع إلى السؤال اللي كنا أطرحناه وفي علاقة بفقرة ولد بحر. كما العادة الأسئلة دي ما سهلين، هنا باش تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنستير. نذكركم بالسؤال، السؤال كان يقول ما هي البيئة المفضلة اللي تعيش فيها أسماك المناني. أعطيناكم ثلاثة اقتراحات، هل يعيش في المياه السطحية أو قاع البحر والصخور والكهوف أو مصبات الأنهار العذبة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي قاع البحر والصخور والكهوف، كما كانت فسرت لنا مدام نوزة بوريقة بكري شوية في فقرة ولد بحر. نحب نقول لكم يعطيكم الصحة على المشاركة، برشا منكم برشا منكم جاوبوا على السؤال، برشا إجابات صحاح، لكن بعد عملية القرعة الفائز معنا اليوم هو أحمد تريمش، جاوب صحيح مبروك عليه أحمد تريمش، ربح معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنسير. إذا كان يسمع فينا هنا يبعث لنا نمرو التليفون متاعه باش نجمو نتصلوا به ونقولوا له وقتاش وكيفاش يجي ياخذ الجائزة متاعه. يعطيكم الصحة أيضا اللي عاونتونا في اختيار أغنية الختام لبشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. كنا اقترحنا عليكم محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك، أو عبد الحليم حافظ أهواك، وأغلبية التصويت كانت لي أغنية عبد الحليم حافظ أهواك. هذه هي الغناية اللي باش نختموا بها اليوم. نشكركم الكل على المتابعة، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. ما بقالي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم مبروك وفي الأمان.

انساك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع فكراك.

تمام التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسين. موجز الأخبار. صباح الخير. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و 45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق عدة من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة على أثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
1: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء،
1: كل نهار موعد للقاء.
2: إذاعة المنستير
1: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة،
2: تبع الموجة، تبع الموجة. أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني، أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني نستخلص موضوع الحصة، وموضوعنا دائما عند علاقة سلوكاتنا بتصرفاتنا بمعاملاتنا فيما بيننا. قبل الموضوع وقبل القصة دائما ترحابي كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور المداني. مرحبا سيدة الشيخ.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، أبعد الله عنكم الوسواس الخناس، وأبعد الله عن أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي الوسواس الخناس.
3: ربي بعد علينا جميعا الوسواس والخناس، الشيطان هذا، شيطان الإنس، شيطان الجن، هذا
4: شيطان الجن والإنس،
3: وحتى شيطان الإنس
4: كل زوز ما بعد.
3: ثم شياطين الإنس،
4: ثم شياطين الإنس، وثم شياطين الجن.
3: هكا
4: أي نعم. وعلاش وشيطان الجن سمحني، شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن.
3: خطر تشوفه،
4: على خطر شيطان الجن مترشي، أما الإنس يقعد لك مقرنس في جنبك ويبدأ يوسوس لك،
3: يقلقك، يفسد لك حياتك،
4: حياتك يمررها لك، مش لا
3: يمررها لك ولا أيوة. والحاجة الباهية يفسدها لك،
4: أي.
3: والحاجة الخايبة يزيد يشجعك عليها،
4: يشجعك عليها، ورب والعياذ بالله،
3: والعياذ بالله، ورب يحفظنا جميعا ويحفظ جميع المؤمنين. هاي سيدنا الشيخ قصتك اليوم. هاي
4: هاي سيدي، ناخذ القصة اليوم.
3: تفضل.
4: في يوم من الأيام دخل سيد النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد في غير الصلاة، يلقى صحابي من الأنصار اسمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من الصحاب البهير قاعد في الجامع. سيد النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من الصحابي قاعد في الجامع في غير وقت الصلاة، وسيد النبي كما تعرفوا علم الصحابة بالجد والعمل، والمساجد ليست أمكنة للنوم ولا لإذاعة الوقت. قال وقت صلاة يجيو، أما في غير وقت صلاة الناس كل تخدم على رواحة. إلا يلقى الصحابي هذا يقعد، سألوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم علاش قعد في الجامعة في غير وقت صلاة. قالوا يا سيد النبي عندي برشة ضغط نفسي ومتقلق برشة، وراه الناس تساني فلوس، وعندي هموم أخرى جعلتني نقعد في الجامعة باش نرتاح ونبعد على الناس. هذا اللي جاوب سيد النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا قصيدنا قداش باهي، أعطاه الدواء النافع والراحة الكاملة. قالوا تحبش نعلمك كلمات تقولهم في الصباح وفي العشية وتخرج من المسجد وتمشي تخدم على روحك، أتوى ربي سبحانه وتعالى يقضي لك ديونك ويبعد عليك القلق اللي حيطويك. قالوا نعم يا رسول الله، هل تقول لي أنت نعمل؟ قالوا تعوذ بالله من ثمانية أشياء، من ثمانية حوايج ابعد عليهم وتعوذ بيد الله منهم. الهم حشاكم، والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال. ويقول له بعد عليه

0: عليك الوسوسة الشيطانية، هيك سيدنا عليه الصلاة والسلام يقوله بعد عليك الوسوسة الشيطانية واخدم على روحك أتو ترتاح في حياتك. سي أبو إمام الصحابي الجليل هذايا قال خرجت من الجامع وعملت كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، احفظت وقلت وقريت هالثمانية حوايج هذوما واستعوذت بالله من شرهم، وبعتالي التلهيت بالخدمة متاعي ونجحت في حياتي. هذه القصة متاع أبو إمامة. هل القصة وين نلقواها؟ نلقواها في كتاب الأدب النبوي صفحة 225. نلقواها
1: اللي عنده الكتاب هذا ينجم يمشي
0: ينجم يلقاه في القاهرة الحسادية.
1: ديما تبارك الله عليك سيدنا الشيخ، مراجع يعني كل شيء موثق
0: موثق. خاطر شوف سي شكري، ما نجمش الإنسان يأخذ قصة وهمية من الوهم من متاعه يألفها، ينجم يألف قصة أما لا ما تعطيش الفايدة. وخاطر العلماء والدين ما خلى حد شيء وكل شيء قال عليه.
1: وانت عاودتنا بالدقة متاعك وبالصدق سيدنا الشيخ، يعطيك صحة.
0: وهذاك الحقيقة خاطر العلم أمانة، راه ما نجمش يتحدث كيما يجي.
1: موضوعنا في هذا الموعد من خلال القصة اللي ذكرتها انت، قصة قلق وعنده وساوس وما إلى ذلك، ولو أنه بشكل آخر لأنه مصطلح حديث، ولا نحكيه على الضغط النفسي والستريس تو في وقتنا ذا.
0: يقولوا ستريس
1: ستريس عندك
0: قلق،
1: قلق قلق عندي ستريسي قلق فادد نحس بروحي مانيش في صحني. الضغط النفسي الإسلام أعطاها دوارة ومنذ قرون
0: صحيت أعطاه دواء
1: هكا وش
0: أعطاه دواء ما خلى حد شيء. سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد الأطباء، يعطي الدواء لكل حاجة وعطاه الدواء ونفعه.
1: حتى من خلال القصة بعض الكلمات للصحابة يقولهم له يقولهم يداوم عليهم والأدعية ذي دعاء ذي اللي يستعيذ من ثمانية
0: من
1: وذكرهم له وذكرهم له هك علاش يعني فيهم يعني شفاء للروح وشفاء للنفس
0: وبرا
1: وبرا
0: وبرا. وقالوا ما تقعدش زادة، مش زادة يقرأ هالثمانية حويجات
1: ويقعد يتفرج
0: ويقعد مكتف يديه في الجامعة.
1: قالوا تحرك
0: أخرج
1: أخرج ومشي يخدم ومشي يتحرك
0: بدل الجو وطلع.
1: هذه من الأدوية الحقيقة الحديثة، ولأنه المصطلح حولنا موجود من قبل بعبارات أخرى القلق، و يقول لك إنسان قلق إنسان نفسه ضايقة وهذا موجود، لكن ولا تطور شوية المصطلحات ونحكيه على ستريس ونحكي يعني ما نعرف شنو على لونكسيتي كما يقول، يحكي إنسان القلق وإنسان العبارات تبدلت أما موجودة من قبل
0: من قبل بتبيعها.
1: هذا موضوعنا في الإسلام، كيفاش نتعاملوا مع الضغط النفسي اللي نعيشه فيه توا، لأنه الإسلام صالح لكل زمان
0: كل ومكان. زمان ومكان.
1: التوتر أو الإجهاد أو الضغط أو القلق النفسي والعصبي مصطلحات كثيرا ما نسمعها سيدنا الشيخ في أيامنا هذه. قد يكون هذا التوتر نتيجة أسباب وراثية تجعل الشخص أكثر قابلية للشعور بالأمور السلبية، وقد تكون نتيجة المرور بأزمات أو مشاكل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو غيرها.
0: صحيح
1: عند أسبابها
0: هذه الأسباب متاع هذه،
1: فما ناس حساسين أكثر من غيرهم بحكم البيئة بحكم حتى ينجم يورث رأو الأمر الذي تورث.
0: صحيح.
1: المصطلح يبدو في ظاهره حديثا كما قلت مضوحين الضغط النفسي
0: في الظاهر،
1: لكن في الواقع تحدث الإسلام عن كل ذلك بل اقترح كما كنت تحكي سيدنا الشيخ نصائح وحلول لكل هذه الحالات من عدم التوازن اللي تتسم بالقلق والتوتر والضيق والتفكير المرهق في أحداث حياتية تعرض لها في الماضي الشخص أو يعيشها حاضرا أو يخشى حدوثها في المستقبل.
0: في المستقبل زاد كيف كيف
1: نحكي. من نعمة الله عز وجل علينا نحن المسلمين أنه هدانا للدين القويم.
0: صحيح.
1: الذين وحققوا باتباعه الاتباع صحيح باتباع يلزم السلامة الجسدية والسلامة النفسية.
0: صحيح.
1: كان تبع الدين كما هو تتحقنا السلامة الجسدية في بدننا والسلامة النفسية هكا ولا سيدنا الشيخ.
0: سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث وربي قال لنا في القرآن تحدث على السلامة بتاع البدن وسلامة في الروحية. القرآن مثلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: فعلا
0: وهكا ولله. وعطانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم عديد الأدوية للبدن
1: وللنفس وللروح
0: وللنفس بالجملة. ما يقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء واعطي كل بدن ما عودته.
1: الله. لأن العقل السليم في الجسم السليم.
0: الجسم السليم.
1: كان بدنك لباس قلت ربي العقل لباس.
0: وثم العلماء أخذوا برشة معناها أحاديث وأقوال متاع الرسول عليه الصلاة والسلام في الطب النبوي وسموه كتاب يسمى كتاب الطب النبوي.
1: الطب النبوي.
0: الطب النبوي.
1: يا سيدنا الشيخ كالعادة التوتر والقلق والخوف في القرآن والسنة
0: باهي
1: بين بعض الآيات.
0: أي شوفوا خاطر كل شيء موجود في القرآن هو.
1: وذاك السند متاعنا كما قلنا اعترف الإسلام منذ البداية أن الإنسان مفطور على الخوف وعدم الرضا. عديد الآيات والأحاديث بينت ذلك بعبارات مختلفة سنبين البعض منها.
0: باهي
1: نبدأ بالآية الأولى. يقول عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
0: زيد
1: كمل.
0: إلا المصلين.
1: إلا المصلين.
0: إلا المصلين. هنا بين لنا قال الإنسان كي يبدأ لبس عليه يبدأ منوع ما يعطيش الخير وما يصدقش وما يعملش يبدأ لبس عليه. وإذا كان يمسه الشر يخلق
1: واليرعش واليفادل
0: ويتخلق ويتغشش واللي غضبان
1: واللي
0: كما قال عنده الضغط النفسي كما قلوا احنا عنده ستريس والقلق.
1: ستريس والقلق.
0: انا هما ربي استثناهم المصلين الناس اللي هما متصلين بالله متصلين بربي
1: فما استثناء يعني
0: ذاكرين ربي معناه يصلي
1: هو الغاية المصلين مش صلاة فقط يعني صلاة وما تبيها لأن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
0: لا والصلاة مش صلاة بركة الصلاة وصلة بين العبد وربه
1: صح.
0: تلقى الإنسان مش اللي يصلي الركوع والسجود وكذا أما يلزمك الإنسان المؤمن ديما مربوط بالله
1: صحيح.
0: موصول بالله إذا كان الإنسان يبدأ موصول بربي يعيش لبس عليه
1: يعيش لبس عليه
0: ما عندوش استرس يتاح استرس راه
1: يقول لك على الله كل شيء على الله
0: خيتك مع ربي تنجح
1: هذا الدوالون
0: هذا الدوالون
1: به نواصل ونحكي على التوتر والقلق والخوف في القرآن والسنة كل شيء تذكر سبحان الله يقول عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنكا لعيشة
0: هذا عيشة معناه ميزيريا بلغتي يعني
1: مرار
0: مرار والعياذ بالله ومن أعرض عن ذكري عن ذكر شكون
1: ذكر
0: عن ذكر ربي معناه يبعد على الصلاة يبعد على التقوى يبعد على العبادة قراءة القرآن على الأعمال الصالحة اللي ترضي ربي هذه يبعد عليها كيفاش يعيش ربي عيشة ميزيريا
1: هو في الظاهر يظهر توي عامل شيخ ويظهر يعمل في كيف تقولوا في المغريات وفي الفساد الكل والمجون وما إلى ذلك لكن في الأخير العاقبة متاعه تولي خايبة
0: لا وفي حياته يعيش مرة
1: يعيش مرة مشاكل في جرت بعضها واحنا شفنا حتى في الغرب سيدنا الشيخ اللي يأمنوش وفما يعني خلينا نقول الملحدين والكفار والعياذ بالله في الاخر يدور يدور يعدي حياته ممثلين ومطربين
0: وفلوس
1: وفلوس في الاخر يتزم تسمع به كان انتحر تسمع به كان نهايته كانت يعني خلينا نقول قاسيه ولنهايته كانت حزينة قالوا شنو قالوا ضقت به الدنيا ما عرفش شنو قبل
0: علاش خاطر ما هوش متصل بالله
1: صح.
0: لو كان متصل بربي ورابط خيوطه مع الحق تبارك وتعالى ما يقتلش روحه
1: بالضبط.
0: وما ينتحرش
1: في الاخر يخلق كل شيء يفد منه
0: على خاطرش على خاطر بعيد على ربي
1: والجانب الروحاني
0: ما لازمناش نبعدوا على ربي
1: ما اعطاش كيفاش قيمه للجانب الروحاني نتاعو نفسي
0: انت شكون باش يعطيك الجانب الروحاني هو ربي وقت اللي انت متصل بالله
1: صحيح.
0: وخايف ربي ما تعملش الاعمال الدنيه وقتها انت تلقاك عايش مع ربي تلقاك مرتاح
1: عملهم الكل تلقى عنده الفلوس والمال والجاه والموبقات السبع عنده والعياذ بالله والمغريات والملذات كل عنده ورغم ذلك في الاخر يقلق
0: اي
1: شفته ثم عدم توازن يعني
0: ثم واحد اكبر واحد ثري في في في امريكا
1: صحيح.
0: معروف انه يوريوه في التلفزه الثراء متاعه فوق الطاقه
1: فحش.
0: فوق القيمه وهو عايش حزين
1: شفت كيف
0: قالوا له علاش عايز هذا عندك كل شيء قالك فاقد شيء في باطني
1: هو موش فاهم شنو
0: موش فاهم شنو هو لو كان آمن بالله وربط خيوطه مع ربي يبدأ لبس عليه
1: صحيح نواصل سيدنا الشيخ مع الآيات القرآنية يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: شوف هون الآية واضحة ما فحدش يعودها لي بربي
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
0: مرأة ولا رجل
1: وهو مؤمن
0: عمل صالح
1: مربوط بالإيمان
0: أيوة قال شنو نعمل وربي نخليه يعيش حياة سعيدة
1: طيبة ولنزينهم أجرهم
0: مباركة
1: وبعد في
0: وبعد تالي عنده حوايج اخرى
1: يحسن ما كانوا يعملون اكثر من الاخير
0: جزية اكثر من الحياة هذيك. ثم حوايج اخرى, ثم حياة باقية سي شكري يوم القيامة, هذه الحياة الفانية راهي نعيشها وربي يمتعك بكل خير, تلقى يعطيك الصحة البدنية, يعطيك الولاد الصالحة, يعطيك المال الحلال, يعطيك الهدوء الروحانية والاطمئنان, تدخل لدارك تلقاك شيخ مدد رجليك ومتفرهد آمن واطمئن خاطر انت موصول بالله. سيدنا عليه الصلاة والسلام يا سي شكري ربي سبحانه وتعالى جعله يصوم ثلاثة أيام مع بعضهم, ثلاثة أيام
1: متتاليات,
0: أي صوم الوصال يتسمى. الصحابة حبوا وش يتبعوه, قالوا له أنت تصوم ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وما يتحركش قوي كي العادة. قالهم لا ما تتبعونيش. قالوا له علاش؟ قالهم لأنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
1: الله الله,
0: أبيت وعند ربي يطعمني ويسقيني.
1: ثلاثة أيام بلياليهم يصوموا على بعضهم
0: وما يتحركش لبس عليه,
1: وشخص آخر من نجمه مش مستحيل
0: وين ما يوصل المغرب إلا ما يبدأ يرعش.
1: سبحان الله,
0: سيدنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي
1: في حماية المولى سبحانه وتعالى,
0: خاطر يأكل ويشرب عند شكون؟ ضيافة من؟ ضيافة ربي سبحانه وتعالى. أبيت وعند ربي يطعمني ويسقيني.
1: يقول عز وجل في كتاب الكريم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: من آمنهم أطعمهم من جوع الماكلة
1: ناكل.
0: أي وعندك الأمن الغذائي زاد كيف كيف,
1: والأمن حتى النفسي.
0: النفسي
1: رأوا الإنسان لا مش مطمئن يبدأ ما يحلاله شيء,
0: ما يحلاله شيء يبدأ يجيب له كل خير ما يطعموش,
1: سواء كان في حالات يعني معينة تمر بها ساعات الله يحفظنا لما الحروب ومن الفتن وما إلى ذلك. تعرف ولي الإنسان مش آمن. ثم ساعات يبدأ عنده قلق عميق وجزع وقلق نفسي كبير
0: في نفسه,
1: في نفسه واللي ما يحلاله شيء زاد
0: ما يحلال شيء. إذا كان متقلق في نفسه جيب له حتى العسل بالسمسم, يقول يقولها هذه
1: بالسمسم,
0: العسل يعني بالسمسم.
1: سمسم تعرف الشرق والجلجلان يعني.
0: أي جلجلان معناه ما يطعموش وما يذوقوش. العسل راهو مش سهل, ما يفهموش على خاطر نفسيته
1: مش مرتاح,
0: تعب
1: نفسه ضيقة,
0: نفسيته ضيقة, نفسيته تعب.
1: وإحنا لازم نحمد ربي يأمننا من الضيق وكي ناكل ونحمد ربي زاد. هذه كل يعني
0: وقتاش أنت تحمد ربي؟ وقت اللي تبدأ مربوط بالله. أوصلوا رواحكم بربي يمتعكم في الدنيا وفي الآخرة.
1: يقول عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: صحيح,
1: المسلم والمؤمن ما يأيسش,
0: ما يأيسش بكل,
1: يستحيل
0: عمره يأيس. سيدنا عليه الصلاة والسلام قد ما جاته مصعب في الحياة وتعرفوها برشا ومش شوية, لكن لم يأيس. سيدنا النبي يعيش بالأمل, يعيش بالابتسامة, يعيش بالضحكة, يعيش بالراحة النفسية. سيدنا النبي مرتاح ياسر. احنا زادة نتبعوه, إيش قاعدين نعملوا بربي؟ نعيشوا كما عاش رسول الله.
1: يعني ربي خلقنا مستحيل يضيعنا عباده. ربي المولى سبحانه وتعالى يخلق الناس يعني يعرفنا في الضيق وفي السراء وفي الضراء, يعرفنا يعرف حالتنا الكل. يعني مستحيل يسيبنا,
0: مستحيل مش سيبنا ربي, يخلقنا ويلوحنا. إيش بيك؟
1: إن مع العسر يسرى,
0: يسرى ديما. وربي سبحانه وتعالى ما يسيبش مخلوقاته الكل, الكل مخلوقات راي إنس جن ملائكة
1: حيوان
0: نبات حشرات حيوانات برية حيوانات بحرية, ثم حوايج أخرى مخلوقات ما نعرفوهاش, ما نعرفوهاش بكل.
1: سبحان
0: ربي
1: الله.
0: ما يسيبهاش
1: ورزقهم يوصل لهم,
0: يوصل لهم ويأكل ويشرب وعندهم أجل وقتاش يتولد وقتاش يموت إلى آخره. والدنيا شيخ,
1: فما بالك خليفة الله في الأرض هو الإنسان,
0: هو الإنسان
1: يسيبه ربي
0: على شيء أيس
1: نفخ فيه من روح,
0: من روح ربي. احنا فينا الروح ما نتحرك فينا راهي من روح الله. احمدوا ربي, احنا موصولين نحيا بروح ربي.
1: مستحيل يسيبنا,
0: ونفخت فيه من روحي على سيدنا آدم.
1: مستحيل يتخلى علينا
0: من روح الله, وكل روح في الإنسان فهي من روح الله. احنا علاش نبعدوا على ربي؟ علاش نبعدوا واحنا نتحركوا بروح الله؟
1: يعطيك الصحة سيدنا الشيخ, خلنا نعطيه شوية تفاؤل. عجبتني ياس, خلنا نعطيه شوية تفاؤل للناس اللي يسمعوا فينا, وحتى اللي عنده شوية توتر وقلق وعنده شوية ضغط ولا ضيق راهو ما فماش حاجة تدوم.
0: نحاها
1: من بالك,
0: نحاها وتفرد وتمتع في الحياة.
1: ربي قال إن مع العسر يسر, يمشيوا مع بعضهم,
0: مع بعضهم
1: في الأخر اليسر يغلب العسر.
0: أي ما قالش بعد العسر, شوف الآية قال معاه,
1: معاه
0: يمشي معاه
1: وأكد وتأكدت في سورة الشرح مرتين
0: مرتين مرتين يمشي قالك العسر عسر واحد واليسر يسراني ولن يغلب عسر يسريني.
1: أي يعني
0: وتم حديث آخر يقول لو دخل العسر في غارة. في في غار
1: جحري ولا غار
0: على جحر لدخل عليه اليسر وأخرجه.
1: يعني فماش قلت تربي في خاتمة ديما بإذن الله باهية.
0: أول ما علمنا التمتع بحياة رسول الله تمتع كما عاش سيدنا
1: الله عليه وسلم.
0: أقرأوا سيرته برك
1: هاش نذكروا بعض الأحاديث. ودائما لسيدنا صلى الله عليه وسلم ديما نحكيه على التوتر والقلق أي. والخوف
0: أي.
1: في القرآن والسنة كل شيء تذكر والدواء موجود صحيح. حتى ومبتالي نحكيه وإحنا ناخذه بالطب النفسي وناخذه بالعلم باهي مهم جدا.
0: تو
1: نجينا ومبتالي يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن
0: أي.
1: إن أمره كله خير
0: أي.
1: وليس ذاك لأحد
0: أي.
1: إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
0: أي.
1: سبحان الله المؤمن
0: شوف عجبا اربطها سيدين بي
1: لأمر
0: المؤمن. شكون
1: المؤمن؟
0: المؤمن. الكافر لا.
1: الكافر لا.
0: الكافر لا. عجبا لأمر المؤمن وتعجب تعجب متاع فرح فرح لأمر المؤمن.
1: قال كل أمر متاعه كل خير.
0: أمره كله خير. المؤمنين ديما على خير كثير. المؤمنين اللي آمنوا بالله ورسوله على خير كثير ديما. أيوة.
1: وليس ذاك لأحد إلا المؤمن.
0: إلا المؤمن. هاو نربطنا بالإيمان توا.
1: إن أصابته سراء شكر.
0: إذا كان يصيبه حاجة متاع قلق.
1: قلق.
0: سراء. السراء لا حاجة باهية.
1: سراء شكر. عفوا. شكر. سراء أيوة. يعني إذا كان حاجة تسره.
0: تسره.
1: أي.
0: فيشكر ربي.
1: فكان خيرا له
0: فكان خيرا له
1: وان اصابته ضراء.
0: واذا كان صبر. حاجه بتاع قلق ولا حاجه شو يعمل؟ يصبر يلبس جبه الصبر فكان خيرا له. بينما الا غير المؤمن ما عندهمش الشيء هذا تلقاه يبدا مزر وعقاب الرده يمشي يقتل روحه
1: والعياذ بالله.
0: والعياذ بالله.
1: يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
0: أي.
1: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو كلمة لو تفتح عمل الشيطان.
0: عمل الشيطان
1: يعني يعني يعني رد بالك كان صارت لك حاجة قول قدر الله ولا قدر الله
0: وكذا مش كنت في ديك. أول حديث إيش قال؟ أول
1: احرص على ما ينفعك
0: صحيت.
1: واستعن
0: احرص
1: بالله.
0: يعني تحرك
1: حرك.
0: تحرك احرص على ما ينفعك مش قول اني قدر الله واني مكتف يدي.
1: لا لا لا, لا. واستعن أحرص. بالله ولا تعجز
0: هو جاك واحرص بالله ولا بعتلي
1: واستعن بالله ولا تعجز
0: واستعن بالله ولا تعجز وبعتلي ايش قال ما تقولش قدر الله
1: أي ما
0: لو فعلت كذا
1: لو كان عملت كذا
0: لو عمل لو كان عملنا عملنا كذا وقع كذا
1: وريش
0: والله لو كان عملنا كذا وما يقعش كذا لو تفتحوا عمل الشيطان
1: أو باب الشيطان
0: باب الشيطان لا
1: قل قدر الله وما شاء فعل
0: قدر الله
1: استعن بالله وسعى
0: ما ثماش السعي لابد منه وتستعين وحدك وما تجرب تعمل حد شيء إذا كان ربي ما يعاونكش ربي ما إذا كان ما يعاونكش ربي تبرك في القاع.
1: الحديث اللي ذكرته والنصائح اللي ذكرتها في القصة سيدنا الشيخ صلى الله عليه وسلم كي يقول أي. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن أيوة. والبخل والكسل والعجز من يذوكم وقهر وغلبة الدين وقهر الرجال
0: رجال مش سهلين راهو
1: دعاء مأثور باهي كي ناخذوا به وندعيو به
0: باهي أولا سهل ياسر
1: سهل ياسر الإنسان كي يحس بروحه قلق
0: قلق يقرأ الدعاء هذا
1: حتى, حتى, حتى يقرأ زاد حتى قبل القلق
0: بيسالش
1: بيصيبيوش القلق
0: حديث سيدنا بي ديما باهي تطمن القلوب أحاديث الرسول يشبه القرآن راه
1: احنا نحكيه على الضغط النفسي في الحصة ذي والمصطلح هذا ولا دارج ياسر في وقت هذا الضغط النفسي ما يعبر عنه بستريس او الديبريسيون ساعات توصل للحل يقولوا ديبريسيون وصل لحاله احباط والعياذ بالله
0: ساعات ينفجر
1: ينفجر
0: باش يتفلق
1: هذيك الاخره والعياذ بالله توصل لحاجات خايبه
0: ما عندناش في الدين هذا
1: ان شاء الله ان شاء الله لا
0: ما عندناش في الدين شويك انت
1: الضغوط النفسيه في الاسلام مش نحكيه على الاسباب
0: اي
1: فما اسباب عديده من الضغوط النفسيه تحدث عنها القران وبينها الله عز وجل في اياتنا عديده
0: اي
1: فما ضغط نفسي وياس الناس يحسوا قلق ساعات أي. ناتج عن الحيرة الوجودية والاغتراب وأش نحكي ولا تمور صعبة شوية توصلنا شيء
0: لا سهل يا سهل
1: فما بعض
0: ما فهمني بشوية على قدر عقلي
1: لا نفهم مع بعضنا إن شاء الله نفهم مع السادة
0: أنت فهمني بشوية وبرا
1: فهمت بارك الله عليك ونفهم مع بعضنا فما بعض العلماء النفس المعاصرين أطلق عليه اسم القلق الوجودي.
0: أي.
1: وظهر الأمر هذا في كتابات بعض الفلاسفة والشعراء والأدباء.
0: أي.
1: مثلاً عمر الخيام في رباعيات الخيام، إلي أبو ماضي المعروف الكاتب
0: في
1: قصيدة لست أدري لغناها عبد الوهاب وغناها عبد الحليم.
0: أي.
1: والقرآن تحدث عليهم بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فما ناس
0: الدهريين هذوما يتسمعون،
1: فما ناس يقول لك أرحام تدفع وأرض تبلع،
0: وما يعني يهلكنا إلا الدهر،
1: إلا الدهر. يقول لك ما ناس نبعثوا يوم القيامة وشنو هذا الوجود اللي شك يدخلوا بعضهم فالعياذ بالله
0: يدخلوا خطراش. ما ثماش إيمان
1: صحيح.
0: إيمان بالله في قلوبهم، ما ثماش إيمان مطم، إيمان قلوبهم مطمئنة بالإيمان وبكلام ربي، هما ما هم مش معترفين بربي. لكن عدم الاعتراف بالله وعدم الوصول بالله ديما جعلهم يدهدسوا في الأرض، ما يعرفوش شو يعملوا بكل كاية حتى يوصلوا. يقول لك ما ثماش الحكاية نتاع يوم القيامة،
1: فماش باعث وما فماش ياسر تولد
0: الأرض، ناس تولد
1: وتعيش،
0: ناس تموت، أي شكون باش يذوب العباد كل هو الدهر، هو لا. الحياة. وقال وأنهم لا يظنون ربي يقول شيء.
1: وكثرة الحكاية ذي والظاهرة ذي سيدنا الشيخ ياسر الناس ولا هكاك قال لك هذا كيف، معناه خلقنا بالحظ ولا بالصدفة ولا طبيعة خلقتنا وبتنا نلقى روحنا تراب وما عادش مشينا روحنا مزلنا
0: معاه،
1: فمن اسم يأمنوش بالبعث والعياذ بالله.
0: ما ثماش لا صدفة، ثم قوي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يسير في الكون.
1: هذوما قلوبهم ماتت والعياذ بالله، أما يلزمهم يرجعوا ربي وربي يهديهم.
0: اللي يحب يرجع يتفضل. باب اسمع البيبان كل تسكر يا سي شكري
1: صحيح.
0: باب ربي دي أبواب ربي ديما محلولة.
1: هذا سبب بلول أنه الإنسان يشك في كل شيء واللي رافض كل شيء، هذا سبب بلول أنه في الأخر بدي يولي تراكمات ولي ضغوط نفسية
0: صحيح.
1: فما سبب ثاني سيدنا الشيخ، الخوف من الأقدار والتردد في أخذ القرار. والحقيقة ذا لاحظوه لدى شبابنا اليوم، فما العديد تقريبا حتى بالنسب يعني بطبيعة قاموا بها الباحثين والعلماء، أكثر من 55% من الشباب العربي يخاف من المستقبل ويخشى تقلبات الزمن والمجهول. تلقاهم متردين في أخذ القرار،
0: يتدرجح في حياته.
1: أكثر من نصف سيدنا الشيخ خايف من المستقبل، يقول لك الله ما مانيش ضامن روحي ومستقبلي ما نعرفوش، واللي عاد
0: واللي يدخل في دوام. هل الفكرة هذه ما دام اسمع ما ثم الخلق الربي سبحانه وتعالى الدنيا، هو احنا الكل في قبضة الله. اما شو يلزمنا نعمله في قبضة الله؟ الله يبارك. لكن يلزمنا نطبق تعليمات ربي. ربي ايش قال؟ اقرأ، بعد اللي قالك اعمل واخدم وكذا،
1: خذ بالاسباب،
0: خذ بالاسباب الكل، وبعتلي ربي هو المتكلف بالباقي.
1: وعلاش
0: انت تدرجح انت؟
1: والله العظيم
0: على يدرجح ما ينجحش راهو.
1: انت فما كلمه ديما تقولها سيدنا الشيخ، ضامن روحك غدوة باش تعيش انت خايف
0: يا ودي، بعد لحظه يمشي
1: اي
0: اللي يكون يمشي لبس عليه تلقاه كجمل، ولا تلقاه في الشارع يمشي كجمل، تلقاه قال تلطخ شبيه مات. الله يرحم،
1: الله يرحم.
0: لحظة إنسان ما يفكر، لا هذه يفكر في الموت الله يبارك، لكن فكر في الحياة قبل
1: يعني وما كذام الروح كأنك باش تعيش 10 20، عيش يومك ساعة وبتالي خطط
0: امشي، ولك اليوم التي أنت معناها
1: الذي أنت فيه،
0: الذي أنت فيه وأنت لبس عليك، علاش نعيش
1: في
0: الوسوسة وفي القلق وفي العذاب؟ يندرب بعض نبغضش في شيقالي عام جايش في شيقالي
1: وما حصلت مستقبلي وش مش نعمل
0: وهشكشوك في مخك
1: ياسر شبابك
0: الواه شباب يا ودي، شباب نير راهو يا ودي. الشباب متاع في الوقت اللي زمه يكونوا هما قدوة للعباد الأخرين، والشباب الآتي اللي جاي بعدهم هما، وهما اللي بشي يبنيوا البلاد، هما اللي يقرأوا، هما اللي يطعوا طبه، هما اللي يطعوا مهندزين، ما الطبيب يدرجح والمهندس يدرجح والأستاذ في الجامعة يدرجح.
1: قلة إيمان شوية يا أخي أنه خايف من المستقبل.
0: نحيو الأفكار هذه أفكار رجعية تخلفية رأي.
1: يقول عز وجل
0: أي.
1: تأييد الكلام اللي نقوله فيه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو،
0: والسلام.
1: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
0: السلام،
1: ربي يعرف كل
0: ثم
1: شيء.
0: ثم حوايج غيبية يعلمها كان مولاه، أنا ما نقعدش لوج عليها، ما نقعدش نلوج على حاجة إلا من وصل لها.
1: أعمل اللي تنجم وقل.
0: تعمل اللي تنجم. تنتي اللي تنجم ما عملتوش.
1: والله العظيم.
0: بش تجي تلوج على ربي في القرآن شو يقول الآية هذه؟ وعنده مفاتيح الغيب. عنده يرجع للحق تبارك وتعالى. مفاتيح الغيب ما يعلمها إلا هو.
1: فمش نقاش.
0: ما قعدوش نلوجوا.
1: خليها على الله، اسعى وخوذ بالاسباب وخليها على الله.
0: يا ودي تلهي بروحك.
1: باهي سيدنا الشيخ، نحكيو على الضغوط النفسيه او الضغط النفسي في الاسلام، نحكيو على الاسباب مبدئين، مزال والاسباب اخرى باش نذكروها، لكن خلينا نعملوا استراحه نرتحوك شويه ورتحوا الساده المستمعين.
0: انا برتاح والله لاباس،
1: خلي الساده المستمعين يرجعوا لنا يعني في فورمه كما يقولوا.
0: أيوة.
1: نرتاحوا شويه ونرجعوا نواصلوا حديثنا مهم جدا، الضغط النفسي في الاسلام.

قادر أجلك واختم بخير عملك اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك والليل

0: قد لبيت لك.
1: موضوعنا مهم ومهم جدا بعد القصة اللي ذكرها لنا سيدنا الشيخ منور مداني على الصحابي اللي جاسأل الرسول وشدد معتكف في في في في المسجد وقعد وقالق ويحس بالضيق. الرسول قال له اخرج وما تقعدش غديك في الجامعة واسعى ودع ودعي بالدعاء اللي ذكره له بينهم العجز والكسل والقلق والحزن والهم وما الى ذلك. معروف الدعاء مأثور للحالة. بينا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي تذكر فيه الأمر هذا. الضغط النفسي قلنا موجود من القدم، توتر والقلق والخوف موجود، والقرآن ذكر الأمر هذا. توقعدين بينه في الأسباب، احنا بعدين نوصل إن شاء الله بإذن الله للعلاج. والمصطلح حديث يقولوا استرس، بدت المصطلحات استرس والدبريسيان وقلق وما نعرف شنو، لكن العبارات والمصطلحات تختلف والأمر هو نفسه.
2: هو نفس
1: هتربي ملا خلق الإنسان هذا كو من آدم إلى يوم الناس هذا.
2: أيوة أود يقول لك روحوا طالع وفادت ومتقلق وبش يموت وهذا الكل يقولوه.
1: لا لا لا لا مقلقش قبيل كيختلقوا هبيلة،
2: ما وقلقش فيه
1: قلق وذقت بالدنيا كيلقى الغراب قال له كيفاش تدفن الجثة متاع خوك وقالق قعد فادت ندم
2: قعد عام كامل يدور به على ظهره
1: أكثرش منك
2: عام كامل. إيه
1: معناه يوريك القلق منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. يعني كلام. توا ذكرنا الأسباب متاع الضغط النفسي، بين أنه الضغط النفسي فما ناس فلاسفة فما ناس يعني حسب رواحهم فوق الفكر العادي. أي. ناس مفكرين يقول لك الحياة هذه شنية والوجود شنو هذايا، واللي يشكوا حتى في الذات الإلهية والعياذ بالله. ثم قلنا الخوف من الأقدار والتردد في أخذ القرار. الشباب اليوم ولو خايفين من المستقبل وخايفين ومترددين ديما، هذه باهي هذه مش باهي، كيفلا باش يعيش دهر كامل هو، كيفلا باش يخلط فيه الدنيا. ثم فما ضغط نفسي ناتج عن قلة الرزق، والقضية الحقيقة هذه تشغل تفكير الناس بكل شرائحهم وتؤرقهم وتقلقهم. والواقع أن الرزق بيد الله الواحد الرزاق. يعني فما ياسر الناس يقول لك يعطيني الله غالب أموري مش واضحة، عن رزقي ما عنديش ياسر فلوس ما عنديش مال فادت. أي. والله كان واحد يولي أنا يقولوها ويقتل روحه ويرتاح خير. شنو الحياة هذه بلاش فلوس وبلاش مال وبلاش وبلاش وبلاش.
2: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ألا فاتق الله وأجمل في الطلب. لن تموت نفس حتى الفم بتاع الماكل بتاع آخر اسم ساعات. يبقى رجل يحكي أو امرأة سمعني تحكي على رجل كان يحرث يروح من الحريث بس عليه.
1: أيوة.
2: مدته قبل الكرسي ولا ميدة وشنو مدته صحي تبيسي شكشوكة. شوف القضاء والقدر، كسر قديمة كسر شعير حطها في فمه كلاها، كسر القديمة الثانية حطها في فمه تلفتت وقامت. ش عملت القدمة الثانية نحتهم له من فمه.
1: سبحان الله ما وصلتش مش كاتب.
2: ما وصلت مش كاتب.
1: مش كاتب إحنا.
2: مش كاتب.
1: وإحنا قاعدين نخمو في يلزمني بالسيف. لا. حاجة مش كاتبت لك ويز بالسيف.
2: اخدم على روحك ولا مقدر ربي رب شي تم.
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
2: ربي الرزاق من أسماء حسن الرزاق راهو.
1: ماشي. ورزقك كل واحد كيفاش كتب له رزقه شنو.
2: كل واحد كيف مدامه حي الرأس حي القسم حي. يقولوا
1: وذيك الأقسام ربي الأرزاق قسمها على الناس. أي. لعل فيه خير ساعة تقول
2: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،
1: فما كون يعطيه ربي ياسر يعني مال وياسر يفسد وما يدخلوا الجهنم اللي يكون سبب. ربي يعرف
2: سبحانه متصرف في ملكه ألا أعطاك أرضى بقضاء الله وابعد على حرام.
1: واضح
2: ابعد على حرام.
1: ثم فما ضغط نفسي آخر ناتج عن خشية الموت.
2: أي.
1: والفكرة هذه أرعبت عفوا البشر. أي. على مر العصور سيدنا الشيخ
2: خايف من الموت.
1: فما بعض الفلاسفة ياسر يعني ما نعرفش بينوا أن الخوف من الموت هو أصل كل القلق في حياة الإنسان.
2: أصبرني أنت تجبد لي في الفلاسفة بكري كالتوى. الفلاسفة يا أخي يفكروا كان في الفسادة ما يفكروا في الصلاح. علاش فلسوف يخاف من الموت الوقت؟
1: لا قال لك معناها الإنسان الخوف الكل اللي تشوف فيه هذايا في الحياة الأصل نتاعو فسروا رجعوه أنه هو الخوف من الموت. علاش تقول قائل ثانيا يخاف من الجوع ولا يخاف من الفقر ولا يخاف من قلة الرزق؟ علاش في الأخير يقول لك شنموت بالشر باش نموت في الأخير؟ لذلك فهو خوف من الموت.
2: هو خاطر لو كان محذر ما يخافش راهو.
1: وذاك الإسلام عاد
2: أسمعني وقت الإنسان يبدأ محضر شوية عولة في داره.
1: هي.
2: يخافش من الجوع.
1: لا
2: ما يخافش وقت اللي يبدا محضر عمل صالح غدوه الرب يخافش من الموت.
1: مو هذاك علاش؟
2: بخاطر هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بالقران ويقول ما ثماش القران وما ثماش الدين وتحبه يعيش مرتاح.
1: مستحيل
2: مو يعيش في حياته في كل في ميزيريا
1: في ميزيريا
2: يبدا غارق في الميزيريا.
1: وهك علاش قلنا الحقيقه انه الاسلام صور انه للموت حكمه وغايه كما ان الحياه حكمه كيف كيف,
2: كيف, كيف, كيف.
1: سبحان الله. وكان الانسان يامن انه فما مرحله باش يعيش حياته وبالتالي فما موت
2: لابد باش
1: والامور يعني الحقيقه تكمل بعضها. ربي في القران الكريم يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا.
2: عمل اللي هو باش يشوف اللي هو العمل بتاعه احسن
1: هي وخموا ان فما بعد هما حياه باقيه بعد
2: بالطبيعه. وثم حديث على سيد النبي عليه الصلاه والسلام يتحدث عن المؤمن وعلى الموت يقول الموت تحفه المؤمن. تحفه المؤمن علاش المؤمن
1: هي.
2: مش واحد اخر خاطر وقت اللي يموت تلقى عنده زاد كبير من الخير باش يلقاه قدام ربي.
1: قدامه سبق الروح
2: سبق تلقى
1: شفت كيف
2: هذه والحقها
1: هذه تطمن شوي
2: اي بديدك والحقها.
1: اما هما يقول لك مجهول وخايف وموت وما موت وما نش نمشي العالم وما حضر لهاش بطبيعه الحال
2: حضر تبدا انا بس عليك
1: فعلا. ثم فما ضغط نفسي ناتج عن اتهام النفس وجلد الذات
2: أي.
1: يعني الحقيقه فما ناس عندهم نعرفش ديما يجلد في روحه ديما يسال في روحه ديما يعذب في روحه
2: ولواه
1: ميميل للحكايه ذي
2: ولواه يعذب في روحه
1: يعني
2: ربي خلنا عذب رواحكم
1: تلقاه فما شكون نفسه هكا كيف الحساس شويه تلقاه
2: ما ثماش حساس
1: اقل حاجه يعملها أي. يرجع لروحه اقل حاجه يا ليتني عملت اقل حاجه يولي تلقاه اذا كان عمل خطا ولا حاجه ديما ندم ديما ندم يولي يجعل هذاك تراكمات ومش باهيه
2: اندم ما يسالش على فعل الشر واندم وبعد على فعل الشر ما يسالش راهو. ثم مثل شعبي شو يقول لك يقول لك بات مظلوم خير ما تبات نادم
1: صحيح
2: فهمت لها يقولها هذه انت الواه باش تقعد في بيزيره وفي قلق وفي ضغط ديما الانسان بشره يغلط باش يولي معصومه
1: يصلح.
2: نبيه ما ثماش. اما سيدي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين شكون هم
1: التوابون
2: صحيح. ارجع لربي ارجع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم تبدا ولا بس عليكم.
1: وكلاش احنا قلنا سيدنا الشيخ البشر ثلاثة انواع
2: أي.
1: فما شكون يرتكب عفوا الفواحش أي. والاخطاء
2: أي.
1: دون ندم
2: اي
1: هذاك
2: يقول لك انا شو عملت
1: هذاك شد ثنية هذاك
2: شد ثنية فاز لو مشي على الروح.
1: وفما شكون يخطئ ويستغفر ويتوب لله ويرد باهي. المظالم
2: باهي ياسر باهي ياسر.
1: وفما شكون يبالغ في إدانة النفس ويصاب بالاكتئاب والقنوط ويشعر انه أسوأ الناس
2: لا لي
1: يقول لك ربي مش باش يغفر لي
2: لا شكون قال
1: هذاك ما يجيش
2: ربي قالوا بنش نغفر لك ربي غفار ربي يقول في القرآن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. وفي آية أخرى نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
1: وفي آية أخرى قل لعبادي الذين أسرفوا
2: على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
1: إن الله
2: يغفر الذنوب وقرج الذنوب
1: جميعا
2: قال جميعا
1: إنه هو الغفور الرحيم
2: إنه هو الغفور اختبه بأنه هو الغفور الرحيم
1: نقاش
2: علاش الأيس من رحمة الله
1: تغلط
2: أي
1: صلح
2: أرجع غلط ترجع وتسمع له خير
1: مش يقول لك هاتف من ناس يقول لك أنا غلط طيطار كيفاش
2: أي كمل لا ما تكهيك للي عاد يولي للي
1: يولي داخل بعضه
2: أي.
1: يولي يدخل في الموبقات وفي الأخطاء
2: وفي الجن ما عندش عنده مخ هذي للي غلط الغلط راجع دي ما نقوله واحد
1: باي. سيدنا الشيخ هذا تو الحديث الأسباب وتحدثنا على التوتر والقلق والخوف يعني بشكل وجيز يعني الحديث طويل وموضوع طويل.
2: نعم سيد
1: خلنا بين بعض العلاجات للضغوط النفسية في الإسلام
2: أيوة.
1: باش نكونوا إيجابيين ديما في الأخير
2: صحيح. ناخذ الدواء كلا
1: ناخذ الدواء لا تحبوا أنت
2: الدواء
1: مش تحبوا أنت معنا سيدنا الشيخ لا ربي عافيك
2: شكوا
1: أنا قلت لك تحب أنت الدواء قلت لك ربي عافيك
2: لا الدواء الروحي والنفس لا نفسي به
1: بالضبط نحكيوا على الدواء يعني
2: كنا محتاجين للدواء راهو كنا في قلوبنا راهو.
1: الإسلام هي لنا عدد من القواعد اللي تحقق السلامة النفسية للمسلم.
2: شوف الإسلام محلاه أي
1: يعني الإنسان المسلم مش مسيب مش عايش هكا وبرا سبحان الله
2: لا.
1: دين الحنيف متاعنا دين الباهي يعني وجهنا ديما الحياة الحاجات الباهية أولا يلزم الإنسان يجد معنى الحياة وهدف واضح في حياته سطح
2: معيش خبقة هكا موش فاهم يبهل لا منا موش فاهم شيء لا
1: يخوضوا مع الخائضين يعني.
2: لا أعمل هدف في حياتك وسير
1: سير عليه
2: سيدنا عليه الصلاة والسلام دوب اللي ربي يعطاه الرسالة هو مقبل الرسالة عطيه عنده هدف يوصله بشي يوصله قد وصله جاته الرسالة النبوية زاد ما انتقل للآخرة إلا ما بلغ تعليمات الله
1: يزم يشعر عنده مهمة في الحياة هذه مش عايش وبرا ماشي مع المشين وراوح مع المروحين
2: هلالي بلالي يقولون هذه يقولها
1: ثم مهم جدا أنه الإنسان يأمن بالقضاء والقدر وما يبعثه من الطمأنينة يعني مهم جدا يقول ربي يقدر في الأخير
2: قدر الله ويحط اسمه يحط قلبه متعلق بقضاء الله وقدره وهذوما من القواعد الخمس متاع الستة متاع الإيمان
1: متاع
2: الإيمان
1: صحيح
2: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ومن الآخر والقدر خيره وشره
1: كو كان كتب لك أنت أسعى كان كتبت لك حاجة توصلك كما كتبت ثم مهم جدا تو نحكيه على أمور عملية سيدنا الشيخ إدارة الوقت وتنظيمه على مدار اليوم والسنة فلكل وقت مهام وعبادات تجدد الإيمان
2: صحيت عند الصلوات الخمس
1: ديما
2: الخمسه كل صلاه تمشي في شكون تقابل وقتها تقابل ربي
1: واضب على صلاه
2: تكلم ربي واهدنا الصراط المستقيم وتدعي له وتتوجه الى الله توجه مطلق وقتها انت قلبك تعب اخذت شحنه نتاع الايمان
1: هذيك مهمه جدا هذيك
2: تو في قلبك
1: بعدين
2: تطلع تمشي للخدمه نتاعك وقت اللي في اثناء العمل نتاعك تلقى خايف ربي ما تغشش ما تكذبش ما تقربش العباد ما تشتمش العباد ما توسوسش العباد
1: ما تظلمش العباد
2: ما تظلمش العباد تلقى روحك انت مربوط مع العباد زاد كي تعمل مع العمال هذه معهم هما تلقى الناس كلها تحبك وتقدرك وتعزك نظم امورك يبدا يمشي هيك زاد هيك لا
1: هكا لا
2: ثم نظام معين الدين الاسلامي اعطانا في اليوم في اليوم
1: اعطانا شنو برنامجك شنو تعمل
2: كل يوم مش تعمل برنامج
1: بالضبط
2: وتصير
1: به
2: وطبق
1: إدارة الوقت يعني إدارة الوقت
2: لابد منها
1: ثم توفير نموذج للقدوة التي تهدي الإنسان وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لازم نتبع سيدنا في سلوكه عليه الصلاة
2: والسلام. بحلاها الكلمة دي
1: لقد كان لكم
2: نتبع سيدنا
1: عشان نقول لك الآية وكمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: هون اش قال للي يحب يرجو الله ويوم الآخر يكون أسوة شكون وقدوة شكون
1: الرسول الأكرم رسول صلى الله عليه وسلم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: نموذج يعني
2: أي نموذج لشكون لمن كان يرجو الله هيك ولا لا
1: واليوم الآخر
2: ويوم القيامة بعتالي
1: وذكر الله كثيرا
2: اربط روحك مع ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب تفكروا ربي ما تنساوش ربي اعملوا الخير صليوا على سيد النبي طبقوا تعليمات القرآن والله علي بالله تعيشوا في أرغد عيش
1: دي كان نحطوا سيدنا هو النموذج متاعنا هو قدوتنا نتبعوه
2: هو قدوتنا
1: في سلوكاته في تصرفاته ومعاملاته لا وصلنا وقت للقمة
2: ما عادش
1: خافوا شيء
2: على خاطر الإنسان وقت اللي يصير نقرأه سير الكتب الكتبان العلماء في السيرة النبوية شيء فوق طاقة العقرب الإنسان وقت اللي يقرأ ذكومه ويطبق حتى شوية ما يطبقش الكل خاطر رسول الله مثال هذا قمة
1: ناخذ على الأقل قليل مش الكثير ناخذ
2: حتى شوية مثالش نعيش ولا بس علينا تبعوا سيرة رسول الله وحبوا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم ثم مهم جدا من بين العلاجات للضغط النفسي الصبر في الابتلاءات في البلاء الصبر فالدنيا ممر ومعبر لازم كل الانسان ديما يحط روحه للدنيا ذي راهو فانيه ماشي على روحه حتى حاجه ما تدوم يعني
2: ماشي مش يقعد في الدنيا ما يقعد حد راهو الدنيا دار وممر والاخره دار ومقر والانسان في حياته يعيش كيما يلقى حلو ومر حتى يوفى العمر والحياه فيها الباهي والدوني
1: وقلنا ان مع العسر يسرى
2: والباهي يفرح به ولا هو الدوني يصبر عليه وتعدى
1: صحيح.
2: وجيب الغير وماشي
1: كذلك يلزم الإنسان يقبل الذات متاعه مهما كنت ومهما كانت إمكانياتك فيك خير فما ناس يقول ما شيء ما نصلح لشيء تلقاه محبط
2: عليه
1: يقول لك والله لنجي شيء فما ناس ذكر سبحان الله
2: ما خلقك ربي تون
1: فما ناس قلق من روحه
2: تو ربي خلقه وهو
1: يعني خلق من روحه
2: هذا حسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
1: ما دمت مؤمن فاعلم أن الله معك
2: صحيت
1: ولن يتخلى عنك وقت الشدائد.
2: سبحان
1: على الأقل
2: يا ودي في جنب ربي راه ديما في جنبنا ديما ربي في جنبنا ويعاون فينا ويساعد فينا غير كلمة نقولها يا سي شكري يا ربي
1: يا ربي
2: يا ربي يقول لك أني بحذاك
1: أني بحذاك
2: أني بحذاك
1: يعني مدامك مؤمن وهداك ربي فيك خير كثير
2: ما فيش
1: كلام وخير من ياسر ناس اللي والعياذ بالله كالأنعام أو أضل سبيل
2: الإيمان الإيمان
1: ما تقولش أني خايب ما عاش قول أني خايب مدامك مؤمن
2: ما تماش أنت خايب خاطر لو كان ما أنت خايب ما يخلقكش ربي ربي ما يخلقش خايب ربي يخلق الباهي
1: أما هو مخيب روحه
2: أنت خيب روحك تدبر راسك
1: أما بنامك مؤمن وعندك يعني ذرة إيمان في قلبك وتأمن بربي وتأمن بسيدنا ما تخافش على روحك ربي ما تضيعش
2: اطمئن وعيشوا بالراحة والاطمئنان وتفائلوا في الحياة هذه وعيشوا لبس عليكم
1: ثم مهم جدا اختيار الأصدقاء الصالحين لأنه تو بعض الشباب للأسف يعني تلقاهم يتبعوا كان في الخايب أخوه اللي ظل واللي بعده هذوما اللي حكينا عليهم مذوحين شياطين الإنس والعياذ بالله لأنه الأصدقاء البهين تلقاهم وقت الشدائد يقدموا لك العون والنصح يقول صلى الله عليه وسلم شيخه سيدنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
2: فلينظر أحدكم من يخالل
1: تلقاكم نفس الواحد
2: شوف تبعوا بعض الإنسان ما قل لي شكون صاحب قل لك شكون أنت
1: شكون أنت
2: مثل شعبي يقول لك قل لي شكون صاحب نقول لك
1: شكون انت باش نعرف كتبيع مدامك اصحاب انت وياه مدامكم في نفس الطبيعه
2: نفس الطبيعه ايواش ولهذا صاحبه كان نسبه
1: والطيور على اشكالها تقع مثل يقول يعني ما تتبع انسان اللي كيفاش يقولوا يزينك
2: ما تتبعش اللي يشينك
1: اللي يشينك حتى الامثله الشعبيه زاد مهمه
2: كلها امثله شعبيه هذه
1: احنا للاسف يعرفوا خايب ويعرفوا عنده يقول لك لا ولا ما نتبعوا في الاخر لا لا لا, لا. ثم ياسر شباب توا وابنائنا قولي ودي شبيك تبع في ذاك مثلا الأولياء يجي الولد ويقولوا شبيك تبع في فلان يا ودي ما يصلحش والعمل بتاعك خايب وعنده المبيقات السبعة يعمل فيهم والمسكرات والفساد الكل والقمار واوا لا لا يقولك لا عندي شخصيتي ما يأثرش علي
2: عاد انت كيف قد تقول عندي شخصية مو انت يأثر عليه وردوا به
1: هو بالوقت يولي للأسف
2: يرجع للفساد
1: يرجع للفساد
2: ويكركروا ويكركروا كيف فقونا
1: هكا لاش يقولوا ما لا سكر الباب من اللول
2: لا سكر الباب تمشيش معهم هكا هو
1: ثم مهم جدا التفكر في خلق الله تفكر باهية من العبادات اللي تساعد الإنسان على نمو الفكر وتصحيح أفكاره
2: صحيح.
1: يتأمل في الخلق يتأمل في عجائب الدنيا في يعني المخلوقات مهم يشوفك الأشرطة الوثائقية ساعات باهية ذيك تعطي عالم الحيوان والنبات والكون والبحار والمجرات مهمة
2: هذيك نتبعوها ونتفرجوا عليها بالمجد ونتفكروا في مخلوقات الله والإنسان أكبر حاجة اللي في تفكرها في ذاته
1: في ذاته
2: شوف هو في ذاته سي شكري مش معمل معامل الدور في ذاته معامل هذا الشيء هذا يعرفوه الطب يعرفوه الطب بالباهي هو في بدن الإنسان
1: معجزة وفي حد
2: مش معمل معامل
1: معامل هو معجزة معجزة الإنسان حاجة معجزة. حاجة عجيبة في روحه كيفاش القلب يخدم والدماغ كيفاش وعطي الإشارة والدورة الدموية وذيك تعطي لهيك كل شيء مربوط ببعضه
2: وفي
1: سبحان الله.
2: أنفسكم أفلا تبصرون رب يقول
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: لأولي الألباب بأصحاب العقول لا ليفكروا ألم ما يفكرش ما يراش خلق سماوات لأراضي
1: وفي آيات عديدة ربي يحث الإنسان باش يفكر يدعون أفلا تتفكروا أفلا تعقلون دي في آيات عديدة يقول لك فكر فكر يحث
2: وقت اللي تحدث على العقل في القرآن قال ولقد كرمنا بني آدم بالعقل وشوفوا الآيات في القرآن أفلا تتفكرون أفلا تدبرون أفلا ديما يلقى الشيء هذا الاستفهامات باش الشخص بده يفكر ما قال ربي وما قال رسول الله
1: ربي حث على استعمال العقل
2: استعمال العقل
1: مش بيجي قدر اخذ يتفرج
2: الدين أمرنا باستعمال العقل دين أمرنا وربي والرسول عليه الصلاة والسلام
1: باش يقوي إيمانه الإنسان ثم مهم جدا يحافظ الإنسان على الحياة المتوازنة يقول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه
2: ايوه او نعطى التوازن، مش زاد يولي يصلي بركه كاو،
1: لا زاد لا،
2: ولا يبطل صلاه ضربه واحده،
1: لا،
2: ولا يتلهي مع اولاده وينسى كل شيء،
1: لا،
2: لا،
1: ولا يتلهي في الخدمه والخدمه،
2: أيوة. لا، ولا يتلهي تبع مرته اللي تقول البرا هذاك هو ويسيب في والديه ويمشي على روحه،
1: أيوة.
2: هذاك لا زاد، والا يسيب في مرته واولاده وداره ويتبع والديه، لا زاد،
1: كل حاجه عندها
2: وقتها. التوازن، الدين أعطانا التوازن في الحياة،
1: ولا كما قلت الروحانيات والعبادات على حساب العمل متاعه،
2: لا لا
1: قاعد بارك
2: أنا يقول في عبادة في الطاعة، أما الخدمة ما نخدمش، لا
1: خدمش.
2: هي جعلك هو بيد وربي الخدمة فيها طاعة،
1: والأنبياء والرسل يخدموا
2: كلهم خدامة،
1: رغم لو مأمورين باش
2: يعمل
1: باش ينشروا الدعوة وبها
2: وبكلهم بصنايحهم وما حد شوف الأنبياء والمرسلين لم يثبت على واحد منهم مديده واستعطى أبدا، ولهذا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ربي حرم عليه الصدقة والزكاة، قالوا حرم عليك باش تاخذ صدقة، خطر الصدقة اللي دلوطة سيد النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة،
1: صدقة لا
2: أي.
1: لأنه مهم جدا، الإنسان مش يقعد قاعد يقول على حساب نتعبد نخمم في نارك ونسلم في دنيتي، لا إفراط ولا تفريط،
2: خدمتك فيها العبادة،
1: ثم بالعكس زاد مش يتلهي زاد كان بالدنيا وبلما الواحد يسلم في دين ويسلم في
2: عبادة، يقول لك أنا مانيش لاهي ومشغول والله برشا خدمة وعندي برشا ومشاريع وكذا وكذا، مع ربي ما يتلفتوش بكل
1: وما
2: يصليش بكل وما يخافش ربي بكل، وتلقاك يشرب ميل بحر، هات من الحلال ومن الحرام ومن زقوم وهات بالباقي،
1: صحيح.
2: لا ليه يا ضي
1: هيك علاش الإسلام سبحان الله يعني الدين جعلنا يعني خلينا نقول متوازنين، ويساعد على إدارة الوقت بشكل كامل من خلال العمل والشعائر والعبادات والهوايات، حتى الهواية الرياضة زاد هي مثال،
2: كل شيء حاجة باهية ترضي ربي يعمله،
1: ثم مهم جدا إتقان العمل، فإتقان العمل سبب إلى زيادة الثقة بالنفس والراحة والطمأنينة
2: والإنتاج
1: إنسان يخدم وينهمك في العمل تاعه،
2: خدمة باهية وتتقنها وتنتج، فهمتوا لها، وكل إنتاج يبدأ به مش إنتاج زاد كعور ودي الغديك،
1: هذا يعني إتقان العمل مهم، لأنه خليك ما يعني عند إتلهى بحاجة يعني مهم مركز على حاجة
2: أتقنها
1: زاد أتقنها. ثم تركيز الجهود في الحاضر، يلزم نجي نخمو نتحسروا على الماضي ولا ديما خايفين نتوسوا بما هو آت، تلقاها يعني ركز جهودك في الحاضر، مادامك تعمل في حاجة ركز عليها، مش خمم تو يا حسرة ويا ليتني ويا ليتني، واللي يقول والله الله أعلم شنو تو نعمل هكا، والله أعلم شنو يصير، اللي بدأ خايف وكان تصير حاجة الفلانية وكان تصير، الواحد التفكير هذا والجهود هذه في غير بلاصتها سيدنا الشيخ،
2: ولك اليوم الذي أنت فيه،
1: عيش وقتك
2: اتمتع في وقتك، اللي فات مازالش يرجع،
1: مستحيل
2: ما عادش، المستقبل ماكش ضامن وباش يجي،
1: اعمل اسعى انت لما حاله ما خليها الله،
2: انت هي روحك ليه والسلامك هو، وتمتع في حياتك ما يودي، علاش في مزيره، علاش في قلق، علاش تعبين، اتمتعوا في الحياه كما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار، إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: تمام 10 على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد، وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. تحتفل بلدية سوسة اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. دوليا، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وأضاف المصدر أن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم توقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن جهة ثانية، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدون.

اجوا بحذنا الاذاعه منستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم يوم الجمعة، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. هذا الطريق من هنا زميلنا هيثم الناس في إخراج الحصة، تقنيا ويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي البث الرقمي زميلتنا ياسمين في الإشراف على الإخراج الرقمي.

0: في خدمتكم ميكروفونية الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة للجميع.
0: جمعة مباركة للجميع، وأيضا تهانينا لكل الفائزين والناجحين في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية لهذه السنة الدراسية 2025-2026، إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق، وإن شاء الله عطلة ميمونة وعطلة آمنة وعطلة طيبة للجميع. اليوم سنتحدث في موضوع الحسد في القرآن الكريم، سنتعرف على المعنى اللغوي للحسد، ثم المعنى الاصطلاحي، ثم سنتحدث عن الحسد في الاستعمال القرآني، مجالات الحسد، أسبابه أو الأسباب المتعلقة بالحاسد وبالمحسود، ونستعرض بعض النماذج من الحاسدين في القرآن الكريم، وحبذا في النهاية ننظر في سبل بعض الآليات وبعض السبل للوقاية من الحسد. نبدأ منذ البداية، المعنى اللغوي للحسد، عندما نبحث في معاجم اللغة العربية نجد أن معنى الحسد يحمل مفهوم كراهية الحاسد،
1: نعم،
0: وجود نعمة عند غيره ويتمنى زوالها من المحسود.
1: طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن الحسد هو شعور نفسي سلبي، هكا ولا، ينطوي ويتضمن توالي تمني زوال النعمة عن الشخص، عن شخص آخر، سواء انتقلت هذه النعمة إلى الحاسد أم لم تنتقل،
0: هم
1: أنه يتمنى زوال تلك النعمة. هذا الشعور هو هدمي، سلبي، ينبع من عدم الرضا، وأحيانا من الشعور بالنقص والضيق والحرج عند رؤية الآخرين في حالة جيدة أو يمتلكون ميزات معينة كالعلم والمال والمكان، يعني سواء لأن الحسد هنا يقع في خصوص النعم المادية كما يقع في خصوص النعم المعنوية. فلان عالم، فلان نجح، فلان خريج دكتوراه، فلان عنده مكانة، فلان إلى آخره. هو بطبيعة الحال في أثر سلبي على الشخص الحاسد نفسه، يعني يستهلك طاقة الإنسان في الكراهية وفي مراقبة الآخرين، بدلا من أن يسعى الإنسان إلى تطوير نفسه تجده ينصب تركيزه على سلوك الآخر وعلى زوال الخير عن هذا الغير. وكذلك يعتبر الحاسد مذموما في جميع الثقافات وفي جميع الديانات. عكس الحسد أو مفهوم آخر مرتبط بالحسد هو مفهوم الغبطة. لأنه شنية الغبطة؟ الغبطة هو شعورك بالإعجاب والتقدير لنجاحات الآخرين وفضائلهم. يعني أنت في التحليل الدلالي نقوله، فما هو زوج مصطلحات: الرغبة في النعمة لكنك لا تتمنى زوالها، يعني عندما ترى شخصا في نعمة معينة
0: تغبطه على ذلك،
1: بمعنى لا تتمنى له زوالها وإنما تتمنى أن تكون مثله. إذن الحسد جوره يتركز على السلب والعدم والهدم. لا تكتفي في أن ترغب في النعمة التي تراها في الآخر، وإنما تشترط وتريد أن تزول عن ذلك الآخر، بينما الغبطة لا، أنت لا تتمنى زوال ذلك الشخص، تدخل في نوع من المنافسة. وذلك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. شو معنى لا حسد إلا في اثنتين؟ هو استعمل كلمة الحسد في موضع إيجابي، حبي غير الدلالة السلبية لكلمة الحسد. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، لا تتمنى أن يزول ماله، وإنما تتمنى أن تكون مثله في تلك الوضعية الاقتصادية، بحيث تنفق مالك في أبواب الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أن يكون حكيما مثل ذلك الشخص الآخر.
0: طيب هذا المعنى اللغوي أولا. عندما نذهب إلى معنى الحسد اصطلاحا نجد أن معنى الحسد في الاصطلاح لا يبعد عن معناه في اللغة. والحسد اصطلاحا هو تمني أيضا زوال النعمة وإن أو أيضا تمني عدم حصول النعمة للغير، أنك تحسده بمعنى أنك تتمنى أن لا تصل تلك النعمة إليك. طيب الحسد، الآن ندخل في الاستعمال القرآني. مادة حسد وردت في القرآن 5 مرات، وردت في صيغ مختلفة. أولا وردت في فعل ماضي وفعل مضارع ومصدر واسم فاعل. في سورة الفلق، سورة النساء، سورة البقرة، وأيضا في سورة الفلق وردت في مناسبتين. والحسد في القرآن جاء بمعناه اللغوي الذي تحدثنا عنه منذ قليل، وهو تمني زوال نعمة المحسود. طيب لو نتحدث الآن عن تعدد مجالات الحسد.
1: قبل ما نتحدث عن المجالات،
0: أي تفضل،
1: كيف استعمال القرآني نجم نقول أن الحسد في الحقيقة عنده 3 مراتب.
0: نعم.
1: وبعضها أخطر من بعضها. المرتبة الأولى الدنيا، شنية هي؟ نجم نسميها هي المرتبة الانفعالية.
0: نعم.
1: شنو معنى المرتبة الانفعالية؟ هي كراهة حصول النعمة للآخر، يعني هي البذرة الأولى للظاهرة.
0: نعم.
1: يبدأ الإنسان منزعج انزعاجا داخليا ويضيق نفسه عندما يرى غيره متفوقا عليه، دون أن يجتهد في، دون أن يتمنى زوال تلك النعمة على الآخر. تبدأ من الأول هكذا. إذا كان الإنسان قاوم الانفعال هذا انتهى الأمر، لكن أحيانا يشتد به فيمشي إلى مرتبة أخطر. هي مرحلة المرتبة التمني، يعني تمني زوال النعمة من الأول، ينفعل ويكره عندما يرى النعمة عند الآخرين. لكن المرتبة الثانية إذا كانت قوات الكراهية تتدور تتطور لحد فين تولي تمني زوال النعمة، هنا يولي الانزعاج هذاك يتقوى وتتشكل القناعة بأنه الإنسان يولي نفسيته فيها نوع من الانهيار. وهنا كما قال الأعرابي، يعني لم أرى ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد.
0: نعم صحيح.
1: لأن الحاسد هو وقت اللي يحسد يولي هو نفسه خطر على خطر على
0: المحسود وعلى نفسه أيضا
1: وعلى نفسه هو.
0: نعم. يعني
1: المرتبة الثالثة والخطيرة جدا.
0: نعم.
1: وهي اللي جت في سورة الفلق،
0: من شر حاسد إذا حسد.
1: إذا حسد يعني إذا تجاوز مرتبة الانفعال الداخلي بحيث يجتهد في إزالة تلك النعمة على
0: المحسود.
1: وهنا ينفجر الحسد يعني من حيز الشعور الداخلي. ومن حيز التمني الباطني فيتحول إلى فعل مادي. أو حتى فعل رمزي، ساعات يمشي يسحر، ساعات يمشي في اتخاذ خطوات. باش يحب يدمر النعمة اللي هي عند الآخر. التخريب الرمزي مثلا، يبدأ التخريب الرمزي، الغيبة، النميمة، اصطناع العراقيل، تشويه السمعة، التنبير كما يقولوا احنا في لغتنا في التوانسة. التخريب المادي احيانا اذا كان هو في عمل، في عمل اقتصادي، في شركات، في كذا، يولي يبدا ناشط، نشاط كبير في إذاء، في الإذاء المباشر للشخص يعني.
0: يعني. واضح. طيب لذلك أعتقد أنه في سورة الفلق وردت صيغة أو مادة حسد في مناسبتين، الحاسد اسم فاعل وحسد فعل في الماضي. طيب عندما نحاول أن نحدد مجالات الحسد نجدها أنها تتعدد. وتحدث عنها القرآن الكريم في مجالين اثنين، المجال الأول هو الحسد في الدين، والمجال الثاني هو الحسد في نعم الدنيا. عندما نتحدث عن الحسد في الدين يكون في متاع الحياة الدنيا، ويكون أيضا في الدين، مثلا من النبوة والرسالة والصلاح والتوفيق، وهذا ظاهر في حسد المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على مقام الرسالة. المشركون كانوا ينظرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرة فيها كثير من الحسد على هذه المنزلة التي أحباه الله سبحانه وتعالى بها، لأنه اختاره رسولا ونبيا.
1: نعم.
0: الجانب الثاني أو المجال الثاني هو الحسد في نعم الدنيا. نتحدث هنا الحسد ويقع في أمور الحياة الدنيا، سواء في الماء أو في الجاه أو في المنصب أو في الجمال وغير ذلك من الجوانب. ويكثر هذا خاصة بين الأقران بين العائلات وبين شبكة العلاقات الاجتماعية اللي كان من المفروض أنها تكون مترابطة ومتماسكة.
1: هنا أنت بديت فينا في موضوع مهم ياسر هو دوائر الحسد. فما الحسد قد يكون في الدائرة الضيقة الفردية ثم يلتقي إلى مستوى الكيانات الجماعية. في على مستوى الأفراد الحسد الفردي يظهر خاصة ضمن دائرة المجاورة أو التماثل. يعني في العادة الإنسان لا يحسد من يفوقه بمسافات شاسعة. أنت مش بتحسد رئيس ولا بتحسد ملك ولا ملياردير ولا هكذا عنده الانترنت ومش تحسد اللي هم في الدوائر القريبة منك. يعني حتى الحسد عنده حدود هكا ولا إنما يحسد نظيره زميله في العمل قريبه في العائلة
0: صحيح
1: وربما صديقه. يعني نجاح النظير يعمل هناك مرآة عاكسة تستفز الشخص الحاسد. علاش؟ لأن المقارنة هنا مباشرة، المقارنة قريبة تشعر بأن هذا النجاح الذي وصل إليه الآخر كان بالإمكان أن يصل إليه. بعدين فما مستوى الجماعات، يعني مفهوم الحسد يتضخم يولي ظاهرة اجتماعية ولا سوسيولوجية مركبة. ينتقل الحسد من كونه مجرد انفعال شخصي مستتر إلى حالة عداء ممنهج بين الجماعات. هنا تشعر جماعة كما قلوا شعب ولا أمة ولا جهة بأن جماعة أخرى تتفوق عليها في النعم، المكانة، التفوق العلمي، الموارد الاقتصادية. الخطير هنا ساعات الحسد يتخفى تحت مسميات إيديولوجية. هو منها كما قلوا هو يحب يحمي هويته ويحمي ذاتيته فعاد مش يحميها بالعمل وبالإنتاج، يقعد يحسد في أصحاب هك الهوية الأخرى. لكن المهم توا هو أن نحب ونفكك كما تكلم الغزالي وغيره الدوافع النفسية وأسباب الحسد.
0: أسباب الحسد بعد قليل سنتحدث إذن عن الأسباب الحسد، وأعتقد يعني منهجيا يمكن تقسيمها إلى قسمين، يعني وهو تقسيم إجرائي، أسباب متعلقة بالحاسد وأسباب متعلقة بالمحسود. ولكن قبل ذلك أشير أنه الحسد مثل ما ذكرنا يظهر بين العلاقات المتقاربة والأقران، وهذا الشعور لا يختص به العامة فقط بل نجده عند أهل العلم
1: حتى الدعاة
0: نسأل الله السلامة. طيب إذن عن الحسد عفانا وعفاكم الله، نواصل حديثنا اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا بالجميع في المتابعة والاستماع، وأيضا بإمكانكم تتابعونا على اليوتيوب على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك أيضا، وبإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع الحسد في القرآن الكريم. طيب، في الجزء الأول فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي تحدثنا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للحسد، تحدثنا عن الحسد في الاستعمال القرآني، مجالات الحسد والمراتب، ونعني بذلك الحسد في الدين والحسد في نعم الدنيا. الآن لو نتحدث عن أسباب الحسد، وهي أسباب عديدة ومتعددة، هناك من يقسم إلى قسمين، يقسم أسباب متعلقة بالحاسد وبعضها الآخر يتعلق بالمحسود. من أبرز الأسباب الداعية إلى الحسد أعتقد العداوة والبغضاء
1: والتكبر.
0: نسأل الله السلامة.
1: هو كيف نجيب الحل لها أكثر في طريقة عميقة. لماذا يقع الإنسان في هذا الفخ؟ لأنه فخ مظلم. يصبح فيه الإنسان ظالما لنفسه.
0: صحيح.
1: فما ما يسمى بعقدة النقص والهشاشة النفسية، لأن الحسد في جوهره شنو هو؟ إعلان خفي
0: عن عجز الإنسان عن الوصول إلى تلك المرتبة،
1: عن الهزيمة الداخلية.
0: صحيح.
1: يعني رؤية نعمة الآخر توقظ في الحاسد شعورا عميقا بأنه مخفق وبأنه ليس كفءا
0: وغير قادر على الوصول إلى تلك المرتبة.
1: هو يحاول إسكات الألم النفسي بتمني زوال نعمة الآخر. كأنه وقت لما مش يتجرد الآخر من نعمة هو مش يولي مش يرمم نفسه
0: يصبح بخير.
1: فما عقلية أخرى سموها عقلية الندرة. شنية عقلية الندرة؟ هي قناعة وهمية مغلوطة بأن نعم الله ومصادر الخير محدودة. سبحان الله، نعم الله واسعة،
0: إيش فيك ولا تحصى معناه ولا تعد.
1: معناها إذا كان جات ربي أعطى النعمة الشخص يا أخي أنت ما نجمش يعطيك زادها، كيفاش تضيق في رحمة ربي؟ يعني يظن الشخص أن ما يحصل عليه المنعم المحسود اللي كما قلت أنت فكرة المحسود يظن كأنه اقتطاع من بايو هو. لا، هو مش اقتطاع من بايو، مش اقتطاع من حسته، فما وإنما مفهوم الوفرة.
0: أيوة، وإنما ذلك هو حظ، يعني كل إنسان يأخذ حظه في الدنيا.
1: وفما زاد من أسباب الحسد فما نوع من الشعور الزائف في الاستحقاق. إذا شخص مش كفء ولما يظن نفسه هو أحق بهك المرتبة ولا أحق بهك الترقية ولا أحق بهك الشهادة ولا أحق بهك المنصب اللي خذاه من غيره. هنا يولي الحاسد يبرر نفسه كراهية الآخر. ليش؟ لاعتقاده أنه هو الأجدر، أنا خير من إبليس. قال أنا خير منه.
0: صحيح.
1: يعتقد أنه هو الأجدر باستخلافه.
0: هذا من أبرز نماذج الحاسدين في القرآن.
1: ولذلك هو يبني الحاسد حسد هو على معايير ذاتية. يرى نفسه هو الأقدم، هو الأكثر أصالة، هو الأذكى. ولذلك كان وقت الشخص الآخر يأخذ هكي النعمة هكي يولي يزم ظروفه. فما ما يسمى بفخ المقارنة الاجتماعية. شنية هذه؟ هذه ضخمة ياسر في العصر بتاعنا بشكل غير مسبوق. الهياكل التنافسية في المؤسسات، وسائل التواصل لكل تعرض إنجازات فلان الأخرين، الآخر نجح، الآخر ترقى، الآخر كذا، ولات الأفراد دي ما كيقيبوا في أنفسهم مش بيها ذاك لا مش بيها ذا، ولا خطر كبير
0: بناء على نجاحات الآخرين.
1: هنا نجيو كما
0: عند الإنسان، سمحني في هذا المجال، يعني هل يجوز أن الإنسان يخفي نعم الله؟
1: لا، ما هو يجوز في الدواء. كما قلت ذكرت سيادتك ما يسمى بالحسد بين الأقران. الذرات كما قبل الذرة تحسد ذرتها، هيك وزيها. قائمة الفئات اللي ذكرناها، الجيران، زملاء العمل، التجار، الساسة، حتى العلماء والوعاظ والخطباء الدرجة هذه تراثيا واجتماعيا تحت ما يعرف يسموه قبل تحاسد الأقران. إذا كان عالم رقل لك عالم رد بالك راهو
0: ولكن العالم الغيرة
1: العالم ما يحسدش التاجر. والتاجر ما يحسدش العالم، التاجر يحسد التاجر والعالم يحسد ربما العالم نظيره هكا ولا عندك. عنده جمهور واسع وعنده مستمعين أكثر وعنده مكان أكثر. إذا الحسد يشتعل دائما في دوائر التماثل. كلما تقاربت التخصصات كيف تتقاربوا مذيعين منشطين عشنو تقنيين، كيف تتقارب الاختصاصات هنا يكون
0: تدخل بذور
1: الاحتمالية الاحتكاك
0: الحسد
1: تولد لك البهي. ثم أخصر هنا نقطة يكدهن الإمام الغزالي رحمه الله يقول راه فما فرق بين الأمور التي نتحاسد عليها. عندما يكون التنافس على موضوع ضيق لا يسع المتنافسين يكون الصراع والتنافس شديد. كيف يتنافسوا على مدير مؤسسة، يتنافسوا على منصب معين بلاصة، التنافس على بلاصة واحدة يكون التنافس شديد. كيف تكون الموضوع واسع التنافس مش يكون
0: يقل
1: لأن الموضوع يسع جميع المتنافسين. وكعلاش المنصب إداري واحد كما قلتوا يتنافسوا على كأس العالم، كأس واحد ما فيهاش برشا كؤوس هكا ولا التنافس مش يكون على أشده. لكن كيف يبدا التنافس واسع مش يكون أقل أقل خطورة،
0: أقل حدة. نعم
1: أقل حدة. ولذلك كيف يقول لنا الغزالي التنافس على رحمة الله والتنافس على الجنة هو تنافس على موضوع لا يضيق بالمتنافسين. ولذلك أنت كيف مش تاخذ مكان في الجنة مش ضيق على غيرك.
0: صحيح.
1: ما أنا ما تحسدوش سبحان الله. أنت كيف ربي مش يرحمك. ربي واسع، رحمة ربي واسعة. مش
0: يقلل من أو يضيق من رحمة من رحمتي على الآخر.
1: التنافس في الخير والتنافس في الرحمة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو تنافس حسن يولد ما يسمى بالغبطة. مش مبني على الخلل النفسي. ولكن هنا يا أخويا فما نقطة مهمة. سبب غير منطقي وسبب عجيب، يعني عجيب للتنافس أو للحسد. توا إذا كان قبلنا تنافس بين الأقراء وقبلنا ذاك يحسد الآخر لخاطر هو ما خذاش المكان وكل شيء، راهو فما نوع من الحسد بدون هكا كمنفع. فما ناس عندهم أنفس خبيثة ما تحبش الخير للغير حتى ولو أك الشخص كيف ما عندوش بي علاقة.
0: هذه أنفس مريضة ليست خبيثة.
1: يعني هذا فما شكون يسماه حسد أسود. نابع من فساد في بنية النفس.
0: يعني في حسد أبيض وحسد أسود.
1: يعني هو الغبطة. لكن الحسد الأسود هذا أسود توبقي كيف يبدأ قرين.
0: يؤدي إلى الضرر.
1: كيف يبدأ قرين.
0: الحق الضرر بالآخر.
1: يحسد قرين.
0: نعم.
1: بهون نقوله. أما أنت ملياردير. تحسد عامل يومي. كيف هو مش تنزيد له في الشهرية مثلا هكا ولا
0: أقولكم حسدوني على موتي ويا أسفي حتى على الموت لم أسلم من الحسد.
1: هذا هو هذا حسد. يعني فما نوع من الحسد هو ناس عندهم أنفس خبيثة تكره مبدأ السعادة والخير في الوجود متى كان خارج ذاته. في علم النفس هذه تولي المرض يعني بسيكو يعني
0: مرض نفسي.
1: مرض نفسي. ولذلك فما الحسد من الأدنى للأعلى القوي يحسد الضعيف. هذه راه إشكالية كبيرة ياسر. توا الرأس مالي يحسد العمال على زيادة الأجر ولا تحسد وقت دولة عظمى كبيرة مجدي تحسد دولة
0: فقيرة
1: دولة صغرى فقيرة. لا الحاسد هنا الكبير لا تنقصه الموارد المادية. ما انا علاش تحسد؟ علاش مش تحسد؟ مش تحسدني على فقري
0: مرض،
1: مش تحسدني على عمري. لا هاك الراس مالي هاك الكبير وكل شيء يحب يحتكر الرفاهيه يحتكر العظمه.
0: صحيح.
1: ما يحبهاش تتوزع
0: يحبها كلها
1: ويحب ديما هاك المحافظه هاك المسافه الطبقيه وننتقل يعني باش كنت تحب الموضوع
0: واضح.
1: قبل النماذج نتاع الحسد في القران.
0: قبل ان نذهب الى نماذج الحسد في القران بالنسبه ونحن نتحدث عن الاسباب المتعلقه بالحاسد والمحسود ذكرنا منذ قليل العداوه والبغضاء وايضا الحسن والجمال. هذا نجده في سوره النبي يوسف عليه السلام
1: حسده
0: نعم يوسف عليه السلام مع النسوه. طيب ناتي الان الى نماذج من الحاسدين في القران. اعتقد اول نموذج هو حسد ابليس لادم.
1: ايوه
0: خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف أسجد له.
1: هذا الحسد اللي هو سببه الكبر.
0: صحيح.
1: والحسد التنازلي معناها هنايا الحسد إبليس لم يكن ينقصه شيء من المقامات رب.
0: صحيح.
1: ما كانش ناقص، كان في الملأ الأعلى، كان موجود مع الملائكة.
0: نعم.
1: حسده لآدم ما كانش تنافس على مورد مفقود.
0: نعم.
1: هو حسد وجودي. يعني هو رفض أن يحظى كائن أدنى منه. تصور هو مادة على الطين ومقابل النار بالتكريم والاصطفاء. إذن إبليس احتكر معيار الأفضلية. أنا خير منه،
0: خير
1: خلقتني من النار،
0: فرفض السجود.
1: أيوة. ورأى فيه تفضيل، ورأى في تفضيل آدم كسرا لاحتكاره للمكانة وكسر المسافة بينه وبينه. فهو حب يدمر هالكائن ذا وحسده. بعد يجي حسد ابن آدم.
0: أعتقد أنه منذ تلك اللحظة اشتعلت نار الحسد في قلب إبليس، وظهر هذا الحسد من خلال عدة صور بينها الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات.
1: الوسوسة
0: وهذا مباشرة يأخذنا إلى حسد ابن آدم عليه السلام، قابيل لأخيه هابيل.
1: هنا حسد ابن آدم لأخيه ماشي في عقلية الندرة، في ذروة الإلغاء. يعني من دائرة التماثل، أخوان من نفس الدم والنشأة. القبول الإيه القربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في حين أنه نعمة ربي متناهية لا متناهية، تسع الجميع منه لو صلحت النوايا. التعامل هنا معه بعقلية، فهمتش من عقلية ندرة، يخسفك النعمة اللي جات الخوه، ما تجيش لي هو، يودي ربي يعطيه لي هو ويعطيك لك انت، ما غير ما ينقص من شيء. هنا التعامل خطير.
0: فهذا الحسد يعني جعل الإنسان يقدم على ارتكاب جريمة القتل وهي الجريمة الأولى،
1: ولا ما يسمى بإلغاء الآخر،
0: يعني في حق أقرب الناس إليه. نتحدثون عن أخيه، وهذا واضح في قصة ابن آدم عليه السلام. نذهب إلى نموذج آخر،
1: إخوة يوسف.
0: حسد إخوة يوسف عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قص علينا هذا الخبر في صورة وصفها بأنها أحسن القصص، لأنها تضمنت العديد من الدروس والعبر المهم.
1: التزاحم الإخوة هنا لم يكن على ميراث مادي، هما عندهم، هما أغنى، هما لبس عليهم، لكن على نعمة معنوية.
0: إن يوسف
1: ليوسف وأخوه
0: أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني جماعة.
1: أيوة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا. هنا الشعور بالتهميش، الشعور بعدم الاستحقاق. إخوة يوسف شعروا بأنهم عصبة قوية، مما ولد لديهم شعورا زائفا كما قلنا بالاستحقاق. هم الأحق منه، هم الأحق باهتمام يعقوب. هنا الحسد دفعهم للعمل بوصفهم جماعة لإقصاء هذا الأخ المتفوق. وهذا تطبيق مبكر، لكن ديناميت تدمير الكفاءات داخل المؤسسات. فما يسمى بتدمير الكفاءات داخل المؤسسات أو داخل المجتمعات المتخلفة، ما يحبوش كي تبدأ الكفاءة تطلع يدمرها عنده دك دك دك دك دك دك يعني أحقه الكفاءة هذه يدمرها. وليك مشكلة الحسد راه خطير جدا. باقي عندنا نموذج آخر ذكره القرآن،
0: هو حسد أهل الكتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: حسد اليهود للمسلمين. هذا نسميه حسد إيديولوجي، حسد مؤسسي. يعني الحسد يتسع ليصبح سياسة جماعية وعقيدة إقصائية بين الأمم، انتظار تفضيل إلهي. ما هم احتكروا الأفضلية، يعني هم شعب الله المختار. عندما انتقلت هذه النعمة المعنوية الكبرى إلى مسار آخر، إلى العرب، اشتعل الحسد الإيديولوجي. النص القرآني يقول: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فما خباثة نفس، رفض للحق الموضوعي، هذا مسألة خطيرة ذاتية.
0: قبل أن نذهب إلى سبل الوقاية، يعني كيف يمكن أن نقي أنفسنا من الحسد؟ يعني للحسد آثار سيئة وبغيضة ومذموم، يمكن للإنسان أن يلمس شرها وأن يتعرف على هذه الآثار. طيب الحسد أليس فيه تكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى؟
1: لا، هنا يجي خطورته. هنا يجي خطورته. كيفاش نعالجه؟ أولا نركزه على الشخص الحاسد، يعني العلاج الذاتي، تفكيك بنية الحسد. بما أن الحسد كما قلناه هو خلل في الإدراك، تمركز كبير حول الذات. هكا ولا يلزم يجب أن يدرك الحاسد أن نعم الله تعالى لا تنتهي،
0: لا تحصى ولا تعد. ورحمته واسعة تسع الجميع، خزائنه ممتلئة دائما مهما أعطى،
1: وأن حصول غيره على نعمة لا يعني أن خزائن الله نفذت.
0: صحيح. عن هذه السبل سنتحدث بعد قليل. لنذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أو بإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. وبإمكان أيضا مستمعين متابعة الحصة على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا

0: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم، ونرجو أن يكون طريق نير وطريق منير بالأنوار. اللهم اجعل نورا بيننا ونورا
1: أمين يا رب العالمين.
0: على يميننا وعلى شمالنا، ومن فوقنا نور، ومن تحتنا نور، ومن أمامنا نور، ومن ظهرنا نور إن شاء الله. طيب، والنور يدعونا إلى أن نبحث عن سبل الوقاية من الحسد. يعني كيف يمكن أن ننفر الحاسد من الحسد؟ كيفاش نعالجوه هذا الحاسد ونعطيه بعض المعالجات وبعض الأدوية؟
1: برشا نقاط. مثلا ذكرنا أن يدرك الحاسد كما قلنا أن نعم الله لا متناهية، يعني يتخلص من عقلية الندرة. نستثمر وقت الطاقة النفسية الانفعالية ونحولها من مسارك التدميري وتمني الزوال إلى الغبطة، أنه يتمنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زواله. ثم يجب يكون إنسان متيقن، وهذه النقطة العقدية، بأن الحسد في عمقه هو اعتراض على الحكمة الإلهية في التوزيع.
0: لذلك قلت هو يعني هو تعبير عن تكبر الحاسد على أوامر الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك الإيمان العميق والتسليم بقسمة الخالق يقمع الشعور الزائف بالاستحقاق. أكنت أنا خير، أنا
0: هنا
1: خير.
0: سخط
1: يعني الله يضع رسالته حيث يشاء،
0: ويعطي من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويعطي الملك من يشاء، وينزع الملك عن من يشاء.
1: من جهة أخرى هناك مسؤولية تقع على عاتق الفرد الناجح منعم عليه
0: شنو يعمل؟
1: أن لا يكون مستفزا لمحيطه. ما بداش نهار طوله يتفاخر ويتكبر، يلزم هو نفسه يحصل نفسه من التداعيات السلوكية للحسد، من بينها استراتيجية التكتم الاجتماعي.
0: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان.
1: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. مش كل شاعة هاني انجعلت. هذا ليس مش معناها دعوة باش الإنسان قديم مرتاب. هو وعي سوسيولوجي،
0: أنه إنسان سوسيولوجي معنى اجتماعي،
1: اجتماعي يعني يلزم ياخذ حذر من هكي حسد الأقران. يعني إخفاء بوادر النعم والمشاريع وقت اللي تكتمل بجنب المحسود وراي خطر. ولكن خلاها ما تقعدش نهار طول وتفتخر وهكا ولا خفض المسافة الاجتماعية. يعني شنو التواضع الفعلي والابتعاد عن الاستعراض الاستفزازي. يبدو يستعرف في أنا عندي وكيف يتكلم يقولك يوف ما في نعمة ربك فحدث. يا ودي ما يحسدوك، خلي شوية ما تظهرش كل شيء هكا ولا. لأنه الناجح كيف يكثر من هكذا مظاهر التفوق والاستفزاز الآخرين وكالمشي متاع الديك والفخور وكذا، راه يحرك مشاعر الحسد في الآخرين.
0: طيب أعتقد أني خليني نتفاعل معك في هذا الجانب، على اعتبار أنه الحسد هو خصلة ذميمة ومكروهة لدى الأنبياء والأتقياء. الله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ من الحاسد ومن شره. فضروري جدا أنه الحاسد هنا هو مضطر بأن يذكر دائما عظمة الله، وأن يستحضر عظمة الله على لسانه ويستشعر ذلك بقلبه، ويجعل ذكر الله لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. من أولويات الأمور والأسباب اللي تمنع الحسد وتقضي عليه هو الإيمان بأن التفويض الأمر لله سبحانه وتعالى أو إلى الله سبحانه وتعالى، هو من أعظم معاني عمق الإيمان. عندما تقول أن كل الأمور هي بيد الله، الله الذي أعطى لغيرك، بإمكانه أن يعطيك أنت
1: طبعا. هذا يسمى ما يسمى بالرضا والقناعة. نأخذ شوية فكرة من عند الغزالي.
0: إمام الغزالي
1: يقول علاج الحسد بأمرين، علاج بالعلم وعلاج بالعمل. نجم نسميه العلاج الأول العلاج المعرفي. يعني هو عبارة على إعادة هيكلة وعي الحاسد ومداركه في أربعة أبعاد. أولا يدرك الحاسد يدرك خطر الحسد على العقيدة. يعني إدراك أن الحسد في جواره كما كنا نتحدث هو سوء أدب مع الله.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه هو رفض لقضائه وقدره، اعتراض على حكمته في توزيع النعمة.
0: صحيح.
1: الخطر الروحي، وهذه نقطة مهمة جدا. الخطر الروحي أن يعلم خطر ذلك على النفس، لأنه الوعي بأن الحسد يأكل الحسنات
0: مثل النار.
1: كالنار. إذن هو كما قال الشاعر، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. علاش هو مظلوم؟ هو منه ظالم، منه مظلوم، ظالم نفسه. إذن الحسد هو استنزاف ديني مجاني للرصيد الروحي للحسد. هذا خطر ملا عنا خطر في العقيدة اعتراض على نعم الله. يأكل الحسنات هنا بعد تالي عنده خطر اجتماعي كبير على الأمة. هنا عندنا الحديث النبوي الشريف نوظفوه ببراعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا لطيف دب إليكم داء الأمم قبلكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شفت الاستعارة الحالقة تؤكد لنا أن الحسد مش مجرد خطيئة فردية, هو معول هدم جذري لنسيج الأمة ولتمسكها الاجتماعي. شفت الحديث يعني يعطيك يعني
0: ممكن لو سمحت تعيد
1: نعاوده. يقول دب إليكم يا لطيف دب إلينا موجود داء الأمم قبلكم.
0: هنا كلمة دب يعني
1: الدب يعني يبدأ بشوية في النفس
0: صحيح
1: في النفس ما دخل خفية وبعتلي بدأ يظهر.
0: صحيح
1: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاستعارة الحالقة كما قلنا تكلمنا أن الحسد مش مجرد خطيئة فردية.
0: صحيح
1: وهو معول تحطيم وهدم جذري لتماسك الأمة. طيب ثم المعرفة الرابعة قبل ما نتحدث العمل مفارقة الضرر والنفع. إيش معناه؟ يعني يدرك الحاسد أن حسده سيرتد عليه عكسيا.
0: صحيح.
1: سيحرقه النار تأكل بعضها
0: إن لم تجد ما تأكله
1: ولا يضر المحسود شيئا في الدنيا.
0: صحيح.
1: المحسود ما يضرش في الدنيا, ربما المحسود مش يولي عنده خير وثواب لأنه صبر على حسدك ورب يعينه في الآخرة. بعد يجي العلاج السلوكي.
0: طيب بسرعة لأنه ضروري جدا أن نتحدث أيضا عن سبل الوقاية من الحاسد والمحسود.
1: العلاج السلوكي كما يقول الغزالي بعد أن يعلم الحاسد الحكم الشرعي عليه أن يجبر نفسه على الإتيان بسلوكيات تناقض تماما ما يمليه عليه مرض الحسد, يعمل عكسه. مثلا إظهار الفرح. كيف ترى غيرك عنده نعمة تفرح له.
0: صحيح.
1: تفرح له بالنجاح وتفرح له بالترقية, يعني قمعك الرغبة رغبة الكراهية من خلال التهنئة. تهني بارك له. إظهار الفرح كما قلنا الثناء تثني عليه. كف الأذى عن الفاعل. هذا بتميد الحال.
0: طيب نأتي الآن يمكن إلى السبيل الأخيرة. نعم نتحدث عن قراءة القرآن, يعني أنه المحسود بإمكانه أيضا قراءة القرآن خاصة آية الكرسي.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, ثم قبل النوم وعند اليقظة تقرأ قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. ثم كيف ترى حاجة باهية في خوك ولا حدا كما في صاحب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله.
0: كي ترى حاجة باهية يقول ما شاء الله تبارك الله
1: لا شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك لأخي في كذا.
0: واضح.
1: ثم الرضا والقناعة. وعن نقطة أخيرة يقول لك في رواية انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أجدر هو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. يعني في أمور الدنيا انظر اللي تحتك باش تشكر نعمة ربي. في أمور الدين والتقوى انظر اللي خير منك باش أنت تجتهد باش تقتدي به.
0: شكرا. إذن قراءة القرآن وأعتقد أيضا آية الكرسي اللي هي سيدة آية القرآن وأعظم آية, أيضا قراءة آخر آيتين من سورة البقرة بالإضافة إلى ما ذكرت. في نهاية الأمر أنه علاج الحسد العلاج أعتقد العلاج الأمثل هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
1: والتوكل والقناعة.
0: لأنه إخلاص الإنسان لله تعالى هو يعد من القربات ومن الطاعات التي يتحصل بها ويحفظ بها نفسه ويحمي بها نفسه من شر حاسد إذا حسد. نعود بعد موجز الأخبار.
2: آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

صباح الخير، موجز العاشرة من الحادية عشرة صباحا من إذاعة المونستيرة. خلال عقد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس جلسة استماع إلى ممثل وزارة التربية، بين ممثل وزارة التربية أن الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. بعد 5 سنوات من الانقطاع، استئناف الرحلات الروسية شارتر نحو مطار المونستير الحبيب بورقيبة الدولي في خطوة وصفت بالمفصلية لإعادة تنشيط السوق الروسية واستعادة أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الوجهة التونسية. أكد عضو الجامعة التونسية للنزول رمزي العكرو تسجيل نقص بين 10 و20% في نسبة الإيواء بالوحدات الفندقية، وذلك مقارنة بالسنة الفارطة، معبرا عن أمله في تسجيل مؤشرات جيدة خلال شهري جويلية وأوت. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، خاصة تجنب ترك الزجاجات في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له أذاعته وسائل الإعلام الرسمية مساء أمس إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستستهدف في حال تكرر العدوان الأمريكي. قال مسؤول أمريكي مساء أمس أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، مبينا أن المحادثات

المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي. فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86، يوصل مرتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية، وخاصة تحويل الأهداف ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
2: زاد الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها، زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستين. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونفسح المجال لمتابعينا ومستمعينا لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. أيضا بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800. أيضا بإمكان متابعينا يتابعوا الحصة على اليوتيوب. طيب خليني نوجه تحية لبعض المتابعين اللي سجلوا بعض التحايا على الصفحة الرسمية. أخت منيرة، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا، وتسأل كيف يمكن تحصين أنفسنا وأولادنا من عيون الحاسدين والحاقدين، ذكرنا ذلك منذ قليل. أخت سماحة أيضا قالت سؤالها يتعلق بمضمون أو مضامين بعض صفحة التواصل الاجتماعي اللي فيها أحاديث أو آيات قرآنية اللي يقرأها في وقت معين جيب الرزق أو الزواج وما إلى ذلك، هل يقع اعتماد ذلك أو اعتبار ذلك؟
1: هذه المضامين ينبغي الحذر منها. وحقيقة يعني أحيانا تأتيني أسئلة وقال فلان
0: إذا فعلت كذا كم من مرة كذا
1: لماذا؟ لأن
0: تحصل على كذا.
1: هذه المضامين
0: نعم.
1: مع الأسف أصحابها يستدلون كثيرا بأحاديث غير صحيحة.
0: إما أنها ضعيفة أو موضوع
1: وضعيفة.
0: نعم.
1: بل ريت مرة أنه قال لك فما بعض دوائر معادية للإسلام تنشر مثل هالأشياء هذه باش تنقص هيبة الدعاء، باش تنقص هيبة الالتزام، لأنه يعني تقول إذا كان تعمل كذا تلقى كذا، وكيف يعمل هو ما يلقاش
0: تصبح
1: تولي نفسيته نفسيته تنهار.
0: تجاوزوا ذلك، طيب. أيضا نوجه تحية لأختنا هدى بالحاج سالم، تحية ليك
1: نشكرها
0: نشكرها على وجهة نظر على هذه المتابعة وشكرا جزيلا، ورايها دائما محترم. سي محمد علي ترشون، تحية ليك وجمعة مباركة. أيضا سعادة جمالي تقول أحبكم، قداش نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. تقول أيضا نحب أجوبتكم المقنعة، أمك سعاد سامحني على الكتابتي خاطر تكتب اللغة اللاتينية. تحية ليك أختي الكريمة. أحلام أيضا بواب، جمعة مباركة. لم يفرح أيضا تقول لك ربي بعد علينا الحسد إن شاء الله. أخت سامي عطية، بسباس سامية أيضا، منيرة، منال بالحاج برجب بالأحسن الكريمة، أحلام بواب أيضا، لم يفرح، هادية الورتاني، زهر الدين أويوة، نبيها السالمي أيضا، نعيمة الصيدي، تحية لكم جميعا. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى، خليني نكمل بالله. أيضا أخت سامية مرجان، تحية لهم جميعا. طيب سأعود بعد قليل لبعض الأسئلة الواردة على الصفحة. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية من مدينة نابل. إن شاء الله جمعة مباركة.
0: مرحبا أهلا وسهلا، تحية ليك أختي الكريمة ولكل أهلينا مستمعينا بنابل.
2: ربي فضلك وربي فضلك سيد الشيخ.
1: مرحبا.
2: سيد الشيخ، أنا سؤالي هنا على حكاية الميراث. بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى باع 100 متر تعيشوا راح معي 100 متر الراجلي.
1: كيفاش
0: باع 100 متر لزوجها؟
1: اي
2: فضلوا 900 متر. 900 متر فيهم اربع ديار، اخواتي معرسين كل واحد وداره، وعندنا دار اللي ساكنه فيها امي ودار الاخرى عربي معناها صغيره، وعندنا معناها فضاء هكا فاضي. امي ربي يهديها وربي يفضلها، تحب تحتمي انا واختي المعرسه وتعطي لاختي السعوديه ولاولادي، واحنا قاتلنا لا ما عندكمش حق. وديجا خزرت ليانا قالت لي انت بايك مخذيته، معناها مخذيته اللي هو شراه راجلي، معناها راجلي شراه بفلوس، مش معناها شراه بفلوسه، معناها
0: هذا ميراث والدك ولا ميراث والدتك؟
2: لا والدي. بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: إيه زوجك شراه الكل؟
0: لا شراه 100 متر.
2: شراه 100 متر
0: وما زالت يعني قالتك 900 متر واربع ديار، ما زالت 900 متر
2: فيهم اربع ديار.
0: امها حبت تحرمهم، امها
1: ليش؟
0: هي واختها
1: ما عندهاش الحق.
2: وتحب كل شيء، هي ياسر تسمع كلام اختي الصغيره، فتحب قالت تنازلوا لاختكم وصححوا لها تنازلوا لها، وبعد هي تشوف تعطيكم شي حاجه.
0: ما معنى هذا؟ شو معنى تتنازل لاختك وبعد
2: احنا نكتبوا لها كل شيء نصححوا لها معناها نصححوا لها كل شيء واللي باسمها ومن بعديك هي اذا كان هي حبت معناها تتنازل لنا على حاجه بطيبه خاطر من بعد
0: واحد يتنازل على حقه وبعد يتسوى الحق لا لا يعقل
2: امي مع ما بين قوسين هي ربي يهديها الله يسلمها
0: الله يهديها ان شاء الله
2: هجتني انا واختي يجي ثلاث مرات واحنا وعمرنا ما تخبحنا بيها وامنا على ربنا وعينا ونحبوها وماشي تسامحنا ايما امي راهي دعاه ياسر معناها احنا خايفين من دعاها
0: واضح واضح
2: معناها وحلنا تحت كيفاش يقولوها ما بين قوسين
0: نعم
2: منا تشوي ومنا تكوي معناها احنا مع حق تكوي معناها معناها تسمع ياسر كلام اختي الصغير
0: نعم
2: معرفين معرفين
0: نعم
2: مش معرف انتم معرفين وعارفين بالله يا سيدي شيخ قولي رانا معناها انا
0: واضح.
2: في الحق بالحق
0: واضح أخي الكريم واضح
1: يا أختك الصغيرة هذه محتاجة
2: لا والله هي الوحيدة اللي قراوها دارنا هي الوحيدة اللي قارية معناها هي الوحيدة اللي بخدمتها وماهيش محتاجتها معناها وزيد على هذا احنا تعرف سيد الشيخ قلنا لها خذ باي كيما باي لولاي متنازلولك على دار الأم اللي دا اللي ساكنين فيها تويكا دار سوري وخذ معناها كيف باي لولاي معناها مع باي أمي معناها أعطينا شوية معناها على ريح بابا ماهيش
0: واضح
2: يرضينا بالقليل والله يرضينا بالقليل والله يشهد عليا
0: واضح أختي الكريمة واضح واضح
1: واضح أن هذا تصرف غير شرعي مخالف للشريعة الإسلامية لا يجوز لأحد أن يحرم وارثا من ورثته إلا إذا تنازل هو
0: عن طيبي خاطر
1: عن طيبي خاطر
0: حقك أختي الكريمة أني صراحة أدعوك إلى أن أدعوك أنك تتحصل على حقك أنك تأخذ حقك
1: هاي قلت احنا قلنا لها خوذة سيدي
0: وبعد
1: تحب ما تسيرش
0: يعني فيه نوع من التنازل صحيح فحبذا أنه الوالدة
1: وانا دعاء الوالد ولا الوالدة
0: الوالدة الله يرحمه قد تكتوف
1: دعاء الوالدين كيف ابنا مش في حقه راهو دعاء لا يقوى يا أخي هم توا كيف واحد يبدأ ظالم ويبدأ عنده وجه ويدعي
0: خير ربي سيستجيبه
1: ما سنش تحدثوا احنا الله حكيم
0: واضح
1: وعليم
0: واضح
1: ها؟
0: أختي الكريمة أدعوك أن تتشبثي بحقك هذا حقك ستسألين عنه يوم والله القيامة
2: والله يا سيدي يا أستاذ
0: نا.
2: والله العظيم هي المستوى اللي وصلت له هيك تويكة أختي هي ربي يصدقها كل شيء وربي يهداها أما صدقني أنا وأختي معناها عاونناها ياسر
0: واضح
2: احنا معناها عاونناها ياسر باش توصل للمستوى اللي هي
0: هذا تبقى في مستوى العلاقات ديال القرب هذاك باهي لك حسنات ذلك ولكن بالنسبه للميراث والمساله
1: الثواب من الله مش من هي
0: انك تحكي مع والدتك انكم ماكمش مش تتنازلوا على حقوقكم تاخذوا حقوقكم واذاك حبيتوا تتنازلوا على حاجه عن طيبي خاطر ديك مساله اخرى
1: يعني هي قد نعطيوها وهي كانت نازلت لا كيفاش
0: واضح
2: لا هي قد تكتبوا لها تو تنازلوا لها اكتبوا لها وبعد إذا كان حبت هي تطعن
1: مش تحب هي من بعدها لا أمور صعيبة
0: ومن أدراك أنها من بعد
2: سيب الحوت في البحر ويجري في جرده
0: واضح أختي الكريمة واضح
1: ربي يهديها
0: إن شاء الله الوالدة ربي يهديها وربي ينور بصيرتها للصواب إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: طيب المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو
3: عسلام الأخي يسعد
0: أهلا وسهلا مرحبا بك أختي الكريمة
3: عسلام السيد الشيخ
1: مرحبا
3: وبيك عارف يجيكم مزيد من الثقة
1: أجمعين
3: أمين هذا البرنامج وربي واحد الأمة العربية
0: شكرا أمين يا
3: دوجة بن خيار
0: مرحبا بك أخت دوجة مرحبا بكل أهلينا مستمعين بن خيار مرحبا بك أختي الكريم مرحبا مرحبا
3: البرنامج محرب فيك برنامج
0: ربي يبارك عزف على ضوء القمر برنامج الصيفي أي في الاستماع تفضل أختي الكريمة
3: يعني حبيت نقول لك انا مستمعه وفيه
0: البرامج يا ربي يبارك لك اختي الكريمه هذا شرف لي ويسعدني جدا
3: الله يخليك
0: نعم
3: ليه اخرك واحد يقول لك معناتها عاندني وما تحسدنيش كلمه يعني تتقال عاندني وما تحسدنيش فما ناس لطف تعاند وتحسد
0: لا حول
3: فما ناس تعاند وما تحسد
0: واضح واضح هاي
3: فما ناس ويقول لك تقدر كاد الحسد أن يقضي على القدر يا رب كاد الحسد والحقد
0: بطبيعة الحال هو الحسد نوع من الاعتراض على قدر الله
3: لطف يا رب. والعياذ بالله.
0: اللهم امين ان شاء الله ربي يطهرنا من هذه الادران ان شاء الله.
3: اللي عطاه من الرزق بالشادي عطاه ما عطاش بالشادي يا ربي هو الرزاق ربي
0: ولي ونعم بالله شكرا ربي يبارك لك اختي دوش. تفضل تفضل.
3: نعرف احنا تو نقصد سيدنا عيسى سيدنا عيسى عليه السلام
0: سيدنا عيسى
3: سيدنا عيسى ناخذ معك الاقرب ناخذ بشهر افريل جان في فيفري مارس افريل يعني اشبينا معك ما نقراوش ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم معناك بشوال برمضان
0: واضح
3: اذا ما تشوفين في اليوميه
0: واضح واضح.
3: احنا ما نقولوش بالحجه مثلا ربيع الاول ربيع الثاني رمضان شوال
0: واضح اختي الكريم واضح واضح سؤالك اختي الكريم واضح سؤالك يتعلق بخصوص التقويم. شكرا لك اختي دوجة تحيه لك وتحيه لكل اهالينا بابن خيار. سؤالها سؤال وجيه علاش نعتمدوا في الاسماء في التقويم في الاشهر السنويه جان في فيفري علاش ما نعتمدوش التقويم العربي؟
1: ما هو هذاك ديما غالبا نذكرها هذه قلت نجي نتحدث على راس العام الهجري
0: مساله وراس اداريه
1: وراس العام الميلادي
0: تقويم اداري اكثر
1: مع الاسف الشديد الامه الان صارت امه مش هي المهيمنه على الحضاره كيف لذا هي مش مهيمنه على الحضاره مقياس الزمن مش يكون بمقياسها هي مش يكون بمقياس الامه المهيمنه هكا ولا ولذلك احنا مع الاسف الشديد وكيف تعمل دور هكا في الشارع ولا في الناس تقولوا شنو هي الاشهر العربيه
0: لا
1: شنو هي الاشهر الحرم
0: بعض الاشهر
1: شنو هي كذا لا ما نذكروا الاشهر العربيه خاصه على الاقل ما زلت شويه لو كانوا فما مش فما هكا
0: راس السنه الهجريه
1: الامور الدينيه
0: او رمضان
1: تاع رمضان و وذي الحجة وذي القعدة والأخيري هي محرم ما نعرفه مش أصل فهمتني وراس السنة الهجرية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة بينما فما أمم أخرى تحافظ على وإحنا لا نضيق بالاستعمالات نستعمل هذا ونستعمل
0: ذاك
1: ونستعمل ذاك
0: واضح شكرا لك أخت أحسان شريف
1: أخت لقالت هي من الأول يعني اللي عندك ويحسد
0: عندني وما تحسدني
1: شيء يعني المعاند
0: هو أنك تعمل من أجل أن تصل إلى ما وصل إليه غيرك
1: قد يخالفك لمجرد المخالفة أو ينافسك أو يكره أن يوافقك لكنه قد لا يتمنى زوال نعمتك
0: صحيح.
1: عندك وذكه يعني هو يريد أن يثبت أنه على صواب وانت مكش على خطأ لكن الحاسد أخطر لأنه يتألم لرؤية كما قلنا النعمة عند غيره
0: واضح.
1: ويتمنى
0: زوالها
1: ولكن أقول لك عاندني وما تحسدنيش يعني عاندني أعمل كيفي اجتهد بأن
0: تصل مثلي
1: بأن تكون مثلي دون أن تحسدني أي دون أن تتمنى زوال النعمة نعمة الله تعالى علي ولكن اجتهد في أن تكون أنت حصل هذه النعمة ونعم الله تعالى واسعة لا تضيق بأحد
0: واضح شكرا لك تحية الأخت ناجية ملايكي تحية لك وجمعة مباركة أخت أحسان الشريف تقول لك شكرا على الموضوع المفيد وطلب سي محمد السيوي دعوة خير وتقول لك شكرا
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويوفق جميع المستمعين وأن يهدينا ويهديها إلى صراطه المستقيم
0: اللهم أمين.
1: وأن يقيها ويقينا من شر حاسد
0: إذا حسد آمين يا أخت سامية مرجان تقول لك العين تودي الرجل القبر فكيف والحال أن لكل أجل كتاب سؤالي لأن الناس تحسد الإنسان على صحته وعبادته تقول لك كانت أمي كبيرة في السن ولكنها تقاوم وتذهب للمسجد وتقوم بشؤونها بمفردها لذلك لم تسلم من العيون الحاسدة فماتت فجأة الله يرحمه
1: يعني لا الإنسان لا يموت إلا بأجل
0: نعم ما تربطش يعني موت والدتك يعني بهذا الحسد وبهذا العين الله يرحمها هي وإن شاء الله ربي يتقبلها إن شاء الله في الصالحين والصديقين والشهداء إن شاء الله المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: ألو أسلم
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك
4: ألو أسلم
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
4: وبيك عايش ربي يبارك فيك مع سمير من نابل
0: أهلا وسهلا سي سمير المكالمة الأولى من نابل الثانية من خيار من نابل تحية لكل أهلينا ومستمعينا بنابل
4: عندكم شعبية في نابل أنا واحد من الناس قسما بالله
0: الحمد لله وشكرا
4: شعبية الله صلي على النبي هذه ودكتور الشتيوي وحتى الحسن اللي قبلكم زاد
0: ربي يبارك لك ربي يبارك فيك شكرا ليك وتحية لكل أهلي اللهم آمين تفضل سي سمير سؤالك
4: ربي يبارك فيك إن شاء الله أنا عندي نعرف شكون يصلي ويشرب
0: حول ولا قوة إلا بالله.
4: حول ولا قوة إلا بالله. حاولت باش إن
0: أي تهديه.
4: تهديه. صورة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال لي أنت متشدد.
0: أنت رجعي. أنت رجعي خليك.
4: خلاص بالله. قال لي أنت متشدد وأنت رجعي.
0: متشدد ورجعي.
4: أنا سألت قال لي أنا سألت الإمام وقال لي أنا راني كنت مدمن وتوا وليت مرة في الجمعة معناها نشرب مرة في الأسبوع. قال لي مساج نجم. قلت له إني لا مالك ما حبش يقول لك معناها ما تخليش جملة أنا بشوية بشوية هو ربي سبحانه حتى كيف حرم الخمر وحرم معناها تدريجيا. وبعدين أول حرام حرام أنت كتاب عليك ربي وليت تصلي نحى عليك جملة خلي لا أنت رجعي وأنت متشدد. حتى أصحابي ولا يقولوا علي قالوا لي ما خالكش كله كيف هكا
0: ومخيرة معناها لا سي سمير خويا سمير لا تو نجيوها تو نجيوها تو فضيلة الشيخ يفسرها لنا هذه أما أنك عملت ما يجب أن يفعله كل مؤمن إذا رأيت منكرا عليك أن تغير أنت غيرت بالكلام بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالإرشاد إن شاء الله جزاك عند ربي إن شاء الله ولكن سمحني أني فما النقطة ذكرتها في السياق والإجابة باش تكون فضيلة الشيخ بعد قليل أكيد باش يجاوبك بكل إطناب أما شنية هذا إمام جه إمام قال له عادي أشرب قال له أني هاني نشرب إمام
4: على قوله هو على لسانه هو
0: بطبيعة الحال على عهد على من قال احنا ننزه أني صراحة
4: قال لي أنا كنت مدمن قال لي كنت مدمن نشرب كل يوم
0: قال لي
4: مساج كي مرة في الجامعة مساج
0: ما شاء الله ما شاء الله أني أنزه الأئمة وتحية ليهم إن شاء الله ربي يبارك لهم ولكن أنه صراحة إذا كان حدث هذا بالفعل فهي خيبة المسعى
1: ربي يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين
0: احنا قلنا إن شاء الله يكون يكون مش صحيح يعني أنزه جمهور الأئمة أنه يكون فيهم واحد
1: هو يبحث عن تبرير لما يفعله
0: عاد يمشي يكذب على العباد
1: يمشي يكذب
0: ويتقول عليهم زورا وبهتانا
1: هو أكثر كذبة قالها
0: نعم.
1: قال له أنت رجعي
0: أي
1: وأنت أي. متشدد
0: نعم
1: ليش تتشدد
0: نعم.
1: هو توا دعوة إلى الصلاة إلى ترك الخمر فهي تشدد هذا
0: نعم
1: شو تشدد
0: قال له كنت رجع
1: هذا من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة
0: يعني اللي ما يشربش الخمر ولا يذهب بالله رجعي
1: هو شرب الخمر من
0: الحمد لله أننا رجعيون
1: وهو حرام بقينا ولا يخرج المسلم من الإسلام ما دام لا يعتبرها حلالا
0: هو إن شاء الله ربي يهديه احنا أن الخطوة أنه ولا يصلي هذا
1: أنه يصلي
0: به ولكن
1: حاول على الصلاة
0: ولكن حاولوا أيضا أن نسندوه
1: مجتهد بأن تترك شرب الخمر
0: لا والشخص هذا في حاجة إلى الإسناد فضيلة الشيخ من الأصدقاء من الجيران من الأحبة وتدريجيا صدقني مش يولي بعد يحشم على روحه مش يولي يحشم أصلا ويخجل من نفسه قلك أني نصلي وأشرب هذا المنكر
1: هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيء
0: واضح.
1: نصيحة لمن ابتلي بهذا الذنب أن يحافظ على الصلاة وأن لا ييأس من رحمة الله وأن يجاهد نفسه في ترك الخمر
0: ونعم بالله
1: لأن الصلاة نفسها من أعظم ما يعين
0: صحيح.
1: على التوبة
0: صحيح.
1: والاستقامة
0: صحيح إن شاء الله ربي ينور بصيرة الجميع وإن شاء الله ربي يهدي الجميع
1: مكالمة
0: الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: صباح النور
0: والسرور
1: أهلا وسهلا
0: مرحبا بيك
5: سيدنا الشيخ لبس عليك
1: مرحبا
0: الحمد لله والشكر لله
5: جمعة مبارك
0: جمعة مبارك أمين سيدة منوبية من المنستير مرحبا بك وكل أهلينا مستمعين بالمنستير أي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بكل أهلينا في قفصة في المنستير
5: شيء أسوق بالله العظيم كانت تضحكت بالحق جاء الشيخ وقال هاي أنا أذكر والله ما فهمتش أنا على خاطر ليش اللي ما نراه في الداخل مش في الخارج
0: صحيح
5: إذا كان تكون في داخلك مؤمن وتعرف ربي والنبي وزجال مش في الخارج أنا ماشي نصلي ناس كنت تصلي وناس كنت تصلي للأسف
1: من بديهيات الدين
5: الدين في الداخل مش في الخارج
0: صحيح
5: أنت تكون بينك وبين نفسك تقي وتعرف ربك وترك ترك على الله
0: ونعم بالله والدين المعاملة أيضا
5: نكمل الصلاة تمشي نشرب
0: ونعم
5: رب إن شاء الله يهدي
0: إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله
1: آمين
0: شكرا لك أختي
5: منو ربي بعدنا عليهم إن شاء الله والله
1: آمين
5: تعرف يحزنوك حتى على ضحكتك حتى
1: لما هيك الحسد المجاني كلا قلنا بتعرف
0: هم يا شوف أختي منو هم كي يحزنوك على ضحكتك أنت إيش تعمل
1: أضحك فتبسم ضاحكا من قولها
0: من قولها سيدنا
1: نعم نشكره على
0: سيدنا سليمان.
1: أي سيدنا سليمان.
0: سليمان نبي سليمان عليه السلام.
1: أي اليوم احنا موضوع أي. الخطبة إن شاء الله وأنه أضحك وأبكى.
0: آه وأنت وأحيا. طيب إن شاء الله نكون من الحاضرين إن شاء الله معك شاء الله. الجمعة هذه إن شاء الله نأخذ من عندك إن شاء الله التجربة والخبرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أختي منوبية. ألو أختي منوبية ما زلت موجودة معنا؟
6: أي ما زلت.
0: أي تفضل سؤالك.
6: قلت لك عندي زوج سؤال.
0: أي سؤالك الأول يلا تفضلي سؤال الأول.
6: سؤالي الأول أنا يا البارح المنقالة سكتت. فقت أنا يا أنا نفور ساعتين ولا ساعة ونص نصلي قيام الليل ربي الله يثبت.
0: آمين.
6: فرت صليت الفجر والصبح وبقيت أنا نسبح شوي نبقى نسبح شوي ما زلت أنا نسبح أذن الصبح
0: أذن الصبح واضح
6: يندرى نعاود عودت أنا بس بيها
1: بطبيعة
0: يعطيك الصحة يا وما شاء الله تبارك الله
6: صليت أبو المشوة ذوق
1: ربي يكتبهم لك يكتبهم لك نافلة وقيام الليل
0: بحول الله يلا أسألك الثاني
6: والسؤال الثاني عندي جوارين يتعاركوا مع بعضهم
0: جيران يعني اي
6: جيران يعني أي. الباب والولد
0: اي اي
6: جاني ولد قال لي اشهدي اشهدي باللي بابا عمل له عمل قلت له ما نشهدش ما نجمش اشهد بالباب وولده ما نشهدش وانا يا انسان انسان مش برانيه تونسيه مهما كانت صيفه اما تجي نهار وماشي على روحي ما نحبش نعمل حتى مشاكل مع الجواري نحب الناس كله خيان كيف كيف هاي ما انا اشهد لي البغض وكل ما عادش يكلمني
1: شنو هما هما هما شكاوى
0: هو هو الاب
6: في
0: الاب في خصوم
6: انا وجيراني الاخرين انا وجيراني الاخرين معناها
0: يعني سامحني شاهده في خصومه بين الاب وابنه هكذا جاك الابن ولا الاب
6: كيفاش
0: شكون اللي جا
6: الولد ولي جا
0: هذا اكل الولد هذاك تشده وتعطيه الدرس في
6: ال
0: لا لا لا لا تعطيه ايوه تعطيه درس في بر الوالدين تقول له ذاك مهما كان راه والدك ومهما عمل فيك راه والدك وما الى ذلك تهديه ان شاء الله واضح واضح مش ناخذ راي فضيلة الشيخ شكرا لك سؤالها الاول بخصوص سؤال الاول اذكم يقع احتسابه ان شاء الله نافله وهي ما شاء الله يعني هي اعادت الصلاه فيعطيها الصح
1: ولما ما فعلت عندما نصحت
0: الابن
1: الابن بتقريب ذات البين في عض مش يعني هي في عض مش تمشي خاطر كيف مش تمشي تشهد مش تولي مشاكل
0: توسع الدائرة
1: أجج
0: البغضاء والكراهية
1: أجج العداوة
0: العداوة
1: ولذلك إلا لو كان لكن لو كان المسألة فيها حق تفك ولا حاجة معناها حاجة متاع حق باطل هذاك معشني فما حاجة خطيرة تترتب عليها حقوق وواجبات
0: تتطلب شهادة
1: تتطلب الشهادة أما خصومة مجرد خصومة
0: شهادة لاسترداد حق هذا لابد منه
1: أما مجرد خصومة هيك متاع كلام وكقال وكقال ماذا فيها كما عملت هي تتدخل بالصلح
0: واضح واضح شكرا المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
7: مرحبا بكم معكم زينب من سوسة
1: مرحبا
0: مرحبا أخت زينب ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة تفضلي سؤال
7: في خصوص الموضوع الحسد أنا ساعات منها نسمع لإنسان مثلا هكا مجرد الحديث سياق الحديث مع أي حد أنه سام وفي صيف ودنيا سخانة لي أنا قلت لي وما نجمش وربما تقصير مني الحقيقة نحس بتقصير وألم ونقول والله ربما أنا نحسد كان في هذا يعني أنا حسدتك خاطر أنت صمت وأنا لا نقول في الوجه مثلا في قيام الليل مثلا أنا حاجة ما قمتش بها وقام ما نفسي حديث نتألم ونحس وربما مش حسد هو أما أنا نحاول باش نكون
1: كيف هاي نعم
7: ايه
1: هذا يسمى الغبطة
0: الغبطة هذا تحدثنا عليه هذا الغبطة يعني انك انسان تغبطه يعني تفرح له انه عمل الشيء ذاك وتتمنى لو انك انت هو ايضا عملت الشيء ذاك
7: ونصرح له نقول له مثلا
0: انا يعطيك الصحة والله العظيم يعطيك الصحة
1: نقول له صحة ليك
0: صحة ليك ولا كسبقتني ان شاء الله
1: وهذا في النصيحة الأخرانية اذا كان ذكرت وقت قلنا في امور الدنيا انظر للي اقل منك باش تشكر نعمة ربي عليك
0: وفي أمور الدين
1: في أمور الدين ديما اللي خير منك
0: اللي أفضل منك
1: اللي يعني يذكر تدين. أكثر واللي يتعبد أكثر واللي يصدق أكثر واللي كذا باش أنت تعمل كيفه وتتنافس كيف فيه لأنه رحمة الله واسعة وربي كيف ينعم عليك ولا على فلان مش يضايق على واحد آخر
7: بارك الله فيك بربي سؤال آخر هو
1: أنا
7: حبيت تتبع الموضوع إنه مقابر في سوسة على الأقل أنا عندي والدي ولدي متونين غديك وأهلي. في منها المقابر الحشيش تعلع وأصفر وأقل حاجة يعني يمكن يتحرق ولا أي حاجة ما تتصورش كيفاه. وفما عاملين غديك راهو على المقابر. معناها ما فما حتى يعني باش انه نظفوها ولا على الاقل متوا فما وليدات زاد اخرين وليدات تلقاهم كانوا في المكتب صلوا يجي ندهلك ندهن القبر هذايا ان معناها نعمل هذا نعملك حاجه كذا فانا في عندهم دي مسؤوله نتاع الدين
8: يعني في ترميم القبور يعني ترميم
7: ويقدموا خدماتهم انا حبيت نعرف علاش تو في برشا مقابر اخرى نلقاهم لباس وبلقداو متناسقين وظروفهم طيبه ما نتصور معناها مهمش يكون المقابر ليها حرمه
8: اي سؤالك يعني اختي الكريم اي شنو سؤال
7: اي انا السؤال انه علاش يخليوهم هكاك كلمت انا كلمت رفعت الموضوع هذايا البلديات وكذا وكل انا حبيتش في امور الدين علاش وفما سؤال اخر
8: لكن سامحني اهالي تلك القبور اين هم
7: لا مش القبور مقبره كامله
8: انت تحكي على الهيئة العامة للمقبرة مش للقبر
7: اي لا مقبرة كاملة الحشيش الواحد ما يقاش حتى
8: فهمتك اختي فهمتك اي واضح
7: اي وسؤال اخر في خصوصه هو نفسه انه الانسان مثلا كي يتوفى يحطوها في قبر اخو في قبر ابو في قبر امه مثلا عرفت ويكتبوا هذا قبر فلان وفلاني مع قبر كذا كذا يعني الحقيقه من هل هذا صحيح ام لا
8: يجوز ام لا
7: يجوز ام لا
8: واضح اختي الكريم شكرا لك اخت زين تحيه لك طيب بسرعه بخصوص السؤال الاول يعني حكينا فيه الحسن السؤال الثاني
1: والله في الحقيقه ولكن قلت من الاحسن العناية بالمقابر
8: مقابر صحيح
1: وهذا عمل
8: يعني تصورت ملاحظتها حول القبور يعني أهالي القبر هو اللي يرمم القبر
1: في الأصل مش تقوم به البلدية لأن البلدية تأخذ فما
8: عندها ميزانية أعتقد لتجميل الفضاءات العامة وأيضا تحسين
1: البلديات الكبرى المنظمة
8: المقابر
1: أي الناس تعطي تدفع مقابل باش تدفنك المقابلة كان باش تاخذ البلدية فما بعض البلديات فكل جمعية تبدأ لها هي
8: بالمقبرة بشكل عام
1: بالمقبرة
8: واضح وهي دعوة هكذا دعوة ان شاء الله يفعل اهتمام اكثر والعناية اكثر خاصة نظافة المقابر واعادة هيئتها
1: لا حرج كما يقول العلماء في ازالة الحشيش والاشواك والنباتات الضارة اذا كان مش تؤذي الزائرين معناها لكن مش معناها
8: وايضا تعطل حتى حركة السير يعني احيانا تلقاها
1: مش معناها مش نحيو كل نبات اخضر لمجرد الازالة
8: هما يعرفوا اساسا اكيد عندهم خبره في ذلك طيب سؤال هل الموالي
1: فاش
8: سؤال هل الموالي
1: في خصوص دفن
8: بخصوص الدفن يعني احيانا اكثر من ميت على في قبر واحد يعني
1: ما هو هذه فكرني بقولة
8: هو فما مده زمنيه معينه اعتقد مسموح بها
1: ذكرني بقولة اسمه أبو العلاء المعري رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد يعني كيف القبر يدفن فيه واحد صالح وبعد يدفن فيه واحد مش باهي فهمتني هو الأصل في الشريعة
8: في لزوميات المعري
1: الأصل في الشريعة أن يدفن كل ميت في قبر مستقل هذا الهدى النبي وهذا هو عمل المسلمين عبر العصور وهو عنده أثر بالغ في صيانة حرمة الميت أنك تزور قبره لكن يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد عند الحاجة
8: إذا ما اقتضى الأمر ذلك
1: كما كثرة الموتى بسبب وباء أو حرب أو كارثة وإلا ضيق المقابر
8: اللي هو عليه الآن
1: حفر قبر لكل ميت وجود مشقة ومن أشهر الأدلة على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد علاش؟ فما حاجة لأن شهداء كثرة هكذا كثروا وقلة من يدفنهم وكان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن أما إذا كان فماش حاجة وفماش ضرورة تدفع لذلك.
8: نعم.
1: جمهور الفقهاء في الحقيقة
8: يمنعون ذلك،
1: يكرهون ذلك. نعم. على سبيل الكراهة.
8: نعم.
1: ولا يمنعون من دفن اثنين في قبر واحد، لأن الأصل أن كل شخص عنده حرمة.
8: نعم واضح. لكن إذا ما جاز ذلك أعتقد أنه في مدة زمنية 10 سنوات هكذا وما يزيد.
1: ما يقول فتح قبر قديم لدفن ميت آخر.
8: نعم.
1: في لا يجوز ما دام هذا يحدثنا على كيف يمشي يدفنوه مع بعضهم فرد وقت.
8: في نفس الوقت.
1: أما كيف يجيو قبر قديم.
8: نعم.
1: مش يحلوه
8: ويدفنوه من جديد.
1: هذا لا يجوز ما دام الميت الأول لم تبلع عظامه.
8: يعني
1: أن في ذلك فما انتهاك للحرمة. إذا كان ما تيقناش وغلب على الظن أن الجسد ما زال مبلاش وما صار ترابا.
8: نعم.
1: لا. أما إذا كان نقول قدم ولا كذا هنا يجوز عند عدد من الفقهاء إعادة استعمال القبر، خاصة عند ضيق عند الحاجة أو ويجمعوك البقية.
8: ما زلت أنتظر فضيلة الشيخ، ما زلت أنتظر. في تحديد زمن يعني كم
1: تحديد
8: سنة
1: زمني؟
8: يعني قلت 10 سنوات.
1: والله تحديد زمني ناس ساعات أحيانا أنتي أنتي والتربة أنتي والجفاف، هذه مسألة يعرفها الناس بالعادة.
8: خطر المتعارف عليه 10 سنوات أحيانا في الثقافة العامة، يقال أنه بعد 10 سنوات بيمكن إعادة فتح القبر واستغلاله من جديد. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو
9: ألو، نسمع فيك.
8: أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بك.
9: وبيك عايشك.
8: تفضلي أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. وعليكم السلام.
9: أنا عندي زوز أسئلة لكيف
8: الشيخ. ذكرني باسم الكريم.
9: اسمي جازية.
8: منين أخت جازية؟
9: من القلعة الصغيرة.
8: مرحبا بيك وبكل أهلينا بالقلعة الصغرى. تفضل سؤالك.
9: ده هي سؤالي له، كيف ما أنت الإنسان يعطيك حاجة وتتكسر مثلا ولا تفسد، يجوز نحو تعويض ولا لا؟
1: بشوية سؤال باش ندقق معك. هو أنت عطيتها له سلفة؟
9: لا لا مش سلف، مثلا هيك في صورة ما معناتها.
8: هي عطيتها له في
1: تبعني تبعني يا أختي كريم، كان سلفتها له.
8: نعم.
1: شيء ولا قلت خباء عندك أمانة شيء آخر؟
9: لا مش أمانة، معناتها نقضي به الناس كل ناخذ تكسرت مثلا.
8: أختي الكريمة أنت أعطيتها له بنية شنو؟ بنية شنو؟
1: يتم تسلفتها من عندك انت باش
8: تستغلها،
1: باش تستغلها.
9: اي
1: سلفتها مش امانه.
8: لا لا
1: اذا كان دقتها ترد لك نتاعك،
8: ترد لك نتاعك،
1: صلح حالك.
9: معناها مش غرامه معناتها.
1: لا لا كي جايز كون اذا كان انت سمحت.
8: اذا كان انت سمحت انت
1: اعطيتها مرعشني بالها كسرتها لك، اعطيتها برويت، اعطيتها مرعشني كسرونها،
8: او لسه ادري قطعه من الذهب يعني مهما كان، نوح خاتم او شيء معين.
1: إذا كان إذا كان أعطيتها لها سلفتها لها وكسرتها ولا عدمتها،
8: يلزم تصلحها،
1: يلزم تصلح حالك وماش غرامة، خاطر وقتها أموال الناس مش تضيع. أما كيف تقول لها هاي عندك أمانة لحد الفين نجي وهي تضيع لها كما ضعت لها حواج أخرى، هنا نجم ما تطلبش منها. والله فما فرق بين تسلفها وبين تقول لها خلي عندك أمانة. إذا كان سلفتها باش تستعملها ودقتها ترد لك كل شيء، إذا كان أنت سمحت ومش حرام.
9: السؤال الثاني يا سيدي الشيخ.
1: نعم.
9: عندي هو متاع صاحبتي، معناها أمها ولدتها في رمضان. وأمها مريضة، معناتها هي طوى توفيت، أما كي هي مريضة كبرت وتقول لها ديما طوى نخلص ثاني، تقول لها بنيتي ما صمتش رمضان، تقول لها طوى خلص ثواني.
8: نعم.
9: طوي كاي الطفلة تحب ترجعك الشهر هذيك، خطرش أمها ما خلفتوش وهي وعدت أمها باش تخلف. نجم تخلف ولا لا؟
1: لا لا لا لا لا, لا. أمها عندما توفيت وأفطرت في رمضان كانت في عندها عذر شرعي.
9: ايوه بعد
1: اللي مرضت تكلاويها
9: ما
1: عندنا،
8: ما تنجمش
1: مرضت ما عادش تنجم،
8: فماش نيابه في الصلاه،
1: فماش نيابه، ما نجمش تصلي في عوضها.
8: لا تنجم تصلي في عوضها ولا تصيم في عوضها.
1: تنجم تنجم اللي هو هي مثلا تخرج على امها اكلامات اللي فترتهم كل نهار
8: اطعام مسكين من باب الصدقه، ذاك تخرج الصدقه. واضح.
1: أما ما تصومش في عوضها.
8: لا لا ما تنجمش تصوم بالنيابة عليها في عوضها بلغتنا.
9: شكرا بارك الله فيك.
8: واضح. شكرا لك. المكالمة
1: تفضل. زيدنا كما قلت لك راه بكري كي قلت أنت على تحديد المدة. راهو الفقهاء وانا كما قلت لك يعني ما فماش
8: مده زمنيه محدده،
1: ما فماش مده زمنيه محدده، يعني انت وطبيعه التربه رمليه طينيه صخريه، انت والمناخ حار بارد رطب، ساعات طريقة الدفن عمق القبر فما اللي عمق برشا، ولذلك هي
8: تخضع إلى شروط ومقاييس تحديد الزمن.
1: نعم. يحددها الناس حسب عرفهم في هاك البلاد هذيك.
8: واضح واضح، لأنه من
1: حسب تجربتهم.
8: واضح، لأنه من المتعارف عليه أحيانا حتى في ثقافتنا الشعبية عندما يطرح هذا السؤال يعني تبرز معلومة العشر سنوات فأكثر هكذا.
1: نجم البلدية تحدد مثلا، البلدية تحدد تقول لدواعي تنظيمية ما يجوزش فتح القبر الفلاني إلا بعد مدة معينة ولذلك.
8: واضح. تحية للمتابعة الكريمة أخت أم صبري، نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
10: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
8: أمين أمين.
10: صباح النور، كل جمعة إن شاء الله مبارك عليكم. أمين. وعلى جميع المستمعين.
8: أمين يا رب العالمين. شكرا لك سيدي، مرحبا بك. هذه التحية الجميلة من أين تصلنا؟
10: من مدينة الوردانين.
1: مرحبا.
8: إيه مرحبا بأهلي بكل أهلينا مستمعين بالوردانين.
10: الحبيب مبروك من الأردنيين.
8: مرحبا سيد، مرحبا سيد الحبيب، تحياتي
10: لكم إن شاء الله كل الجمعة أنتم في صحة جيدة.
8: مرحبا. آمين يا الله. تفضل سيدي.
10: يا شيخ.
1: أي نعم.
8: تفضل سيدي.
10: العيب العيب حشاكم لما يزر من أهل العيب راه يولي مش عيب.
8: حلوة حلوة حلوة جدا هذه.
1: خاطر يولي عادة.
8: لأنه عادة.
10: يولي عادة والحسد.
8: أي. كل إناء بما فيه يقال عند العرب، كل سي الحبيب كل إناء بما فيه يرشح.
10: ولهذا ولهذا وقت لا واحد يتشد ويتغسر يولي يهرب الكذب.
8: أي
10: يولي يشوه في الأئمة ويشوه في المؤمنين.
1: كما الآخر اللي
8: قالوا نحن ننزه جمهور الأئمة إن شاء الله ربي يبارك لهم جميعا، وما نعتقدش أنه إمام يجي يقول هاني أني كذا وكذا.
10: عيب ومش معقول.
8: واضح واضح.
10: لكن أخويا أخوي الأسعد.
8: نعم سيدي.
10: وشيخنا عزيز، هل يعقل ربي يطعمنا بنعمة وحنا نحرقوها بالنار؟
1: أي.
10: راه نعمل في حاجات اللي ربي ما يرضاهاش لينا. ولهذا يجب أن نرجع لعقولنا ونرجع لديننا ونتمسكوا بديننا ونتعمقوا في ديننا.
8: نعم.
10: تو ننهاو على جميع الموبقات.
8: نعم.
10: وكل وربي يحل علينا وربي يطعمنا بكل شيء.
1: امين يا رب العالمين. شكرا سي الحبيب.
10: نعم.
1: شكرا.
8: شكرا لك سي الحبيب. تحيه لك.
10: ربي يفضلك.
8: شكرا جزيلا.
1: اي قال لك النعمه ما لازمناش نحرقها بدينا.
8: نعم.
1: النعمه نستغلها ونشكر ربي سبحانه وتعالى. ونعم الله تعالى
8: كثيره ولا تحصى
1: كثيرة
8: ولا تعد.
1: وواسعه.
8: نعم.
1: وما يزمناش نحسد غيرنا على النعمة، ولأن رحمته تعالى اللي أعطت غيرك تنجم تعطيك أنت.
8: واضح. شكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيخ، وإن شاء الله هذه الحصة في ميزان حسناتكم.
1: أجمعين. أمين.
8: زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم.
1: أمين. أجمعين.
8: أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين هكذا ياسمين تحية لها في الإشراف على الإخراج الرقمي البث الرقمي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إشهار.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين النشرة، الإعلان رسميا عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. في النشرة نسلط الضوء على فعاليات البرنامج الوطني للمدن الشاطئية سباحة وتنشيط بالمنستيرة، ونتابع انطلاق المخيم التونسي الإيطالي الصيفي الشباب الأخضر. بين محدودية الفضائيات العمومية للترفيه وارتفاع تكلفة الفضائيات الخاصة، هل أصبح الترفيه امتيازا؟ في النشرة نقل حول الموضوع. إلى تفاصيل الأنباء، تحتفل بلدية سوسة اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث يتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها، بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. ماهر جيدان واكب الاحتفال وتحدث إلى وزير التربية نور الدين النوري.
3: اليوم الاحتفاء بانخراط مدينة سوسة ضمن مدن التعلم في شبكة مدن التعلم في العالم راجعة إلى منظمة اليونسكو، بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة، في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة، التعليم العادل، التعليم الجيد والمنصف. هذا إضافة إلى مدينة سوسة. نهنئ بلدية سوسة بانخراط هذه المدينة ضمن شبكة مدن التعلم، مسبوقة 2 مدن تونسية اللي هي تونس العاصمة ثم نابل واليوم سوسة، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة مدى استجابة الملف نحو إدراجها ضمن شبكة مدن التعلم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في ملفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
2: إلى زغوان، حيث اختتمت ببلدية بيرمشارقة فعاليات الأيام التحسيسية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتنمية، والتي تندرج في إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة التشغيل إرادة للشباب، وذلك بهدف التعريف بكيفية الحصول على منحة مالية وبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. علي الشنوفي رئيس مشروع برنامج التنمية المندمجة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: عندنا يوم تحسيسي وإعلامي حول برنامج إرادة للشباب في جيلي الثاني، فيه منحة 70,000 دينار باش يصير تمويل 18 مشروع في 3 مجالات أساسية، في المجال الفلاحي، تربية الماشية، زراعة الأشجار المثمرة، في المجال الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، وكذلك استخراج المواد الإنشائية، بحكم أن ولاية زغوان عندها بوتنسيال كبير في المجال استخراج المواد الإنشائية. وفي المجال الثالث اللي هو الصناعات التقليدية والمجال الخدماتي والمجال السياحي. احنا عملنا ايام اعلامية وتحسيسية بكامل المعتمديات. اليوم ان شاء الله باش نختتموا بمعتمدية بير مشارقة والفحص. البرنامج هذا يهم حاملي شهادة التعليم العالي دون سقف

0: فضائيات آمنة تجمع بين الترفيه والتكوين وتنمية القدرات، تتواصل فعاليات البرنامج الوطني للمدن الشاطئية سباحة وتنشيط بشاطئ النخيل بمدينة المنستير إلى غاية 31 من الشهر الجاري. وينفذ البرنامج بولاية المنستير بمشاركة نحو 2000 شاب وشابة، خاصة من متساكني الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وأبناء العائلات محدودة الدخل ورواد دور الشباب. نبيل قاسم رئيس وحدة تنمية الشباب بالمندوبية الجوية للشباب والرياضة بالمنستير والمزيدة.
1: الهدف من وراء تنفيذ هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من قضاء عطلة صيفية مفيدة في فضاءات شاطئية منظمة وآمنة، دعم التواصل بين الشباب المشارك فضلا عن تنمية الاندماج الاجتماعي بين مختلف المشاركين. الهدف الثالث هو اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية. البرنامج هذا موجه لفائدة الشباب القاطن بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ومن أبناء العائلات ذات الدخل المحدود ورواد مؤسسات الشباب ومتميزين في الدراسة ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية. ومن المؤمل أن يستفيد من البرنامج هذا 2000 شاب وشابة بمعدل 100 شاب يوميا. يتوزع البرنامج اليومي على جملة من الفقرات التي تجمع بين الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجهة خاصة لتفادي السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتوعية بأهمية تجنبها.
0: في بقية متابعتنا، انطلقت اليوم فعاليات المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي لتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. التظاهرة تجمع ثلة من المشاركين من تونس وإيطاليا لتعزيز التبادل الثقافي والوعي البيئي والتنمية. ويتضمن البرنامج ورشات حول حماية البيئة والتنمية المستدامة وأنشطة للتبادل الثقافي بين الشباب التونسي والإيطالي. التفاصيل مع منسقة المخيم الصيفي الشباب الأخضر صابرين الميموني.
2: مخيم صيفي دولي في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس جويليا باش يكون في مشاركين 10 ايطاليين و10 تونسا، وطبعا باش تكون فما انشطه مختلفه بين وراحه بين انشطه بيئيه في مجال الرسكله والتنميه المستدامه، وباش يكون بالطبيعه عنا انشطه ثقافيه اللي هي باش تكون انتركالتشر بين الايطاليين وبين التونسا. انشطه بيئيه باش تمثل في الرسكله، دونك خممنا انه باش نعملوا كراسي للاولياء اللي يرافقوا اولادهم كي يجيو ولهنا في السونتر، معناها من حاجات قديمة نحلقوا منها حاجات مزينة تكون خليه، يعني الحاجات القديمة نحاولوا انه ندخلوا ثقافة الرسكلة عنا عند الصغار عند الشباب، مهم جدا حتى توا يعني في إطار المحافظة على البيئة ونحكيوا على التغيرات المناخية، مهم جدا انه ندخلوا ثقافة البيئية هذه.
0: العطلة الصيفية التي يفترض أن تكون موسما للراحة والترفيه تتحول لدى عديد الأولياء إلى مصدر قلق بين أطفال يحتاجون إلى التأطير والترفيه وفضاءات عمومية محدودة وعروض خاصة ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، فيصبح الترفيه امتيازا لا يقدر عليه الجميع. حاتم بالحوش ومتابعة للموضوع.
3: العطلة الصيفية موعد ينتظره الأطفال بشغف وهاجس يتكرر لدى آلاف الأولياء، 3 أشهر من الفراغ وسؤال واحد: أين يقضي الأطفال يومهم؟
4: عندي 4 صغيرات يقرأ، كان خرجنا دورنا والبحر شوية ولا كهو ولا الانترنت والتليفون.
5: معظم الوقت في الدار، في الدار هنا يلعب شوية معناها بورتابل، يتفرج على التلفزيون.
6: وعندك نوادي بريفي باش دخلوا يترينوا باش يمشي سينما، فمش حتى بلاس. حتى كنا قبل شوية كيما نقولوا احنا في المراقب الثقافي، فما نوادي نشاط صيفي تنحاو في الصيف بالعكس.
3: فضاءات عمومية محدودة، نواد لا تستوعب الجميع، وبرامج تأطير لا تغطي كل المناطق.
7: نحب نخرج النوادي سبور كورة، الفلوس غالية.
3: فضاءات خاصة، عروض متنوعة لكن كلفة مرتفعة، وميزانيات عائلية محدودة.
4: والنوادي الخاصة بتبيع زادة غالية عليا، ما نجمش أني
8: حتى كان فما دي كلوب صدفع الكل، أما حاجة مثلا عمومية معناها حط فيها صغيرك نقصين.
6: دونك في الصيف تلقى روحك الصغير محصور يا اما في الدار يا اما انت باش تقيدوا بالفلوس واي حاجه، يا اما بريفي والا ما فما حد شيء. اللي ما عندوش ما يلزم ما حد شيء معناه.
3: الترفيه ليس رفاهيه والتأطير ليس خيارا ثانويا، بل حق من حقوق الطفل واستثمار في شخصيته وتوازنه ونموه. الباحث في علوم التربيه الدكتور جميل الزغل.
9: هذه حاجه اكيده جدا في نمو الطفل، لانه الإنسان المتوازن بصفة عامة طفل ولا كهل ولا مراهق هو محتاج معناها إذا التعلم إذا

0: جيدة، ولكن في نفس الوقت إلى أنه يترطه، وإلى خاصة أنه يثقل مواهبه وأنه هو يولي مبدع فيها. هنا السؤال كبير برشا هو وين المكان هذايا ومن يقوم على هذا الأمر.
1: صيف الأطفال أكثر من عطلة وفرصة للتعلم وبناء الذكريات، وبين محدودية الفضاءات العمومية وارتفاع كلفة البدائل الخاصة يبقى السؤال قائما، هل أصبح حق الطفل في الترفيه رهين القدرة الشرائية لعائلته؟
2: ختاما لهذه النشرة، أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات. التفاصيل مع المنسق الوطني لمشروع صفر نفايات والمهندس العام بوزارة البيئة نسرين الكديري.
3: تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، وهو مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها، وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
2: بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الإعلان رسميا عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرفي.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
5: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
4: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في انفو المونديال. بتتجه الانظار اليوم للوس انجلوس لمتابعه مباراه المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي. مباراه تنطلق في 8 متاع الليل في طار الربع النهائي لبطوله العالم او كاس العالم 2026. الفائز فيهم باش يواجه المنتخب الفرنسي، وهو المنتخب يمكن المرشح الاول للفوز بلقب كاس العالم بالنظر للشيء اللي قدم فيه والمستوى الكبير، خاصه للهداف نتاعو نجمه كيليان امبابي. منتخب إسبانيا نذكركم اللي هو اللي مقبل حتى هدف في كأس العالم حتى الآن، بالتالي دفاع حاصين جدا ودفاع مميز جدا. في مقابل المنتخب البلجيكي مقابلته والنتائج متاعه كانت متذبذبة، لكنه في الأخير يلقى روحه موجود في الدور الربع النهائي. بالنسبة لرودي غارسيا المدرب الفرنسي المنتخب البلجيكي يرغب في التأهل لأول مرة لكأس العالم والرابعة في تاريخ بلجيكيا. وذكروا أن المنتخب الإسباني كان أقصي في سنة 1900 في مونديال 86 أمام المنتخب البلجيكي. على كل متابعة واعدة للمباراة هذه، ونذكركم بالنسبة لأسرع الهدفين في كأس العالم ومن خلال وسائل إعلام أجنبية، أكيد بالنسبة للاعب الفرنسي كيليان مبابي هو الأسرع، 37.6 كيلومتر في الساعة السرعة متاعه. كيليان مبابي مهاجم مميز جدا، وهو الهداف الآن وهو النجم الأول للمنتخب الفرنسي اللي حسب آخر الأخبار يتقاضى شهريا 2 مليارات و 226 مليون، معناها باللورو هذوما احسبوه، معناها شوف قديش شهريا كيليان مبابي الأجرة متاعه من المنتخب الفرنسي. رح نحكي هذا من الجامعة الفرنسية لكرة القدم. نذكركم أنه المنتخب المصري أو الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مواصلة مع المدرب حسام حسن، نظرا فما رضا كبير حول النتائج اللي حققهم المنتخب المصري في بطولة العالم وفي كأس العالم الحالية. ومن ناحية أخرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان طلب من الاتحاد الأفريقي باش يزيدوا في عدد الأندية المشاركة في الكاف في رابطة الأبطال الأفريقية، نظرا تعرفوا أنه الأهلي المصري السنة باش يروحوا بعيد على رابطة الأبطال الأفريقية وبيشارك في كأس الكاف. هذاك علاش يمكن دعوة نتاع الاتحاد المصري أنه يزيدوا في عدد الأندية المشاركة في كأس الكاف في كأس رابطة الأبطال الأفريقية، وهذا إذا بشي يتم تطبيقه بشي ينسحب زيادة على الأندية التونسية. من تداعيات كأس العالم استقالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم المنصب نتاعه بعد 3 سنوات جاسم راشد البوعينين هو رئيس الاتحاد القطري. نذكركم أنه حتى التوى زوز استقالات في رؤساء الجامعات، منهم رئيس الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. محليا الآن برشا حديث حول اقتراب الترجي الرياضي التونسي من التعاقد مع لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري رائد الشيخاوي. رائد الشيخاوي العقد نتاعه ينتهي في جوان 2027، لكن يدخل في فترة التنقلات في ديسمبر 2026، بالتالي نستناو شنو بالضبط باش يصير. حسب آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة أنه المبلغ اللي طرحه الترجي الرياضي التونسي 700,000 دينار، ومعهم صفقة انتقال نهائي للاعب بعصيدة مع الاتحاد الرياضي المنسيري. تبقى أكيد لأن هيئة اللي تسير في الاتحاد المنسيري هي عند الكلمة الفصل في الموضوع هذا، وأكيد أحباء النادي عندهم كلمتهم في الموضوع هذا في انتظار انتدابات الاتحاد الرياضي المنسيري. هيك نكونوا كملنا مصفحتنا الرياضية. الموعد القادم على الرياضة بتكون 4:05 من هنا الوقت. تحياتي، وتابعوا آخر الأخبار والمتابعات على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وبعد أن كنا في الحلقات الفارطة قد أتينا على أحكام النون الساكنة الأربعة، ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى للتعرض إلى أحكام الميم الساكنة. بداية نقول أن الميم إذا كانت ساكنة يمكن أن يأتي بعدها 28 حرفا، يعني كل حروف المعجم إلا حرف الألف، فالألف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. فالحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث مجموعات، إما أن يكون حكم الميم فيها الإدغام، وإما أن يكون حكم الميم فيها هو الإظهار، وإما أن يكون حكمها هو الإخفاء. وسنتعرض إلى هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل الميسر. نبدأ أولا بالحكم الأول وهو حكم الإدغام. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو حرف الميم، يعني إدغام الميم الساكنة لا يكون إلا مع حرف الميم، نحو قول الله تعالى لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم، فنقول لكم ما كسبتم، وقول الله تعالى ما لهم من الله، نقول ما لهم من الله، ما لهم من الله. تدغم الميم الأولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة، فتصبح ميما واحدة مشددة تحتاج إلى غنة طويلة. إذن تنطبق الشفتان على الميمين إطباقة واحدة، فنطبق على ميم ساكنة ونفتح الشفتين على ميم متحركة مع ملاحظة الغنة هكذا: لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم. وإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة هو من فعل العربي من قبل نزول القرآن، وبعد أن نزل القرآن قننه علماء التجويد وأطلقوا عليه اسم الإدغام وهو الإدخال، وعرفوه بأنه إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، فإذا حدث هذا سموا هذا العمل الإدغام. إذن الإدغام بالنسبة للميم الساكنة يكون مع حرف واحد من حروف الهجاء وهو حرف الميم. والآن نذكر بعض الأمثلة عن حكم الإدغام. المثال الأول قول الله تعالى لهم ما يشاءون، تصبح لهم ما يشاءون، وقول الله تعالى أمن أسس، تصبح أمن أسس، هذا بالنسبة لحكم الإدغام. أما الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة فهو الإخفاء، ويكون إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف واحد وهو حرف الباء، مثل قول الله تعالى ترميهم بحجارة، تصبح ترميهم بحجارة، فالميم من الشفتين وكذلك الباء من الشفتين، فهما حرفان من مخرج واحد، إلا أن الميم فيها غنة والباء ليس فيها غنة، لذلك تدغم الميم في الباء لما فيها من الغنة، ولا يصح أن نقول مثلا ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، ولو أظهرنا الباء لقلنا ترميهم بحجارة، فالميم وحدها والباء وحدها، وهذا لا يصح في لغة العربي، فهذا النطق ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، لا هو بإدغام ولا هو بإظهار، لذا سماه علماء التجويد الإخفاء. إذن أيها الأحبة، هذا حكم الإخفاء، ويكون إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء نطبق الشفتين على حرف الميم ثم نفتحه على حرف الباء، كما في قول الله تعالى وما هم بمؤمنين، وقوله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. يعتصم بالله وكلبهم باسط ذراعيه، يوم هم بارزون فاحكم بينهم. هذا إذن حكم الإخفاء بالنسبة للميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء، وقد سماه العلماء إخفاء شفويا، وذلك لخروج الميم الساكنة والباء من الشفتين. وسبب هذا الإخفاء هو تجانس الحرفين في المخرج واشتراكهما في أكثر صفاتهما. أما الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار. والإظهار عند أهل اللغة هو البيان، نقول أمر ظاهر أي أمر بين. أما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، أي بلا تطويل فيها. ويكون إظهار الميم الساكنة إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجاء عدا، يعني باستثناء حرفي الميم والباء، وسنذكر بعض الأمثلة عن ذلك. نبدأ بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. لا نقول لكم دينكم ولي دين، لا نقوم بالإدغام، ولا نقول أيضا يعني ولا نقوم أيضا بالإخفاء، نقول لكم دينكم ولي دين. هنا نظهر الميم الساكنة فلا نقول لكم دينكم، إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء، ميم ساكنة بعد حرف الجيم يقع الإظهار. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ترهقهم ذلة. وهنا أيها الإخوة والأخوات نشير إلى أن إظهار الميم الساكنة يكون أشد عند حرفين اثنين، وهما حرف الواو وحرف الفاء، وذلك نظرا لتقارب هذه الحروف من حيث المخرج مع حرف الميم وهو الشفتين، وذلك حتى نميز بين هذه الحروف بعضها عن بعض، وخوفا من عدم وضوح الحرف المظهر وهو الميم. وأمثلة ذلك قول الله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. إظهار يعني الميم إظهارا واضحا وتاما إذا كانت قبل أحد الحرفين الواو أو يعني الفاء. هذا أيها الأحبة ما يخص أحكام الميم الساكنة الثلاثة، وهي الإدغام والإخفاء والإظهار. وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات المغزى التربوي الهادف، حيث كنا قد أوردنا في الحصتين السابقتين مقطعين من وصيته الأولى لابن عمه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع المقطع الثالث، يا علي، آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة يعني الفتور، وآفة السماحة المن، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر. أعزائي المستمعين، قد حوت هذه الفقرة الآفات والمضادات للأمور التالية، وهي: أولا، إن آفة الحديث الكذب، فإنه لا يبقي له أي مصداقية ويجعله هباء. ثانيا، أما العلم فآفته الكبرى النسيان، فإنه ينسفه ويجعله شعاعا في الفضاء. ثالثا، أما العبادة فآفتها عدم الاتصال والاستمرار فيها. رابعا، أما آفة السماحة والبر فهي المن على من أحسن إليه وبر به. خامسا، أما الشجاعة فإنها من مميزات الإنسان، وآفتها البغي على الغير. سادسا، أما الجمال فآفته الكبرياء والخيلاء على الغير والغرور. ولا ننسى في هذا المضمار قول أمير الشعراء أحمد شوقي: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. سابعا، من آفات الحسب الافتخار على الغير، وقال الحكيم: لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع الوصايا التربوية التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: الشهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تعمل شركة ميتا على تطوير تطبيق جديد مثير للجدل لدخول ما يعرف بأسواق التنبؤات، ويحمل التطبيق داخليا اسم أرينا في سعي من الشركة إلى الاستفادة من صعود منصات مختلفة في هذا القطاع. ووفقا لتقرير مختص، فإن التطبيق سوف يتيح للمستخدمين التنبؤ بنتائج أحداث متنوعة تشمل المنافسات الرياضية وتحركات الأسواق المالية وحتى التطورات الجيوسياسية والعسكرية، على غرار منصات التوقعات الأخرى اللي انتشرت في الآونة الأخيرة في السوق الأمريكية على وجه الخصوص. وبحسب التقرير، فإن التطبيق يطور فريق صغير داخل ميتا، وسوف يعمل بصورة مستقلة عن تطبيقات الشركة الأخرى من فيسبوك وإنستغرام وواتساب وميسنجر. كما أشار التقرير إلى أن هذا المشروع مازال في مراحله المبكرة وقد يلغى قبل إطلاقه رسمياً. وعلى عكس المنصات الأخرى، لن يعتمد تطبيق الأرينا في نسخته الأولية على المراهنات المالية المباشرة، بل سوف يستخدم نظام نقاط شبيهة بألعاب الفيديو لمكافأة المستخدمين على دقة توقعاتهم. ومع ذلك تشير المصادر إلى أن إمكانية إضافة رهانات مالية مستقبلا ما زالت مطروحة للنقاش داخل الشركة، حتى مع كونها فكرة مثيرة للجدل والانتقاد. وشهدت أسواق التنبؤات نمو كبير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، لتتحول من أداة يستخدمها المهتمين بالسياسة إلى صناعة بمليارات الدولارات. وضاعفت القيمة السوقية للمنصات الرقمية في هذا القطاع بالتزامن مع مجيء الرئيس الأمريكي والتوترات الجيوسياسية اللي أحدثتها. وحتى مع هذا النمو السريع، أظهرت تحليلات حديثة أن أكبر جزء من الأرباح يذهب إلى نسبة محدودة جدا من المستخدمين، في حين يتكبد معظم المشاركين خسارة مالية. ولا يقتصر الاهتمام بأسواق التنبؤات على شركات التكنولوجيا فقط، إذ أفاد التقارير بأن ترامب شخصيا يعمل مستشارا لأشهر تلك المنصات، في حين أطلقت شركة الإعلام التابعة لعائلة ترامب منصة تنبؤات تابعة لها. وتواجه أسواق التنبؤات تدقيقا متزايدا من الجهات التنظيمية الأمريكية، فقد شهد العام الجاري قضية بارزة اتهم فيها جندي أمريكي باستغلال معلومات عسكرية غير معلنة لتحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر رهانات مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية اللي شنتها على إيران. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تابعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة لأحوال الطقس بقية نهار اليوم الجمعة والأيام القليلة القادمة، وأبرز أن الحرارة ستكون مرتفعة اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت والأحد 11 و12 من جويليا الجاري، أي غدا وبعد غد، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور شهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. أعطيت اليوم إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق الشعاعية X20 وصنهاجة بوادي الليل وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول طريق المحلية رقم 525 التي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه المنجز بكلفة 10.6 مليون دينار. توجت طالبة تونسية عايدة كردي بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في تيوك، والذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية من 4 إلى 9 من جويليا الجاري بمشاركة فرق جامعية من عدة دول. تحتضن منطقة شط مريم من ولاية سوسة فعاليات المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم الذي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من تونس والجزائر والعراق، وذلك من 15 إلى 18 من جويليا الجاري. احتضن مقر ولاية سوسة فعاليات الاختتام الجهوي للمسابقة الوطنية كأس البصمة البيئية تحت إشراف والي سوسة سفيان التنفوري، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة البيئية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة لدى الناشئة. ختاماً، تحت شعار صيد مسؤول لطبيعة مستدامة ينطلق موسم صيد اليمام العابر والقار والحمامة الزرقاء يوم 26 من جويليا ليتواصل إلى غاية يوم 20 من سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027.

مجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر

الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هادياً ومعلماً للإنسان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبًا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقا لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحاً بفضائل الأخلاق، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلاً في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل الأخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضا بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معا. وديننا الإسلام الحنيف قد بيّن لنا
أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا إذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين، وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وإعلاء منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق، كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته. وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته، لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، كي هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ ما شكون مش يعدل، والإحسان ما شكون مش يحسن، وإيتاء ذي القربى وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة، ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤدي بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بيّن كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يومياً الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكاً يومياً متواصلاً. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، أداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيوا ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعونا إلى المحافظة على الألفاظ متاعنا، وتكون ألفاظنا طيبة وحسنة وكلام طيب. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي مظاهر الحياة العامة، فيما بيننا، في المعاملات، في سياقة السيارات، وحدث عن البحر ولا حرج. أين الآداب والأخلاق في سياقة السيارات وفي استعمال الطريق؟ أين الآداب؟ هذه كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكونوا متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه، أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة،
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع. فالعائلة والمدرسة والشارع هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملاً لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نجح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله

0: المرسلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من الجامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، إذ تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق. أدى والي زغوان كريم البرنجي زيارة ميدانية إلى معتمدية بير مشارقة، اطلع خلالها على مدى تقدم إنجاز القسط الأول من مشروع إحداث دار الشباب ببير مشارقة، كما عاين نسق أشغال مشروع تهيئة دار الشباب بجبل الوسط. أعلنت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 من أوت القادم. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة في بلاغ صادر عنها عن فتح باب ترشح للانتداب بالسلك الشبه الطبي بصفة مباشرة بالجهة الصحية بنابل. صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بموافقة 64 نائباً مقابل احتفاظ 15 نائباً بأصواتهم ورفض 24 نائباً. انطلق المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية يوم السبت 4 من جويليا الجاري في اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS. ختاماً، قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 244 تدخلاً لإطفاء الحرائق من بين 739 تدخلاً. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم. مونديال 1994 نظمته الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محاولة كانت لجذب الأمريكان لرياضها ما يعرفوهاش أو ما يحبوهاش مقارنة بالبيسبول وإلا بكرة السلة. حفل الافتتاح شاركت فيه الفنانة الشهيرة ديانا روس، وطلب منها أنها تضرب الكرة في المرمى في لقطة تابعة لسيناريو حفل الافتتاح، لكنها سدتها خارجه، الشيء اللي خلى بقية اللقطة تضيع في الماء وتفسد بقية سيناريو الحفل نظرا لتسلسل الأحداث المبرمجة مسبقا. اللقطة هذه أكدت حسب الصحف الأمريكية أن رياضة كرة قدم رياضة غبية كما قالوا.

0: من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة منستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الساعة الثالثة للأخبار. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد إقليم سوسة في بلاغ لها أنه تبعا للعطب الفجئي الذي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 1000 ملم بسهلول، فمن المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء صالح للشرب بمنطقتي سهلول 4 والخزامة الغربية بمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة. وقد أفادت الشركة بأن مصالح المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل، وسيتم النشر بلاغ تكميلي اليوم حول توقيت عودة النسق العادي للتزود. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزد الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة إيتريكنام. وقد أوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. وتشمل أهم أهداف المخطط الذي أنجز حسب تعبير الوزير دائما تحقيق مستوى نمو بـ 4.2% خلال فترة المخطط، والترفيع في معدل الدخل الفردي والارتفاع ارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030، علاوة على حصر نسبة التضخم في مستوى لا يتجاوز 5%. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 ورفض 24 آخرين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم، ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس زي القطانية. هذم كي نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.

0: جوهر الموجة مع ثريا علق. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. الموجة ورا الموجة، العدد الأخير في الأسبوع. نبدأ معاكم نهار الاثنين الافتتاح ونكمل معاكم اختتام الموجة ورا الموجة أسبوعيا نهار الجمعة. إن شاء الله يكون اللقاء اللي تنتظروا فيه، اللقاء اللي نعديو فيه قيلولة صيفية ساخنة نحبوها تكون متميزة برفقة إذاعة المناسير، وتحديدا برنامجنا اللي يتواصل حتى للخمسة، وبداية وانطلاقته تكون بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. الفقرة الثانية حدث ولا حرج مع رمزي الإمام كما العادة، سكتش ساخر وناقد للوضع العام والحياة اليومية. من ذاكرة المهرجان فقرة مسجلة مع أسامة الحاج محمد، وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم بفقرة ديما القدامة. اليوم مش ناخذوا وئام النخلي من القيروان باش تحكي لنا على قصة نجاح في ميدان حرفي مع سمية بليش، شابة باعثة مشروع حرفي. نطلع على كل التفاصيل من خلال مصافحتنا مع وئام النخلي بالقيروان. مش صحيح باش تكون الفقرة الخامسة مع الأستاذ صادق عمار في عنصر مسجل، وآخر فقراتنا على الخط اليوم معنا الفنان المايسترو نزار عبد الكافي اللي هو قائد مجموعة جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية، باش نحكيه على إحراز الجمعية على الجائزة الأولى للمهرجان الوطني لنوادي الغناء في دورته الأولى. نتعرفوا على الجمعية، ناشطين فيها، طبيعة التظاهرات اللي يقوموا بها، وكذلك نتعرفوا على المهرجان وأهمية هذه الجائزة. هذه فقراتنا. يأمن لكم البرنامج الزميلة عالية المنصوري في تنسيق البث المباشر، وفق ديرة اليوم في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. كما العادة يحييكم محمد وليد الجاموسي على رأس فريق برنامج الموجة ورا الموجة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نفتح اليوم بابا آخر من أبواب الحاضرة تونس العاصمة، باب منارة الذي بني في عهد الدولة الحفصية عام 1276، ويقع بين باب جديد وساحة القصبة في الأسوار العربية. منارة معناها قنديل، معناها فنار، معناها مشكات. نلقاوه معلقة فوق الباب هذايا من الخارج لهداية الناس للطريق ليلا والاهتداء للدخول منه وإليه. من أبرز معالمه سوق المر للمنتجات المتنوعة، وسوق القصر، وزاوية السيدة العربية، وسوق الغريرية. وكذلك نلقاه فيه قديما صنع العلف والشعير والقمح إلى خيره والخيشة وكل ما يهم الفلاحة. ويضرب المثل للأسف معناها بالفدلكة في نكران الجميل وفي سوء المعاملة بين الأقارب والأصدقاء في هذا الباب وفي قنديله. يقولوا فلان كي قنديل باب منارة ميضوي كان على براني. الباب كما قلنا أخذ بلاست باب أرتا، باب أرتا اللي كان على اسم قائد عسكري توفي هناك، معناها مات في البلاصة هذيك. وبعض الروايات تقول أنه معناها نتيجة الحروبات أثناء فتح مدينة تونس كان يتسمى الباب هذا باب أرتا، وبعد تغير إلى باب منارة. الباب هذا عنده خصائص عديدة، أهميتها تعود لمجاورته للقصبة وغربا لربضة سلطان حيث كان يسكن أعيان البلاد. وباب منارة وراه كما قلنا نلقاو سوق المر، والبعض يسميه سوق الممر، وجامع القصر، وزاوية السيدة العربية. وكانت فيه منطقة بقعة تسمى ربض النصارى في العهد الحفصي، لأنه كانت فيه ثكنة للجنود المرتزقة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حدث ولا حرج.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الموجة ورا الموجة. نوصل الفقرة حدث ولا حرج ونقولوا أهلا وسهلا مرحبا بك رمزي الإمام. أهلا
2: وبيك عايشك مدام ثريا. إن شاء الله نقدموا اليوم موضوع علي.
1: أيوة
2: الماء
1: موضوع.
2: الماء وما أدراك ما الماء.
1: الماء
2: وما أدراك ما الماء.
1: أنا مش باش نزيد حتى شيء باش نخليك. يلا ننطلقوا رمزي.
2: ننطلقوا السيدي.
1: يلا تفضل.
2: تعلم شركة القص والمقص حرفائها الكرام أن الماء باش يقص ويرجع من غير حس، مع تحيات شركة القص والمقص. ألو ألو بالله وقتاش يرجع الماء؟ شو نطلب دار الماء باهي نطلب دار الماء. ألو ألو دار الماء معايا بالله يقولوا لي وقتاش نجم ندوش بالضبط؟ وقتاش أعطيني الوقت الوقت وقت ترجعوا الماء. إيه وقتاش ترجعوا الماء؟ وقت تصلح تتصلح الترمبة. وقتاش تصلح الترمبة؟ وقت يرجع الماء. وقتاش يرجع الماء وندوش كي تتصلح الترمبة؟ بالله عدي لي السيد المدير شو في كونجي ما عدي لي السيد ناتي سيد نائب المدير في اجتماع تعرف كيفاشة عدي لي الترمبة سيدي. ملا ترمبة سبع أيام سبع أيام غردوش على خاطر سي ترمبة. ها عملت طالية شامبوان تقول عملت في الفلفل الأحمر في في في عينيا قص الماء ما بقاش وقتاش يقص الماء كان وقت اللي ندوش أنا نحل والحنفية تقول لي بح بح. قلت لها لا بح لا بابا بح ما سايبك إلا ما تكح. جاب ربي ولد أختي الصغير يسمع فيا جاب لي دبوسة ماء ضايعة دوشت بيها طلعت دبوسة سيترون. دبوسة سيترون خرجت نتلبط والفرفس فيه خبط. بعث ميساج العطار في الحومة بعث لي ستايك مال الدار كملت الدوش بالماء الصافية. أنا كملت الدوش منها والماء رجع منها رجع يسكسب قطرة قطرة تقول يحمص فيها وإذا بيه لونه تبدل ولا قهوة من قهوة ولا بسيسة خلط بالسكر واشرب وبعد ولا هابط جيت فروي ملا الغلة الكل ولا تعصير في الأجعاب نتاع الماء. الله يرحم والديهم عاد يعطيهم الصحة ناقص كل بشكوت والليباناز وشيخ يا زوالي والدلل. الحلقوم اللي يتنقب يولي يخدم نافورة عنا مالا الحلقوم اللي يتنقب هو في الحقيقة تقول نافورة في برلين مالا ناقص كل موسيقى سبع أيام وسبع ليالي هو يجري أكلك الماء في كياس نافورة والنشايخة خدامة تدوش الكراهب والعباد وحتى الزوائل سيدي ناش بيك نافورة في الكياس المتعدي يتبرد ويدوش اللي هذا جايب كرسي وشد حدا النافورة فما شكون سيدي بصابون وحكاكته ناوي على حمام السيد والماء يسكسب من القاعة بحياة راس السونات مشى في بالهم هاي نتنبع في الماء يا أخي طلع بزيم ماء متاع السونات ترشق في الخلاء جاو يصلحوا فيه قصوا عليه الماء وهك الماء هك الماء الضايع كل ما ضايع هذاك شكون شكون مش يحسبوه مال خايف يحسبوش عليا اش بدت تاكل فاتورات وبديت نحسب ماشي في بالي نخلص في الصناد انا يا اخي طلعت نخلص في لوناس المال مصخ طلع اغلى من الماء نظيف. امانه ولات عندي خبره ولات عندي خبره وقت قص الماء ملا مشيت شريت كونتينر مياه معدنيه وتركنتها على السطح منها للشيلي ملا وقت يقص الماء الدبوسه نلقاها سخونه مسخنه حاضره كيما كتباب السلي على الكاميونات تلقاهم متعدين للحوانت والمجازنات يتشمسوا واللي قدام الحوانت في ثنية على الشموسة مالا هذوك ما مياه معدنية للاستحمام والاستجمام مش للشرب راه كتير الصحة بصراحة يفكروا فينا الشركات هذوما معناها كيفاش معناها مياه للشرب ومياه للدوش مالا تمشي العطرية تطلب دبوسة ماء تقول له خويا بربي اعطيني دبوسة ماء يقول لك خويا للدوش ولا للشرب الغشة لا فماش لا بلا مالا عندي جاري يتشكى من غلاء الفاتورة يتشكى من غلاء الفاتورة بتاع الماء هو اش عنده ما عنده شيء مسكين زوالي عنده بيسين وعشرة سيارات كيف يغسل سيارة تقول لي دوش الطيارة مش لعب. اللي قريته ونعرفه أنه الدورة المائية تبدأ من البحر يتبخر الماء يولي سحاب والصحاب يرجع لنا الماء. أنا مانيش فاهم الماء اللي يرجع لنا شكون يشرب فيه؟ شكون؟ فيضانات وبعد تسمع كلمة فيضانات وبعد تسمع كلمة نقص في المياه، ثورة مشات كيفاه؟ في العادة ماء المطر من البحر للسحاب للبشر، كان عنا ماء المطر يجي من البحر يرجع للبحر، وين تحط نفسك تصيبها
1: نفس نفسك
2: وانت طبيبة.
1: هذه هي يا رمزي. قلت حاجة يسرى مهمة برشا وليت نهتموا لها، وتو في ظل هالقصان متاع الماء واللخطة هذه اللي قاعدة تصير، فما سلوكات قاعدة تظهر وردوا بالنا على صحتنا. الناس اللي تعبي في دبابس الماء وتحط بالحق في الشمس باش دبوش به، على وركي يتصور هو معناها انه سخنه، على خاطر مو تعرف فما علاقة بين الماء والتسخين نتاع الماء
2: والبلاستيك.
1: ليه وتسخين الماء كيبدا الماء ضعيف ولا يقص ويرجع، ما الانسان ما عادش باش يحصل ماء سخون في داره، واي معروف. دونك برشا ناس يقول لك بالحق يخبيه ويحطه في الشمس حتى مش فوق السطح في وسط الدار ولا في تراس ولا كذا، يقول لك انا قاعد دافي وندوش به. وقت اللي هو خاصه اذا كانت حط في البلاستيك راه يقول لي مضر برشا، ينجم يتسبب حتى في انواع نتاع دي شامبينيون في الجلد وغيره. هذا باش ما نحكيوش على عينين وما نحكيوش على حوايج اخرى،
2: عده امراض.
1: في اشاره زاد للماء اللي نشل المياه المعدنيه في البلاستيك وتحوس في الشمس، راه المفروض بالقانون ممنوع. وكل عطار اللي يعمل فيها ذكي يحب يقول راني نبيع الماء ويعمل العرض نتاع الماء المعدني نتاعو قدام الحانوت والشمس ضاربه فيه، زاد كيف كيف راه حتى هذاك غلط على الاخر. ماذا بيك تدخل تاخذ الماء اللي داخل موجود في عطريه ولا في مساحه تجاريه اللي يكون الماء مخبي على الشمس.
2: لكن كيفاش باش تعرفوا انت دخلت الحانوت؟ للاسف كيفاش باش تعرف؟ هو هو هو المسالك نتاعو مش يتعدى على مسالك نتاع تقام تعدي في الشمس. قداش من مره نشوف كميون متعدي وتقاه فيه البيت اللي وحي نتاع الماء، البتيات نتاع الماء، وتقاه معرضين للشيلي. وصدقني ساعة لساعة تمس البلاستيك بتاعه تقاه سخون.
1: يوصل لدرجة الغليان، احنا سخانتنا وشمس نقوية، وإذا كان الشاحنة تبقى سوايع في الطريق أتأكد راه مش يسخن برشا أكثر من اللازم.
2: لا مش يسخن أكثر من اللازم، باهي. وزيد قدام الحوانت يا اخي، انت عندك الماء، الماء ما يزموش يظهر قدام الواحد.
1: كل ماء كل الحليب، هما الحليب يخبيوه اما الماء يتصوروه عادي. لا مش باهي، حتى الماء ما يزموش قد في الشمس.
2: اي البلاستيك هذاك سامحني مدام، البلاستيك هذاك خي ما يتاثرش بالشمس، مش يتاثر بالشمس، مش يرجع الماء اللي احنا نستهلكوا فيه ونشربوا فيه.
1: اي فما حوايج ما تتشافش بالعين المجرده تخرج في وسط الماء من البلاستيك، هذا اضافه الى انه الماء كي يوصل درجه معينه بسخانه الشمس يجبد حوايج معينه من الضوء نتاع الشمس، مضره برشا. من بعد على كل هو فما تفاصيل للي يحب يبحث في الموضوع، اما ردوا بالكم الماء اكسبوزي للشمس يساوي خطر، حتى ولو باش تدوش به مش باش تشربوا. نرجعوا للقصان الماء والترومبا. اش بيك على الترومبا انت تقلق فيها وتطلب فيها وتكسر لها في راسها؟
2: الترومبا
1: قل قطرة ترومبا من تليفونات المواطنين، وقل قطرة ترومبا من الاستدعاءات نتاع المسؤولين للإذاعات ومن الفيسبوكيين اللي نجيو بالاحتجاجات وبالتحركات الاحتجاجية.
2: لازمنا نجيبوها ترومبا، نجيبوها ونحكيو معها.
1: والله هي هكا وتقلق ترومبا من نرى
2: مالي شنو ترومبا غادي وترومبا ناني يسرع الترومبا والحقوم المنقوب.
1: هو موضوع مهم ومهم برشا، خاصة إذا كان احنا نعيش كما قلت انت فيه فصل الامطار اللي هو الخريف والشتاء ما شاء الله، حتى الربيع والامطار تصب، وشفنا حتى فيضانات وشفنا وفرحنا بانه الناس كلها تبع في امتلاء السدود وكذا وكذا. لكن نلقاو برشا بعض المدن اللي هي مش برشا في الجمهوريه قاعد الماء يقص عليها من اول ما بدات الدنيا تتفرى، وبدا من الربيع القصان نتاع الماء. حاجه المواطن ما فهمش ويزيد ما يفهمش علاش، خاطر وقت اللي يحب يتبع وتلقاه يحب يتبع عبر الإذاعات ويبعثونا دي ميساج ويكلمونا، برب يحكيوا في موضوع الماء، برب يستضيفوا المسؤولين على الماء في السوناد، قولوا لهم شنو الحكاية راهو احنا مش فاهمين. هو الحقيقة حتى المسؤولين كي يحضروا انا نتبع حتى في زملائي حتى في إذاعتنا لهنا، مشكورين الزملاء يعملوا في مجهود، اما نحس المسؤول كي يجي انا بدي نحسه مهمشني، ما فهمت شيء ما اللي يقول فيه واللي تقال عمناه والحاجة واللي تقال ولت عمناه علما وراه ست سنين. أنت إذا عندك مشكلة في التوزيع وإلا صار اهتراء في الشبكة في القنوات اللي تجيب الماء ولا كذا، العام الأول ما تفاديتهاش، العام الثاني ما تفاديتهاش، على الأقل الثالث احنا نقوله ثابت، العام الثالث نوصل ست سنين وانتم باقي تحكيه في نفس الحكاية، علما وأنه احنا قبل رمضان بشوي قاسوا علينا الماء، في وسط رمضان قاسوا علينا الماء، بعد العيد الصغير قاسوا علينا الماء، قال شنو يحليونا في مياه البحر ويا فرحتنا السدود مليانة، إضافة إلى تحلية مياه البحر. معناها قلنا الماء أصلا مش يولي فينا فريس في السناء بلاش فلوس يا أخي نعملوا هكا نلقاهم فما شمال جملة واحدة.
2: والله سؤال بالحق محير معناها. ما شاء الله الأمطار صبت السناء معناها خيرات والسدود على في بالي تعبات فهمت. قلت قص الماء ما مستحيل باش الماء يقص السناء يا أخي هاو قص الماء
1: كلنا استنينا الوديان تعبات والسدود تعبات والنابدو اللوطة ما تعرف حتى الماء اللي يضيع راه يهبط للنابدو ما يضيع شي ليعه قلنا ولكن للأسف الشديد نلقاو روحنا نعانيو في نفس المشكل نلقاو مسؤولين ما عندهمش إجابة واضحة ومحددة وصريحة حتى من بلاغاتهم بصراحة ما فيها حتى وضوح وما معناه وماش مصدر للتصديق ولا شفافية ولا حتى شيء لأنه مؤخرا يقولون الأسبوع هذا الماء باش يقص من نص الليل للخمسة في ثلاثة ولايات سوسة ومهدية ومستير. الحقيقة الماء من الستة نتاع العشية والخمسة يمسقاس عندي معناها يقولوا يرجع الخمسة نتاع الصباح الستة إذا كان رجع الستة ونص يرجع تقريب ستة وربعة ستة ونص باش يرجع الوقت هذاك. ما نفهمش علاش يختاروا الوقت هذاك يا أخي تصوروا الناس في ما
2: لا والدنيا سخونة معناتها في طبق الصيف
1: معناها
2: لو جات في الشتاء في الشتاء بصراحة الإنسان المواطن عندنا في الشتاء ينجم يقعد مثلا ثلاثة أيام يدوش أما اللي طوى الصيف
1: هو واش تعود والله حتى الدوش ثلاثة أيام وكذا هو واش تعود. فما ناس الخدمة اللي يخدموا فيها تفرض عليه أي فما ناس عندها صنايع وظائف يلزموا الدوش كل يوم ما فيهاش
2: كل يوم
1: فما اللي كي مروح من الخدمة راهو يلزموا يدوش ما فيهاش في سخانة الصيف ما تحكيش كل واحد مروح من الخدمه وانا مروح من السهريه يزمو يدوش
2: يزمو يدوش تقص عليه انت الماش باش يعمل
1: اي فوالا باش يعمل انا عندي زملاء تروح من الخدمه ماضي ساعتين راه يخدم العشيه يكمل الليل تعرف في ذاعات متسكرش كيف تروح ليكيب هذيك كيف بيروح يدوش ما يدوش كيفاش يعمل
2: كيفاش يعمل شيء
1: كيفاش يعمل واحد يوصل الوقت هذاك
2: يقعد لحمه بالماء معناها يحس بروحه بصراحه.
1: فما ناس اللي يخدموا في النقل ويخدموا في يخرجوا في الاوقات الكل راه يخرجوا الأربعة تاع الصباح يخدموا يخرجوا نص الليل يخدموا يخرجوا ماضي ساعتين يخدموا وفما نستخدم في قطاعات تحب النظافة وتحب القيافة وكذا ما تفهمش معناها تحدد في حياة مواطن ما عرفش كيفاش يتعامل ولا المواطن في تونس اليوم. إذا عندكم مشكلة واضحة وصريحة
2: واجهونا بها ما أنت قولوا للشعب
1: قولوا
2: للناس مثالش
1: يا غير بلاغاتكم أنتم تخالفوا فيها كيفاش تحبوا الناس تصدقكم
2: بالضبط
1: هكا وليتو انت تقول القصانة من نص الليل الخمسة بتاع صباح وانت لا تقص نص الليل ولا تحل الخمس تحب وبعد تجيو تلوموا على الاعلاميين وعلى الناس على الفيسبوك يتقولوا يقولوا ما نصدقوهمش وما عندهمش صحيح ومش يعطيو في الصحيح
2: صحيح. حاجة أخرى زاد الكاليتي نتاع الماء نتاع
1: اي في كل قصة ورجعة اي
2: الكاليتي نتاع الماء بصراحة شيء مقرف والله
1: جداً.
2: والله اني في الدورة المسرحيه اللي نعمل فيهم نمشي للجمهوريه التونسيه المياه في عند راهم وفي الشمال الغربي مياه عذبه جدا حلوه
1: صحيح
2: مانيش عارف علاش عندنا هنا في سوسه في الساحل معناتها الماء تحسوا ما ندري كيف انه مايس حتى كي تحطه في دبوسه تلقاها تقولش عليهم زيت لحقتها قداش مره فهمت والوحده الروبيني تلقى الكالكير في فك الفلتر
1: الفلتر برشا
2: منين جاي هذاك هما سمحني كيف يعملوا الوحده نتاعهم نتاع الصناد ما فماش فلتر يعدي الماء مش فاهم اني
1: يعني
2: امراض الكلى وامراض الواحد
1: كل من يرجع بكل تراب راه
2: يرجع بكل تراب مش نقعد نستنى فيه ما تعرفش على كل يورو كيف
1: يرجع بكل تراب
2: يلزم بصراحه يعني على الأقل المسؤولين يوضحوا للمواطنين وتكون فما هيك باهي هو مش يقص الماء للخمسة بتاع الصباح للخمسة بتاع العشية للخمسة بتاع الصباح باهي واضح أما مش تقول له الخمسة بتاع الصباح ترجع له السبعة بتاع الصباح وطل هو عامل حساب ومش يدوش مش يمشي يخدم ولا فهمت معناتها
1: هو أبار هذاك راهو المفروض أنا قلت نحكي على المدة اللي هي ست سنين راهو المفروض بان العام الأول تنجم تقول في ظروف معينة في وضع معين البلاد مرت بفترات كذا يمكن مسؤولين ما كانوش متفرغين باش يعملوا دراساتهم يشوفوا الصيف الجاي واللي بعده وقت الحقيقة زاد كي نرجع ست سنين التالي ما كانش فما مطر
2: دونك
1: باهي تقول سافا أما أنت إذا عندك مشاكل متاع تزويد المدن معينة تتلافاها راهو السنة تعدى سيف السنة العام جاي تعمل مجهودك باش المشكلة تتحل بأي طريقة من الطرق معناها هذا كمواطن وخاصة صيف ونحكيه على مدن سياحية كسوا سياحة داخلية ولا ناس يجيوا نعمل برا علما أنه هو نزول ما يتقصش عندهم
2: ممكن عندهم
1: ما يتقصش عندهم الماء أي. أما حبيت نقول وأنه الحقيقة فما تقصير من جانب الناس المسؤولة على عملية توزيع المياه ما نعرفش شكون بالضبط اللي عنده تقصير. ما المفروض عنا ناس وعنا خبرات وعنا مهندسين يطيروا طيران كي يخرجوا للخارج. علاش في تونس كي يخدموا في مؤسساتنا نحسوا بلاد تمشي بلاش مهندسين؟ راه في برشا قطاعات مش كان في الماء. خاطر انت المفروض اذا عندك مشكل من عام 2020 راك 2021 المهندسين نتاعك تجندوا وعملوا دراساتهم واحصائاتهم ولقاو شنو هي الحلول. علاش ما يخدموا الريسبونسابل؟ شنو معناها هو واحد ريسبونسابل؟
2: صحيح
1: يبحث عن المشاكل ويعمل دراسات ويلقى الحلول في اقرب وقت زادة.
2: صحيح
1: ما فيهاش في كل المجالات.
2: سامحني يا مدام ثوريا، ظهر لي اني نعتقد ان البنيه التحتيه نتاع الحلاق هذيك ممكن قديمه برشا، ممكن تاكلت، ممكن
1: انت ما عملناه ولا تعملوا السيف كامل قال شنو هاي يصلحوا في الحلاق من جهه القلعه حتى الجهه تدرى شنو يطلعونا مسؤولين. حتى في الاخبار نتاع الثمانيه نتاع التلفزه الوطنيه وسمعنا وانه حكايه الحلاق وهو باش يتصلح الحلق وما تصلحش ومنها قالوا واي سافا هاو تصلح باش نرجعوا لكم الماء في سبتمبر ولا في اكتوبر. عامين واحنا في الحلق وبعدها وذر السنه لا مش حلقوا ما شنو
2: حاجه والله العظيم.
1: وتحليه المياه للبحر اللي فرحنا به
2: مازال
1: تقال لك سافوار نخطوا على السيف هذا ولا ما نخلطوش. على كل احنا انا سمعت واحد من المسؤولين السناد ما غير ما نسمي ضيفي ذاعة المنستير مع زميلتي كريمه بن يوسف مشكوره اللي قاعده تقوم بعمل مزيان برشا وتحذير لاسئلتها وكذا الحقيقه. لكن المسؤول اللي تسال فيه كل كلمه تقول له كذا سالته حتى حكيت البلاغات ما كومش معناها انتوما اصلا قتلوا ما كومش قاعدين تقصوا وترجعوا كما قلتوا انتوما بيتكم في البلاغ اللي ما لازمكم عليه حد الوقت باش تعطيوه. كل شيء يقولها ان شاء الله نحاولوا وان شاء الله، معناها احنا عندنا مسؤولين ان شاء الله في البلاد هذه.
2: معناها فماش ان شاء الله المسؤول يزم يكون
1: مسؤولين في دول اخرى قميات العام القدام يعرف روحه واش باش يعمل وكيش باش يتصرف، واحنا مازلنا عايشين في مهموته ان شاء الله.
2: بروجيات نتاع 20 عام
1: والله ربي ما يعمل كل باهيه ما العباد
2: تونس باهيه ومزيانه
1: العباد ربي يهديها والله
2: ربي يهديها.
1: رمزي حيرت حاجه تقلق برشا الحقيقه.
2: والله والله كان عندي برنامج اخر معناتها موضوع اخر للحصه.
1: ايوه
2: قلت لك شفت عندي صديقي سيوسف التومي هذا في مجلس الشعب عارفش عاملين كل اعتصام ولا شنو ولا حكايه الماء.
1: أي.
2: فهمت في عشيه الضحاها جاتني الفكره وقلت يلزمني نخدم الحلقه على الماء. انت ان شاء الله ان شاء الله يلقاو الحلول اللازمه والمواطن يولي يتمتع بالثروه المائيه نتاعو في الصيف. حشتنا بها في الصيف في وقت الذروه في وقت السخانه. جيني في وقت السخانه 45 درجه وما نقاش الماء باش نعمل؟ نمشي نشري الصافيه باش نلبي حاجتي يعني.
1: يلزم يلقاو الحلول. يلزم
2: عنا عنا عنا ناس مسؤولين وعنا كوادر في البلاد ان شاء الله يلقاو الحل وبقدره ربي ان شاء الله لاباس.
1: الله يربي يهدي. انا ذاك اللي نقول ما نعرفش شكون الغلط وشكون الصحيح ومنين جايه المشكله اساسا. خاطر هاني قلت كنت طبعا في الموضوع ولا واحد اعطاني اجابه اللي تقنعك ولا تقول بون هاو فما حكايه.
2: ما
1: والله انا الحقيقه مانيش مستعده باش نستضيف حتى مسؤول باش يجاوبني بان شاء الله ونحاولوا وقاعدين نعملوا في مجهودنا. اخذت ثلاثه عبارات هذوما الحقيقه ما لازمش تتعدى لا في اذاعه ولا في تلفزه ولا تتقال في حتى موقع من المواقع. خاطر هذيك تهبط كل على وذنين اللي باش يسمعها واللي باش يشاهدها واللي غيره تهبط له كل من الفجعه معناها.
2: ان شاء الله ان شاء الله معناتها
1: عايشه في المهموطه ومسؤولينها يخدموا
2: اي
1: لا خزمة لا ميزان عرفت هذه ولا
2: هي
1: فوالا هذا كهو ان شاء الله ونحاولوا
2: ان شاء الله تنشوف.
1: حاولوا يا سيدي ربي معاكم.
2: ربي معاكم
1: رمزي الإمام يعطيك الصحة. شكرا لك
2: والله
1: يتحيروا في المواجهة ولا انتم انت واحمد مخلوف في السكتش نتاعكم عاملين في الناس راه المشكلة في الترومبا وفيكم راه
2: ترومبا ترومبا ربي هذا ربي يهدي الترومبا علينا
1: ربي يهدي الترومبا وكل مجال في تونس فيه ترومبا عادمة على فكرة ومستعصي علينا الناس الكل
2: لازمنا نحكي معها ترومبا.
1: شكرا لك رمزي الإمام يعطيك الصحة. شكرا. إذا نلقاوك ديما معنا في المجاورة الموجة كل نهار جمعة في فقرة حدث ولا حرج. بعد قليل بعد النغم من ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. حديثنا اليوم على مهرجان بنزرت الدولي، واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، والحكاية متاعه بدات رسميا سنة 1983 في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. من البداية كانت الفكرة واضحة: تنشيط مدينة بنزرت سياحيا وفنيا، والتعريف بها كوجهة ثقافية مع إعطاء مساحة للفنون الشعبية المتوسطية باش تكون حاضرة على ركحه. أول لجنة للمهرجان أشرف عليها عدد من أبناء الجهة، وبعدها تداول على رئاسة جمعيته برشا أسماء تركت بصمتها، من بينهم رئيس البلدية الأسبق محمد المنصف. واليوم في صيف 2026 يوصل مهرجان بنزرت الدولي للدورة 43، محافظ على موعده السنوي اللي يمتد عادة من منتصف شهر جويلية حتى منتصف شهر أوت. وعلى امتداد أكثر من 4 عقود واصل المهرجان رحلته بكل انتظام، ومتوقف كان في ظروف استثنائية فرضتها أحداث عامة كيف جائحة كورونا وبعض الأزمات المالية الظرفية. أما الركح فكانت البداية داخل أسوار الحصن الإسباني التاريخي اللي يرجع للعهد العثماني، وكانت طاقة استيعابه في حدود 2000 متفرج. لكن مع تزايد الإقبال الجماهيري شهد المهرجان نقلة كبيرة عام 2001، وقت انتقل رسميا لمسرح الهواء الطلق ببنزرت المحاذي للحصن، والمعروف عند برشا باسم مسرح عبد الحفيظ بن عيسى أو خميس ترنان. اليوم المسرح هذا ينجم يستقبل حوالي 7500 متفرج بصفة عادية، وتوصل طاقة استيعاب القصوى لحدود 10000 متفرج وقت تتوسع الفضاءات. وفي التسعينات كتب مهرجان بنزرت صفحة أخرى في تاريخ الأعلام التونسي، وقت كان مسرح الحصن الإسباني شاهد على أولى محاولات التلفزة التونسية الوطنية لنقل السهرات الصيفية مباشرة عبر الأقمار الصناعية من خلال عديد القنوات الفضائية وقتها. ومن وقتها ولات جودة الصوت والإنارة في مهرجان بنزرت تعتبر مقياس تعتمد عليه برشا مهرجانات أخرى في تونس. واليوم اختارت إدارة المهرجان أنه تتميز الدورة هذه بطابع خاص من خلال سهرات قائمة على فكرة الثنائيات الفنية في تجربة جديدة تضيف نكهة مختلفة للبرمجة. واختيار الثنائيات مجاش من فراغ، خاطر الدورة 43 عاشت قبل المؤتمر الصحفي بأيام حالة ترقب كبيرة بعد تعقيدات قانونية ظرفية تخص تحويل العملة الصعبة هددت بإلغاء كل العروض العربية والأجنبية. لكن في سباق مع الوقت وقبل المؤتمر الصحفي بحوالي 48 ساعة تلقى المنظمين الحل من خلال اعتماد صيغة العروض المشتركة لتنقذ البرمجة وتضمن تواصل المهرجان في أفضل الظروف.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مرحبا بكم مواصلين معكم برنامجنا الموجة وراء الموجة، طبعا في تمام الرابعة وقفتنا الإخبارية، بعدها أخبار الرياضة، ثم نرجع نواصل معكم بقية فقراتنا في برنامجنا الموجة وراء الموجة. نبدأوها بديما القدام، اليوم باش نمشيو في مصافحة الوئام النخلي في القيروان، وباش نحكيو على قصة نجاح لشابة تبعث مشروع حرفي. طبعا هذا بعد الأخبار وأخبار الرياضة، خليكم معنا البرنامج يتواصل حتى للساعة الخامسة.

0: يا حظ. من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، ومشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان للنوايا. وأكد الوزير خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية بمجلس نواب الشعب اليوم، أكد أن اعتماد منهج التخطيط التصاعدي لا يعني إدراج جميع المشاريع المقترحة بصفة آلية، ومبينا أن مختلف المقترحات خضعت إلى التقييم والترتيب وفق معايير تتعلق بمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي ومدى جاهزيتها وقابليتها للإنجاز. نظر مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج. وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس مهر الكتاري في تصريح الإذاعة الوطنية بأن الكلفة الجملية للقرضين تناهز 1800 مليون دينار، وأضاف أن هذين القرضين مهمان جداً وسيحسنان في البنية التحتية للشركة ويساهمان في التقليص في كلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تحقيق نسبة نجاح إجمالية بلغت 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين المترشحين لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 إثر الإعلان عن نتائج دورة المراقبة أمسي. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن عدد الناجحين في الدورتين الرئيسيتين والمراقبة بلغ 66 تلميذا من إجمالي 98 مترشحا يتوزعون بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. كشف تقرير حالة سكان العالم لسنة 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وتم تقديم هذه المعطيات خلال حلقة نقاش نظمها اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس. وقالت رئيسة المكتب مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس سريم فيالة إن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما عبر موجاتنا بإذن الله تمام الساعة الخامسة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
2: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعين مع أخبار الرياضة، وكالعادة البداية بأنفو المونديال. تتجه نظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب لوس أنجلوس ليستضيف الليلة بداية من 8 متاع الليل مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات الدور الرابع النهائي لبطولة كأس العالم 2026. زوج منتخبي تدخل اللقاء بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي في واحدة من أبرز مواجهات البطولة، حيث يسعى كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي. منتخب إسبانيا الماتادور يتميز بالصلابة الدفاعية، وهو المنتخب الوحيد اللي ما تهزتش شباكه في هذا المونديال، عمل

صلب الهيئة المديرة للفريق، فإنه الترجي الرياضي التونسي فاوض الفريق فيما يخص اللاعب رائد الشيخاوي، لكن الهيئة إلى حد هذه اللحظة لم تحسم موقفها نهائي من هذا الملف. وحسب ذات المصدر فإنه ما يتم تداوله في بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يبقى مجرد أخبار رسمية، داعية إلى انتظار البلاغات الصادرة عن القنوات الرسمية للنادي لمعرفة المستجدات المتعلقة باللاعب. كما نفس المصدر شدد على أن الهيئة المديرة تتعامل مع ملفات انتداب والتفريط في اللاعبين بكل مسؤولية ووفق مصلحة الفريق. اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت إنهاء مهامها بعد 30 يوم من العمل. نعطيكم أهم وأبرز النقاط اللي جت في البلاغ. علق غلق 13 ملف مالي بين نزاعات رئيسية وملفات إضافية، تسوية جميع الملفات المرتبطة بالحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، رفع المنع من تسجيل اللاعبين في قضيتي موزيس أوركوما وشريف بوديان، بقى ملف واحد فقط عالق يتعلق بجمعية سان بيدرو، رفع المنع النهائي من الانتداب، يبقى رهين الحصول على ترخيص من البنك المركزي لتحويل مستحقات الفيفا فيما يخص هذا الملف، ملف نتاع سان بيدرو، وكذلك مبلغ خطيه الفيفا لقدره 55 ألف دينار متوفر بحساب البنكي للنادي، وينتظر فقط استكمال اجراءات التحويل. واللجنه تدعو الهيئات المديره الحاليه والمستقبليه الى اعتماد حوكمه ماليه رشيده والحد من النزاعات. يعني إذا كان نختصره فإنه الاتحاد الرياضي المنستيري يطوي صفحة النزاعات المالية ويصبح على بعد إجراء إداري واحد من رفع المنع النهائي من الانتداب، وهنا نحكي على قضية فريق سان بيدرو. أما الحمام سوسة يتعاقد رسميا مع المدرب محمد علي نفخة لقيادة الفريق خلفا لمهر المهيري. فريق تقدم سقيط الدير ينتدب الشاب أوبينا جونيور مهاجم من النيجر من نيجيريا، عمره 20 عام، يلعب أيضا خطة جناح كذلك جناح هجومي، خريج أكاديمية يوتيليتي سبورتس النيجيرية. ونذكر أنه فريق سقيط الدير لصعد الرابطة المحترفة الأولى سبق أيضا وأنه قام بانتداب اللاعب السابق للنادي لفريق شبيبة العمران والأولمبي البيجي في الموسم الفارط محمد علي العمري لمدة موسمين. التحكيم التونسي باش يكون حاضر في كاس امم افريقيا للسيدات في المغرب، درصاف الجلواتي باش تكون حاضره كحكمه في الفار، وهدى عفين في خطه مدرب مساعد او حكم مساعد عفوا. ختام اخبارنا الرياضيه باش تكون بكره اليد، تستضيف مصر كاس العالم للانديه لكره اليد سوبر جلوب المقرر اقامتها من 25 سبتمبر الى غره اكتوبر بمشاركه 10 انديه من مختلف قارات العالم. للاسف مش حتى فريق تونسي باش يشارك. نعطيكم فكره على الفرق اللي مثلوا افريقيا، فما الاهلي المصري وفريق درب السلطان المغربي. كانت هذه اهم وابرز الاخبار الرياضيه، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة أورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام
2: ديما القدام. نرجعوا في برنامجكم الموجة وراء الموجة ومع بعضنا باش نمشيو للقايرة وين مع وئام النخلي. وئام حاضرة؟
3: حاضرة يا نعم معكم. مساء النور عليكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا بيك وئام. الأسبوع الفارط جيت بحذانا واليوم ما خديتش بخاطر نقعد في القروين هكا ولا وئام؟
3: بخاطركم مش معجين إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بيك نحبوك ديما موجودة بحذانا. وئام أنت موجودة مع ضيوفك اللي هما موجودين في مشروع حرفي في القيروان ومعك تحديدا سمية بلايش اللي هي باعثة المشروع هكا ولا وئام؟
3: هو قالوا لي زاد مشروع مشترك بيناتهم صحيح وهما الكل زاد أصحاب الفكرة ومدام سمية بلايش كانت زاد من الداعمين لأنهم يفتتحوا المشروع المشترك هذا من بعضهم. ولكن الحقيقة اليوم قبل ما نحلو كتاب قصص النجاح جست عندي فرصة عندي فرحة خاصة الحقيقة نحب نشاركها معكم اليوم عيد ميلاد أختي وفكرتي للتغطية. قعدت نخمم قديش الإنسان بالحق يحتاج في رحلته لشخص يأمن به ويقف معاه بالحق أقوى سند في الحياة. والحقيقة هالمفهوم هذا بالذات مفهوم الدعم والمساندة هو اللي قادني اليوم الاختيار موضوع فقرتنا في قلب القيروان البلاد العربي. فما خمسة نساء حرفيات.
2: استنى شو أنت هربت وهك هروب مش يقولوا لها كل عام يا بخير أختك شنو اسمها وئام؟
3: وفاء النخلي.
2: وفاء النخلي كل عام وانت بالف خير وربي يفضلكم لبعضكم انت وئام سند الاخت في الدنيا واكبر سند وربي يفضلكم والديكم بالطبيعه. يلا تو نمشي لسمية بلايش.
3: تو نمشي مدام سمية بلايش مرحبا بك معنا على اثير اذاعه المنستير.
4: عسلامة مرحبا بكم انتم في ولايه القيروان.
2: اهلا وسهلا مرحبا يا سمية.
4: مرحبا مدام.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك الف مبروك المشروع نتاعك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
4: هو مش مشروع متاعي هو مشروع متاعنا
2: متاعكم
4: احنا حرفيات كل واحدة والاختصاصات متاعها.
2: أيوة.
4: لم نحب المهنة هذه حب الصناعة التقليدية دونك احنا تلمينا باش نعملوا البروجي هذية. عملنا أتلي منا نخدموا فيه منا نعرضوا فيه المنتوج متاعنا ومنا نعلموا فيه زادة الصغيرات واللي حب يتعلم أي حاجة من الصناعة اللي احنا نعملوا فيها. أنا مثلا عندي صناعة المكرمية ومدام سلوى عندها تخدم توسكي ارتيكل دو ديكوراسيون افيك فيل دو جوت. معنا مدام لميا تروزي اللي هي تعمل توسكي حايك تريزا وجبايب بالتريزا القروية نتاعنا نحن السراجين. معنا مدام لميا منيا ديوان عند تعمل تريزا بالعدس والكونتيل وخياطة وإتو. وعنا مدام كوثر المغربية تعمل توسكي دي بيجو افيك عنبر بيير بريسيوز وهي تزيد تعرفكم وكل واحدة فينا تزيد تعرفكم بالإنتاجات نتاعها.
2: خليو وئام توجه حواركم باش نعرفوا أكثر المشروع وسر نجاحه يلا وأهميته.
3: هو الحقيقة لهنا فما كيف ما نشوفه ثروة الحقيقة مجموعة من الحرف المختلفة. حتى المستمعين ربما فما مجموعة من الحرف ما عندهمش عليها فكرة كيف ربما المكرمية الأصل متاع تسمية متاحة بالعربية هي المقرمة. وقبل كانوا النساجين يعقدوا الأطراف متاع الأقمشة باش ما تنسلش. بعد بشوية وليت حرفة جميلة جدا وقائمة الذات وفيها هندسة خاصة بها. فما زاد معنا مدام سلوى تخدم بالفيل دو جوت اللي هو خيط طبيعي من الحلفة نباتي 100%. نجم مرحبا بك مدام سلوى كانت عرفنا أكثر على الحرفة متاعك.
5: عسلامة مرحبا بكم الكل في القروان.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك مدام سلوى.
5: عايشك. أنا حرفية في منتوجات مزخرفة نعتمد على الفيل دو جوت اللي هو خيط الحلفة الطبيعي فيه عديد معناها من الخشن للرقيق نقولوا احنا كذلك نعتمد على القماش اللي احنا قبل نقولوا عليه حشاك نقولوا قماش الشكارة علاقه هو تطور يسمى قماش الخيش بالعربية تطور وليت نستعمله في برشا حاجات للاستهلاك اليومي للحاجات اللي نجموا نلقاوها في الدار كما الأقفاف كما السيكان كما ليباني دو لونجمون كما الفيش كما التابلو كما المرايات. دونك اي حاجه نجموا نستعملوها في ديارنا ولا نهديوها هي على باز فيل دو جوت والقماش دو جوت زاده. معنا زيدا مدام كوثر في سلاسل والعنبر الفاوحة. ايه الفاوحة.
6: عسلامة، مرحبا بكم. حسيل، وانا كوثر مغربي نخدم لي بيجو تراديسيونيل.
2: اهلا وسهلا كوثر.
6: عايشك، هلا بكم انتوما. نخدم العنبر، نخدم لي بيغ بريسيوز اي سيمي بريسيوز بالجوهر بالفضة الشيشخان، توسكي بيجو تراديسيونيل معناتها اللي منزينوا بيها عرايسنا وحتى الحضارات.
5: وعنا زيدا مدام منيا ريوين تعمل تريز لادس، وهذا ديجا واضح من خلال اللبسه نتاعها. قلت لها انت اللي تعمل تريز على العدس، قالت لي اي نعم، كيفاش عرفت.
7: يعطيك الصحه، مرحبا بكم.
2: اهلا وسهلا منيا، مرحبا.
7: يعيشك يعيشك، مرحبا بك. منيا ديوان خياطه وطرازه، طرازه عدس وعقيق وكونتير. احنا جمعنا حبنا للمهنه التقليديه، حبينا نعملوا حاجه تجمع بيناتنا باش الانسان كي يجينا يلقى كل شيء متكامل، من اللي تلبس روبا المعدسه للتزيستاك تراديسيونيل، تاخذ البيجو بالعنبر، كلنا نكملوا بعضنا. معناها اللي يجينا بحول البيت يلقى المتطلبات الكل نتاعو،
5: يعني ورشه متكامله وفيها زاد التكوين للفتيات للي ما يعرفش. كيفاش نجموا مدام منيا توفقوا بين التكوين والخدمه وعمليه البيع، وعلى اي اساس تختاروا البنات اللي مش يكونوا معاكم؟
7: الحقيقة نختارهم، أهم حاجة تكون عندهم الرغبة، يحبوا بهواية. سورتو الكلام ده اللي في السيف تبدأ هاوية حاجة جينا وأحنا نوريوها، واللي تختاروا تحب تتعلم تريس العدس العقيق، تحب الكروشي، تحب المكرمية، تحب مع مدام سلوى تتعلم خدمة مدام سلوى، مدام كوثر، احنا نخليه على راحته ونقسموا الأوقات بيناتنا. كل واحدة فينا عندها وقت معين تجي تعمل فيه ورشة تعلم فيه باش يستفادوا منها أكثر ناس. فما حتى سيدات كبار في العمر مقبلين على يتعلموا حتى هواية لهم.
5: فما شباب صغيرات، فما سمعت 13 عام يجي وحدكم؟
7: يجي وحدنا 13 عام جيوة. أنا كان قل لك عندي في أتولي في دار يجيني ولد صاحبتي 10 مغروم بيعمل أشكال بالعدس والعقيق، عامل جو مش نورمال.
5: هذه أهم حاجة، دوما شباب وجيل المستقبل. المعارض زيدة هي البوابة الأولى للعالمية. مدام سمية، لو تقولنا هل عندكم مشاركات سابقة في المعارض هذه كهيكل وكيان واحد معناها؟
8: ككيان واحد ليه الحق مازلنا ما عملناش، كنا معرض كوليكتيف مع بعضنا، من إن شاء الله هالسنة مقررين باش نمشيو كلنا المعرض الكرم مع بعضنا، نعملو انستون كوليكتيف اللي فيه جميع المنتوجات اللي ترفيها نتاعنا الكل.
5: سؤالي الحقيقة زادة المدام سلوى، أي مشروع يمر بمصبات، شنو نوع المشاكل اللي مريتوا فيها وكيفاش استغليتوا الأزمات اللي واجهتها؟
9: والله من الأول احنا شنية العراقيل اللي تعرضنا لها هو نقص شوية بوليسيتي من الأول، خاطر احنا لمينا مع بعضنا واجتهدنا مع بعضنا، كل شيء عملناه وحدنا. الحقيقة توا في 3-4 موا تحلت الأبواب ولا تجينا برشانات، وهنا ريناكم في الراديو، هنا ريناكم مع سختوجاتنا من الأول صبر أسام هبطت لنا فيديو، ولينا بالشجعونا ولا الإذاعات زادة ولا تجينا وزورنا
5: بشكل عام. معناها فما أقبال وفما لي راديو. أي سؤالنا الأخير المدام كوثر، سوق اليوم يلوج على التجديد، هل أنتم متمسكين بالصناعة التقليدية كما هي أم دخلتوا روح عصرية أكثر وتصاميم جديدة تخلي القطاع الأساسية هذه القطاع التقليدية هذه أساسية في كل دار تونسية مهما كان التصميم متاع المنزل؟
6: أكيد طورنا فيها، أكيد فما تمسك بالجذور وفما شوية غفيزيتي باش تتناشز إذا مع اللبسة طوى متاع البنيات هكترا يحبوا يلبسوا، أي يحبوا يلبسوا مثلا ما تحبش حاجة مثلا شارجي برشا تحضر بها كمناسبة خفيفة، حاجة شارجي المناسبة معناتها فما التطوير في
5: تلبيو الذائقة متاع الكليون اللي مش يجي حذاكم ويعيش إكسبيريونس مزيانة بين مختلف الحرف. شكرا ليكم جميعا،
3: كل الحرفيات الموجودين معنا والمستمعين. نحب نقول لكم الحاجات اللي تخلد أسمائنا في الدنيا هي أيوة. هي الأثر البشري اللي يثبت للجميع أننا مررنا من هنا ومشينا ديما القدام. وعايشكم أنس كل
2: محلى خاتمتك يا وئام كما عودتنا ديما بالكلام الجميل واللي عنده أكثر من معنى وكلام قوي. زاد ميساجك قوي. الأثر الطيب هو أهم حاجة يعملها الإنسان عند مروره في الحياة. شكرا لك وئام النخل يعطيك الصحة. كل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للسيدات اللي كنت تحكي معهم وخاصة جانب التكوين لازم يعطيه أهمية كبيرة باش تبقى صناعاتنا التقليدية على مدى الدهر نتورثوها أجيال بعد أجيال. وئام النخل ديما تهزنا الأماكن مزيانة. أنا نتخيل راهو قاعدة نتخيل فك المعدس فك العنبر فك الجو ذاك الفرايحية
3: أي.
2: والقد عاد والقد القروية محلاها
3: مالية المكان معناه كان جيت تعرضك ريحة العنبر البر
2: أي. نعرفها الريحة ياسر بنينة أي. إن شاء الله الناس الكل فرحانة وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وإيام النخل يعطيك الصحة إلى لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله في ديما القدام. شكرا معكم مازلنا مواصلين في الموجة وراء الموجة. نرجعوا لكم بعد النغمنا بمش صحيح الفنان الصادق عمار. شوفوه اليوم من خلال 5 دقائق مسجلة فيش بش يحكي معكم.

لحظة نسلم فيك عجبك ما عجبك شي أنا نموت عليك انسى ما تفكر شي لحظة نسلم فيك عجبك أنا نحبك ما عجبك شي نحبك اللي خايف من حبك وأنا حاسس فيك.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: موش صحيح. موش صحيح. موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. أمثلة التهيئة العمرانية شنية؟ هي أهم وثيقة في حياة المدن، وكيف نقول المدن نقول تونس الكل من حدها لحدها. وعلاش هي أهم وثيقة؟ على خاطر تحمل النظرة المستقبلية اللي تتصور الحياة القادمة كيفاش يلزمها تكون، في تناسق العمران، في حماية الذوق والجمال، في تلبية متطلبات التنمية من مرافق ضرورية وبنية تحتية، وكل ما يهم الإنسان من التعليم للصحة للثقافة للصناعة للتجارة للنقل من الترفيه للحماية، وعموما توفير مقومات الحياة العصرية وتحقيق الثروة. باختصار، مثال التهيئة العمرانية للمدينة هو الدليل للتنمية والجمال والتناسق والرفاهية. وعن طريق الوثيقة هذه مثال التهيئة نقاوموا هك البني العشوائي والفوضوي، وذاك علاش اتخططوا ناس مفكرين عندهم كفاءات فنية علمية بيداغوجية هندسية، وعندهم بالخصوص نظرة تقرأ مليح التاريخ اللي فات واللي جاي. ونظرا لأهمية الوثيقة هذه يلزمها تتوجد في كل بلدية، ويحضرها فريق فني في تخطيط المدن، وتتعرض على كل الإدارات باش تبدي رايها وتعطي مقترحاتها وتصادق عليها كل الوزارات، ويتناقشوا فيها أكبر عدد من المتساكنين، وتنجم تقعد سنوات تتصلح وتتنقح. وإذا الناس الكل موافقة يقع إصدار مثال التهيئة بصفة رسمية ويولي ملزم للناس الكل. ما لا تقول أنت مدام هالهيلمان الكل والمدخلين الكل والوقت اللي يستغرقوا، لازم يكون حاجة من وراء العقل وتقرأ فيه وجهك وجوه الجايين بعد 100 عام. للأسف ثم شكون يقول مش صحيح، ويعطيك وضعية ما تلقى ما تحكي قدامها وما تنجمش تجاوبه على خاطر مكش ملم بالحيثيات. هذا واحد من المتساكنين يقول، ولا أهدته على الراوي، عنده طبط أرض ورثها أب عن جد وعامل عليها كيف، على الأقل أولاده عندهم غدوة وين يكنوا روسهم. يجي يطلب رخصة بناء يلقى طريافة الأرض محطوطة في مثال التهيئة منطقة خضراء، يعني لا تتبنى لا تتباهى لا تتشرى. والحالة الوحيدة اللي نجم يستنفع بها من أرضه أن البلدية تعوضها له، والبلدية تقول له ما نجمش نعوض لك، ويقعد هك المواطن يغزر الأرض ليوم الدين موقوفة على الصراط. قلت له هذه تراتيب معروفة وعلى كل مساحة معينة يلزم ثم تصور المنطقة خضراء. إيه علاش؟ قال لي علاش ما تجي كان في راسي أنا، علاش مش في أرض تابعة لملك الدولة العام ولا الخاص، ولا ملك بلدي عام ولا خاص؟ ولو كان جاء عندي هكتار ما يقلقنيش يبرمجوا شطر ونقطة خضراء ولا مرفق عمومي، أما هذاك المكسب. يقول والأغرب من هذا أنها مجاورة المنطقة غبية ممتدة على مساحة هكتارات، شنية ضرورة المنطقة الخضراء لنا؟ أنا ما نعرفش. وضعية أخرى، العشرات ومئات المتساكنين اللي يبناوا في منطقة مصنفة في لحية سقوية، معترفين اللي هما غالطين، أما يقول لك ملزز وما هوش عذر، مدام ما راعيتش مثال التهيئة العمرانية غالطة على طول. لكن إيش يقول لك؟ المنطقة هذه غزاها البني، مساكن ومتاجر ومقاهي وحانات وإدارات ومؤسسات عمومية، وما عادش فيها لا فلاحة ولا ماء. حبوا بمناسبة مراجعة مثال التهيئة العمرانية تتبدل صبغتها وتولي منطقة سكنية بحكم الواقع. لكن تجي الإجابة لا، منطقة سقوية محجرة تقعد كيف ما هي. هيا هاي ما عادتش سقوية سيدي، وكلاها البني من كل جهة والماء جف والتجهيزات اندثر أغلبها. خلي تولي سكنية في مثال التهيئة على الأقل يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حلان الطرقات وضمان مرافق عمومية وتهيئة تستجيب الحياة المتساكنين. لا، ما نجموش نغيره، وتقعد على ورق حاجة وفي الواقع حاجة أخرى، وننساو اللي القاعدة الصحيحة هي أن الإدارة تستبق الواقع مش تلحق عليه الحوق وتخلي الناس تفلق وبعد تقعد تعالج وما تلقاش فيه دواء. وعنا العرض منطقة محاذية للي كنت نحكي عليها، الناس عيات الطالب بمثال عمراني باش تبني، والإدارة تقول لا ما عنديش برنامج، وبدات الناس يدك وحديدك في البني، وكل واحد يهندس على حسب ما يقول له مخه ويستغل في آخر سنتي في أرضه، وقامت مدينة كاملة لا تناسق ولا جمالية ولا شوارعها شوارع، ناهيك وأنها على طول كيلومتر مخلين زنقة بمزية تعدي سيارة صغيرة بالبنية، ما نحكيوش على سيارة الحماية المدنية ولا سيارة إسعاف عند الضرورة، ما تتعديش. وبعد ما هاك المنطقة العزيزة الغالية اللي تقع على الشاطئ المتوسط ولات فوضوية عشوائية ما تشبه لشيء، وقتها يتعمل لها مثال تهيئة وتطلع الناس الكل في الغلط بالعنكوش. أيش عملنا تو جامليح؟ مش قلنا خلي الصحيح يسبق باش تنجم تقيس عليه المعوج؟ إن شاء الله نتعظوا الناس الكل، لا المواطن يحط روحه في وضعية غير قانونية وبعد يرمي اللوم على الإدارة، ولا الإدارة تفيق بعد فوات الأوان. مع أطيب الأمسيات.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: معنا مباشرة على الخط الفنان الميسرو نزار عبد الكافي، قائد مجموعة جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية. أهلا وسهلا ومرحبا بك نزار.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: مبروك عليكم إحرازكم الجائزة الأولى للمهرجان الوطني لنوادي الغناء في دورته الأولى، مبروك.
2: يعطيك الصحة،
1: إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. قبل كل شيء وقبل ما نحكيه على أهمية الجائزة هذه، ساعة نعرفوا الجمعية نزار، نتعرفوا عليها أكثر، شنية التظاهرات اللي تقوموا بها، شكون اللي ناشطين معاكم في الجمعية؟
2: بالنسبة للجمعية هي معنا تأسست معنا منذ تقريب 10 سنوات. أسسها بالمناسبة نحييه أستاذي منذر بركوس، كان مدير معهد الموسيقى سيدي صابر، هو أسسها وقاعدة تتواصل الجمعية بعد ما خرج هو، وتوا معنا أشرف عليها أنا.
1: أعطينا فكرة على التظاهرات تقوموا بها، شنو تعملوا حفلاتكم؟
2: والله قمنا بعدة تظاهرات هنا في تونس، ربما من أهمها لدى مشاركتنا في مهرجان تستور الدولي، من شاركتنا في العروض متاع المهرجان الرمضاني بالرشيدية، والعروض الخاصة والعروض في تونس.
1: هذا هو ربما تفضل سينيزار.
2: بالنسبة للمسابقة ربما نعطيك فكرة
1: على المهرجان سورتو.
2: على المهرجان قبل ما نبدأ نحكي على مشاركتي، هي مسابقة أقيمت معناها لنوادي الغناء في لأول مرة في تونس على الصعيد الوطني. تقدموا في الحقيقة المشاركة 300 نادي، اختاروا منهم 75 نادي. وقعت التصفية الأولى والثانية بالفيديوهات، وحتى النصف النهائي. النصف النهائي كان 12 نادي في سوسة، في المسرح سوسة، ما بين نوادي الجنوب والساحل. وكيف كيف النصف النهائي في تونس 12 نادي كانت في مدينة الثقافة، ما بين نوادي تونس والشمال والشمال الغربي. وفي الدور النهائي في مدينة الثقافة محمد الخامس، من بين هذه النوادي اختاروا 12 نادي من كامل الجمهورية على مر 3 أيام في مدينة الثقافة كذلك محمد الخامس. وتوجت جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر تونس اللي نشرف عليها أنا بالجائزة الأولى. واللي نظمت الدورة هذه كانت شركة نجوم بن عمار. وبالنسبة لش تحكي، تمثلت في الدكتور وأستاذنا كمال الفرجاني رئيس لجنة، والأستاذ منذر الدماسي الملحن المعروف والموزع، والدكتورة الفنانة المطربة رحاب الصغير. هذا بالنسبة لي بعجالة فكرة على الدورة. بالنسبة لي أنا شاركت معنا في الحقيقة مش بنادي بركة، شاركت بأربع نوادي. النادي الأولاني هو نادي مرسى الثقافة تحت إشراف السيدة أسماء ملاك. النادي الثاني جمعية المواطنة بالنصر تحت إشراف السيدة أمال الهنتاتي. النادي الثالث هو نادي لومي آر بإشراف السيد حاتم اللومي. وأخيرا النادي الفائز وطنيا عن جدارة، جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر. ترشحوا للدور نصف نهائي زوز نوادي، نادي لومي آر والنادي الفائز اللي هو جمعية قدماء معهد الموسيقى.
1: زوز من الأربعة اللي شاركت بيهم معني.
2: زوز من الأربعة. فاز نادي بطبيعة الحال هذيك.
1: ونجمت نسقت بين الأربعة نوادي وأشرفت على المشاركات نتاعهم السينيزار، يعطيك صحة.
2: شاركنا مشاركة مشرفة لجميع النوادي، كل مشاركات مشرفة جميلة، ومن دور ومن بين الحاجات اللي نحبه منها هو المحافظة على التراث بتاعنا. وكان هذا موجود في جميع المشاركات سواء في النصف النهائي ولا في النهائي. وفي الحقيقة النادي اللي فاز معنا قمنا بخدمة كبيرة برشا زادة.
1: أعطينا فكرة على الخدمة اللي قمت بها واللي خذيت الجائزة، شنو فيها؟
2: معنا بالنسبة للمحتوى احنا قدمنا نعور تطبوع في التونسي. ونتعرف نعور تطبوع هي حاجة ثمينة، وقلوا احنا معناها دارت على الطبوع التونسية الكل. وقدمنا وصلة كذلك شرقية لصالح عبد الحيم ومحمد عبد الوهاب. وقامت الأستاذة عبير قداس اللي هي رئيسة الجمعية بغناء أغنية لأم كلثوم مدام تحب تنكر ليه، وقام سي التوفيق بوشناق اللي هو فاز بالجائزة الأولى كأحسن صوت في الدورة بغناء ما بيسألش عليا أبدا لمحمد عبد المطلب. ولا في الأعمال هذه
1: حويش كلها في الطرب الأصيل
2: اهتمينا بالأداء الجماعي، كان بصراحة معناها معناها نجاح ممتاز وعطانا شحنة كبيرة لنا احنا وللمجموعة. نحب نتوجه لهم هما للجمعية بالشكر على الثقة اللي منحتها لي أنا باش نكون مشرف على هذه الجمعية. ونخص بالذكر رئيسة الجمعية الأستاذ عبير قداس على دعمها المتواصل وحسن المتابعة وإيمانها بقيمة العمل الفني والثقافي.
1: وانت محل كل ثقة معناها، وما شاء الله هيك ظاهر من خلال الأعمال اللي تقوم بها والتتويج مؤخرا وشرفك على مشاركات أربع نوادي في نفس الوقت.
2: الحمد لله.
1: يعطيك صحة. لا يعطيك الصحة سي نزار.
2: يعيشك جزيل الشكر. ونحب نقول زادة للمجموعات اللي ما فازوا، سواء مجموعاتي أنا سواء المجموعات المشاركة في كامل الجمهورية. يعني مجرد وصولهم انهم معنا للمسابقه ومشاركتهم والصعود في مدينه الثقافه او في مسرح سوسه
1: هو يعني في حد ذاته فوز. هو ما
2: هذا فوز صحيح.
1: فقط كان التتويج بالجائزه هو اللي ما سارش، اما هو في حد ذاته فوز معناه
2: هو في الحقيقه فوز، لانه وقعت معنا الاختيار بين 300 نادي راه مش
1: صحيح عدد كبير الحقيقه.
2: والحمد لله كانت منافسه شريفه وراه فما تقدم كبير في النوادي بصراحه، وصلت الاحتراف، وحتى في الاحتراف ساعات ما نلقاوش الاعمال هذه اللي تقدمت. فهمت. يعني زاد لابد من ذكر في الاطار هذا الشركه اللي قامت بتنظيم
1: المهرجان
2: هذه في دورتها الاولى نجوم بن عمار حقيقة. هذه مجازفة زادة أنك تنظم حاجة ما فيهاش مدخول فلوس، معناها خاصة هي شركة خاصة ما فيهاش مربوح.
1: إيمان بالثقافة. يعطيك الصحة ويخلقوا في تظاهرة ومهرجان ثقافي، والحقيقة من خلال الأعمال اللي ذكرتها اللي قمت بها واللي داخلة في إطار المهرجان هذا ظاهر وأنه في رجوع للموسيقى الصحيحة وللطرب الأصيل وللأصالة. الأعمال الجاية سي نزار إن شاء الله والمشاركات بالطبيعة.
2: بالنسبة للأعمال الجاية معناها أنا الساعة بالنسبة نتمنى باش المسابقة هذه ما تكونش مجرد دورة أولى فقط، إن شاء الله تلقى التشجيع معناها مستقبلا حتى من الوزارة نفسها وزارة الثقافة. فهمتني. وتولي موعد سنوي ننتظروه احنا وننتظروه الناس المهتمين بالغناء السيرتو الجماعي. نطمح أنها تكبر من دورة لدورة سواء من حيث عدد النوادي اللي شاركت أو من حيث المستوى الفني والتنظيم. إن شاء الله كما قلت لك يكون لها دعم لأن معناها خاطر هي فضاء يكتشف المواهب راهو بدرجة كبيرة ويكون برشا ويغرس فيهم ثقافة العمل الجماعي والانضباط.
1: وفما زادة نحس من خلال توجهكم زادة فما محافظة على الذائقة الموسيقية اللي تنتمي لفئة الأصالة خاصة.
2: هذا من بين بنود الشروط وشروط المسابقة.
1: حاجة
2: الأداء الجماعي.
1: صحيح. سيدي إن شاء الله إن شاء الله موافقين
2: القادمة.
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله مشاركة أكثر من جميع الولايات
1: إن شاء الله.
2: يعني حتى اللي ما يشاركوش إن شاء الله
1: يتشجعوا ويشاركوا. والدورة الأولى هذه تو أنتم عطيتوهم هكا باش تحلوا لهم المجال والباب للمشاركة مستقبلا كي توصلهم، خاصة ليزيكول باهيين على الدورة الأولى. سي نزار عبد الكافي يعطيك الصحة مرة أخرى، مبروك الجائزة مرة أخرى، يعطيك الصحة على مجهودك اللي قاعد تقوم به، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة مع أعمال جديدة وتظاهرات فنية جديدة.
2: شكرا لك
1: شكرا يعطيك الصحة.
2: شكرا إلى اللقاء.
1: شكرا إلى اللقاء سيدي. هكا وصلنا معكم لآخر فقرة اليوم في برنامجنا الموجة وراء الموجة اللي ترجعوا تلتقيوا به في موعد جديد انطلاقا من نهار الاثنين الجاي من الاثنين للجمعة من 3 إلى 5 على موجة وجودكم إذاعة المنستير. التحية توصلكم من محمد وليد جاموسي، عليا منصوري، رؤوف غديرة، محمد سيدي. شكرا لكم الناس الكل. بعد أخبار الساعة الخامسة كما العادة الميكروفون مع جوير رياضة مع زميل الهذيلي الفتني. إلى اللقاء، بون ويكاند الناس الكل.

0: إذاعة المنستير مجددا. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. دعت تنسيقية نقابات مزدي الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة بالصندوق بمختلف مزدي الخدمات الصحية. دعت إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة بحسب تقديرها. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 2026 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وبالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. بيّن المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لاطرش اليوم أن السداسية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعاً، فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعاً إضافياً. كما أشار إلى انطلاق عدد من المشاريع الجديدة ومن أبرزها مشروع منعرج جرجيس ومنعرج مدينة قربة ومضاعفة الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين أنفيضة والقيروان، إلى جانب مشاريع أخرى مبرمجة ضمن مخطط الوزارة لسنة 27 و2000. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. يشار إلى أن أهم أهداف المخطط حسب تعبير الوزير دائما تتمثل في تحقيق مستوى نمو ب 4.2% خلال الفترة المخطط والترفيع في معدل الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030. في أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في جوان قد انتهى. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع اليوم قوله إن مفاوضين قطريين في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، ومضيفا أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، نلتقيكم في موعد إخباري القادم تمام الساعة 6 دائما عبر موجاتنا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تغطيات تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة اللي تجمع

0: نحن وموجة أخبار تحاليل فنية هوامش أرقام إحصائيات وجو المسابقات احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد من احنا والمونديال من توا حتى للسبعه نتاع العشيه مع مختلف فقراتنا كما تعودتوا. باش نرجعوا معكم الاخر الاخبار، الهوامش، الكواليس، التحاليل الفنيه، القراءات، كيف كيف اللي تهم كل هذه النسخه 23 لكاس العالم، خاصه وصلنا للمرحله قبل الاخيره، نسبة كبيرة من التشويق والإثارة في كل مقابلة. باش تواكبوا معنا مستمعينا كما قلنا أهم القراءات الفنية للمقابلات اللي تلعبت في الدور الربع النهائي، وبالتحليل باش نرجعوا ونفسروا أهم هذه النتائج. سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في البرنامج. دكتور أنور بالطيب، نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: نهارك أسعد الأيام، وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. مرحبا كابتن شكري، شهاب، الفريق التقني اللي مصاحبنا، وخاصة اللي يكونوا مستمعاتنا في، وتحياتي كذلك إلى كافة سائق التاكسي وسيارة الأجرة اللي قاعدين يسمعوا فينا بالقداء، وإن شاء الله نتمنى لهم في امتلاك متابعة شيقة لبقية مشوار كأس العالم في نسخته 23،
1: وبرشة تشويق وإثارة في كأس العالم. سعيد جدا أنه نرحب بالكابتن شكري عيسى، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ذيلي، مرحبا بالكابت بالدكتور وبالبونيمر اليوم صلى على النبي وخارج من البحر ديريكت غير بوزاج ما عند ربي
2: اي فوالا فوالا الحصه الصباحيه هذيك لازم ابين اني ننصح بالسباحه
3: ما شاء الله، لازم ربي يعطانا مصلي على النبي
2: وخاصه بجميع تقنياتها
3: امنه سمسر البحر ما شاء الله

0: من كأس العالم كثر برشا حديث، كثر برشا تصريحات، كثرة برشا أخبار وإشاعات زادة على ما تبقى من كأس العالم اللي الحقيقة فما نسق كبير برشا مع المقابلات مع الرهان الرياضي مع قيمة هذه الكأس. وباش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل من خلال مختلف فقراتنا مستمعينا الكرام، نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية كبيرة برشا حسام قدرية منورنا في استوديو كيف بحب كبير، نحب نمسي على مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، وزميلنا وصديقنا سي روف غدير نجوله تحية كبيرة برشا في الديجيتال، نقول له ألف ألف ألف مبروك نجاح البنوتة في امتحان البكالوريا، إن شاء الله ديما فرحان سي روف، إن شاء الله ديما متألقين الصغيرات وإن شاء الله نشوفوهم دكاترة قد الدنيا، إن شاء الله يا ربي فرحة دائمة في ديار التوانسة الكل، هذا هو المهم.
1: سي روف تحياتنا وأجمل التهاني والتبريكات للبنية ولكنتي وإلى العائلة الكريمة، وإن شاء الله مستقبل زاهر لبنتك في الجامعة التونسية
0: والكل الناجحين. ديديكا سبيسيال وخاص برشا لهيفا صفتة، ألف ألف مبروك النجاح في امتحان البكالوريا، إن شاء الله فرحة دائمة في ديار التوانسة كل، إن شاء الله تحياتنا لسي محمد صفتة الوالد، مدام حبيبة مزاري نجولة تحية برشا كبيرة برشا، وخاصة الجدة فوزية نحب نوجهلها تحية كبيرة برشا بمناسبة نجاح حيفا، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله التألق موجود في كل الديار التونسية مهما كانت الظروف، نعرف صعوبات الدنيا نعرف الضغوط، أما فرحة نجاح وحدها وهي استثمار للعائلة التونسية، هيك علاش ديما نقول ونأكد ونعاودوا راهو السلم الاجتماعي مربوط بالنجاح الدراسي، إن شاء الله يقعد هذا السلم الاجتماعي محافظ على قيمته الاجتماعية في بلادنا.
2: بمناسبة زادة مبارك لولدي أمس خذ الباك.
1: أخي إيش بك الأخبار السارة والباهي ما تقولها شكري بسنس أنت تخبي علينا
0: وسكوتي. لا لا
1: لا لا مبروك سناني ساعة لا لا مبروك زادة فهمت لا تويك مدام ما قلتش فوادو المبروك
0: نعقبو فوتروا
1: يا أخويا أجمل التهاني. اسمه الوليد
2: سالم على اسم الولد
1: سالم.
2: سالم
1: يا سالم ألف مبروك يا سالم،
0: ربي يحفظه يا سيدي.
3: مبروك
0: هكا علاش تحسوا الجمعة اللي فات على أعصابه معناتها يحلل قالك ميسي باش يمركي ثلاثة من الدرجة الأولانيين ضد مصر تحسوا على أعصابه ما
2: لا غادي تربح منه
3: طلع في البار
2: لا باش ندافع على ميسي خاصة الإشاعات على ميسي ولا الكل على ميسي.
1: احنا حلينا الواحد راه خاطر شنو مش علينا، عندي برشا مستمعين ومستمعات في منزل فارسي وجيراني وكل في الحومة برشا اللي خذاوا البكالوريا وكافة اللي نجحوا في منزل فارسي إناثا وذكورا مبروك عليهم الباك سواء في الدورة الأولى أو في دورة التدارك
2: يعني
1: إن شاء الله بتميز
2: كل أساتذة معهد ثانوي بصيادة وكل اللي ساهموا في نجاح سالم من الروضة للمدرسة للكولاج للليسي.
0: تحية خاصة لكل رجال التعليم والتربية
2: خاصة الكل هم بصفة عامة احنا كحكير ولا دولة على التعليم لكن رجال التعليم كامل تراب الجمهورية راهو تحية كبيرة كبيرة راهم يعانيو يعانيو والرجاء من الأولياء كانت تحب المربي جدي بيا المربي يعطي يكون افيكاس مع أولادك يكون أنت ديسيبليني مع أولادك مع التلامذة راهو 90% التربة من الوالدين 5% حسب رأيي الخاص أنا موجود 5% من الشارع 5% من المدرسة
1: تثمين مجهود الوالدين والمربيات.
0: يعطيكم الصحة هذه كانت دخلتنا لليوم، احنا نبدأ مع الأغاني والإيقاعات وقبلها حاب نذكركم مستمعينا بمختلف فقرات حصتنا، إذا جديد باش تلقاو مع جورنال المونديال باش تلقاو خطة وتكتيك وخاصة الأنظمة التكتيكية الجديدة في كأس العالم باش نكتشفوه مع الكوتش شهاب، وعنا جائزة من خلال لعبة سهلة إذا تحب تفوز بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم من أهداء سوس سبور شارع طاهر صفر بسوسة، ما عليك أن تكلمنا وتقيد مشاركتك على 73 460 800 وين ما كنتم. مرحبا بالناس كلها.

0: شيرين نوصل معها مستمعينا للخمسة وستاشر دقيقة من إذاعة المونستير. تحية مجددة كل ما التحق بنا في الاستماع في أحنا والمونديال. البرنامج تنجموا تواكبوه متابعينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المونستير. شكرا جزيلا على تفاعلكم تواصلكم معنا. تنجموا تخليوا لكم كومنتر نتاعكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير ولا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. وإذا تحب تشارك معنا في لعبة سهلة ما عليك، كان تطلبنا على 73 460 800. مرحبا بكم وين ما كنتم. وأول فقراتنا تكون من خلال فقرة أخبار النسور.
1: أخبار النسور. أخبار النسور.
0: نحكي عن المنتخب الجديد ديما موجود وحاضر في كل جمعة، بدأت تطرح بعض الأسماء. نحكي اسم مثلا معين الشعباني اللي خرج اسمه وقال أنه العقد متاعه يلزمه بدفع 4 جرايات لنادي نهضة بركان المغربي قرابة 260 ألف أورو، ما تسمحلوش أنه يغادر منصبه مع الفريق المغربي وإلا الجامعة التونسية تتكفل بهذا المبلغ. والبارح في أقل من 12 ساعة معناتها خرج أخبار يأكد أنه جلال القادر سيعود لتدريب المنتخب. أقل من ساعة شفنا وقرينا حتى في الصحف السعودية أكدت أنه نادي الحزم متشبث بالجلال القادري، أنه لا هناك أخبار ولا توجد هناك أخبار عن مغادرة جلال القادري لمنصبه في إدارة الفنية لفريق الحزم السعودي، واللي الحقيقة الموسم هذا قدم نتائج ممتازة للفريق، واحد من أفضل البطولات على المستوى العربي، نحكيه على دوري روشن السعودي. نبدأ معك دكتورنا، الأخبار هذه كيفاش تراها؟
2: الأخبار قبل كل شيء دون قريته
0: باش نرجع ساعة في التسلسل الزمني. أرفيرونار بعد ما أعلن السبت اللي فات أنه من خلال بوست على صفحته على إنستغرام أنه ماهوش باش يدرب المنتخب، وقال وقال أنه يتمنى حظ سعيد لمنتخبنا الوطني التونسي، وهو حسب ما عادة أخبار مؤكدة من مصادر مقربة لي قال تفرج السيد على أكثر من 20 ماتش للمنتخب، وقال ما فماش عناصر أنه تخليه يحلم ويطور منهم وانه يحقق بهم النتائج، معناتها حتى لا لاسباب ماديه ولا تعاقديه. قال ممكن من مصدر مقرب حتى تذكر في الليكيب قال انه قيمه وجوده اللاعبين التونسيين لا ترتقي فنيا انه إيرفيرونار يدربهم.
2: عمل الدياغنوستيك نتاعه شيف وعنده حق في الرياضيين باش يقول التصريح هذاك لانه واقعي. وحتى اذا كان رياضيين قيد فيديت راهو بعتلي ماديا مشوا بشقه على، واحنا قلنا في البلاتو هذا يكونوا ارفي مشوا بشقه فهمت. ولكن خليني نقدم ما قريتوش اخي كيما هو التقرير كامل بيلون تم لكره قدم التونسيه والدوره نتاع كاس العالم فهمت لا قيموها وحطوا الخبراء الكل هما وعطونا دياغنوستيك وقالوا على المستوى الفني علاش خسرنا وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الرياضي على مستوى معناتها اللحمة ما قريتوش
0: شيء ما فما هذه إشاعات.
2: هذه سيدي نعلمك اللي يكونوا راهو أنا قلت كما هكا، أما هو ما تمش وما صارش تقييم
0: وما هوش بش يصير
2: وما بش يصير وراهو فهمت لا تعدوا المرحلة الأخرى وما هوش معقول كما هكا. وإحنا قلنا المعرفات ترى التوانسة ذكيين والجماهير التونسية الرياضية تبركل عليهم بحكم معناتها انتمائهم القوي وطنيتهم راهم قالوا لكم راهم يجيش هكا رانا يلزمنا نقيمه راهو ذاك مرفق عام يتسير بالأداءات وبالمساهمة متاع التونسي من خلال معنات الميزانية الموجودة يلزمك انت تدي كونت أروندر للناس بون. ما نعرفش إذا كان أنا نقول ما قاوش وقت ما هوش معقول إذا كان تعوزهم ليكونوا كيف أقيموا والمنهجية التقييم وعناصر التقييم وكيف راهو كيف كيف زاد ينجم يقولوا رانا ما عندناش الأجوبة الصحيحة ما نعرفوش نقيمه كيف نوليهم ما تصير يدخلوا الخيان وكليك وكذا ونوريهم ميسالش. هذه حاجة اثنين بالنسبة للمعين الشعباني مش جاي
0: والقادري. انت البارح كنت في الجامعة
2: اشكون
0: انت؟
2: انا قمت معناتها بزيارتي للجامعه ديما في تونس العاصمه باش نشوف شو ماش لان عندي اداريات غاديكه فهمت لا نشوفها وتعديت معناتها هنيت
0: في الكلوار ما عرضكش اسم في الكلوار
2: تعديت هنيت زميلي وصديقي رضا جدي فهمت الان ونتمنى له التوفيق وان شاء الله في المهام نتاعه وان شاء الله معناتها يحط في البرنامج معناتها التقييم الصحيح ويكون محاط معناتها بعديد الخبرات وعديد الناس مش بالضروره يكونوا معاه في الاداره الفنيه، لانه عمله عمل جماعي وناس كليك تنجم تطور ودعم. بالنسبه للقادري معناتها كما تعرفوا المدرب التونسي راهو عزيز وغالي، المدرب التونسي مش الكل، فمعنا نخبه باهيه وسيتو طالعه، فهمت ليه؟ المدرب التونسي في الخليج وفي الدول العربيه، ولكن حسب ريانا زاد القادري مشو باش يقبل العرض ومشو جاي.
0: نمشي معك كوتش شكري، هل المرحله هذه تتطلب مدرب تونسي؟ رغم انه نذكره جلال القادري هو اخر مدرب فاز على المنتخب الفرنسي في كاس العالم، معناتها سكالوني كي ربح فينال كوب دي موند 2022 ربح بلنتيات، اما معناتها كومام
3: اخر مباراه رسميه المنتخب الفرنسي خسر فيها ضد تونس،
0: ضد تونس
3: في كاس الارجنتين وفات بلنتيات.
0: اي صحيح، شنو واضح. هل المرحله هذه تتطلب مشروع مع مدرب تونسي؟
4: باش نحكي في ديفولي الفولو لانو يا الانترونيو تاع ليكيب ناسيونال في المواعيد الافريقيه مع تشيس في مواد سبتمبر بداو الماتشوات. شافت الاداره الفنيه ولا المكتب الجامعي باش يعين مدرب اوبليجي، انا باش يعين مدرب، والمشكل كل ماشي في المدرب اللي بيها معناها تقريبا 20% المدرب، ولكن نجحوا 100% 20% المدرب مبدئيا، لكن قيمه المدرب، شخصيه المدرب، كومبيتونس تاع المدرب، ستاف، شكون المدرب الون تيرم ولا كور تيرم، معناها توا يلزمنا نخمو، معناها كان باش تجيب مدرب او شفنا معناها قبل الكوب دي موند وفي الكوب دافريك كوب داراب سامي تربيسي، بعده لموشي دو سمان برك كي بيجيب شي يقول لي يعني ريفيرونا مع كل احترامات معناها تا قام في التدريب يقبل، قلت كان من نهار له قلت كان وجه زمات شويه خاطر كان يتفرج في الكوب دي موند ولا موجود في الكوب دي موند والتقييم اللي عملوا بار كنت نجم تتفرج وتعرف تونس مادام انت تتفرج على حتى كيب ناسيونال اولمبيك معناها يوفان تروا موجودين، بعدها باش تتفرج على شي ماتش تقول ما فماش ملاعبيه، بعد باش تكون فماش ملاعبيه عندنا ملاعبيه ومش ملاعبيه كبار، انا ما فماش دي جران كلوب هذوما البليتو معناها النواد الموجوده بليتو المنتخبات الموجوده، او شفنا المانيا خرجت اسبانيا خرجت، شوف المغرب، شوف كاب فير معناها باقل الامكانيات، ما احنا ديما مشكلتنا تقييم، مشكلتنا برمجه، مشكلتنا صبر، مشكلتنا خدمه الون تيرم، مشكلتنا تكوين شبان، هذه اكثر ما، لكن صحيح البولي اللي مازلت رجعت البولي الاول هو الكنسونال وبيجيبش يلقاو انترنور اللي لازمو يعمل يكون بليتو يكون ستاف تاع وحده يكون معناها
0: يزوم اللوج مع مدرب وتجربه ومشروع مع مدرب تونسي والا توجه لمدرسه اجنبيه.
4: احنا بدنا نحكيو مدينه، احنا في تونس ما عندناش فلوس وما نجموش نجيبو مدرب اجنبي في كلك سوا لي كونديسيون، ما نجموش نجيبو
2: حتى من المدربين التونسي راهو مدين ما عادش يرضى
4: تنجم، لكن بتجيب واحد اجنبي للاجنبي نجم حتى فاميلورو يجيك نورمال، لكن بتجيب اجنبي اللي هو بسيتو من الفيرونا وانت خارجك شفت اخر واحد الفيرونا انا قبل كان قدم ترشحه بشيخ سيرتو توا ناس كل نحكي ولا ما عندناش افكتيف عن هاريش المعناش دي زيلمون اللي يحكيو كيما طلع حنا بعل وفي اللي في معناها في الاذاعات الانفراستركتور والتوانسه والتوانسه اللي هو عيب باش يتقال، نعرفوا رواحنا ونعرفوا واش عندنا وما عندناش، احنا يلزمنا نصلحوا رواحنا الساعه. الفولي قلت لك الاول ديما هو ليكيب ناسيونال اونترونور تونسي جو سوي بور جلال القادري، خاطر كان شفت في تونس احنا كان عملوا جلال القادري مع فريق اخر تونسي نادي تونسي وجاء المرتبة الخامسة ولا السادسة راهو تبدل بالستاف كل تونسي راهو اللي هزوا الخدمة قيموا العمل نتاع جلال القادري العمل الصحيح والقيمة نتاعو من النواحي الكل بتربيته باخلاقه بالكونفيتونس نتاعو واكدوا باش يحبوا يعاود
0: متشبثين
4: بي انا سي با فاسي معناها الكيب هذه عندها بروجي انا من عام لا هزت لبطوله لا كاس لحد شيء
2: معناتها فتره جلال القادري ما تمش تقييمها ايجابيا وعقلانيا وعلميا ومنهجيا
4: من قبل جلال حتى وصلنا لجلال من قبل حتى لبعد جلال ما عندنا حتى شيء لازم يصير
0: التقييم ما نسمعوش به راه
4: لا لازم لازم يصير لازم يصير ما قلت لك انت كيما ناسيونال انا تو حتى ربما قلت تدخل الوزاره وكل لازم تدخلوا الناس يزم توقع من هذايا اونترنور تونسي باش يعطيه هو دو كوب دافريك كوب دي مون كل كو سوا لي كونديسيون خسائر كل باش يعرف روحه شو موجود وبصوم معقول يحترم المدرب التونسي مش بزوز فرانك
0: اونتر بارونتيز الحقيقه معاديه ديما بالنسبه ليا وحتى التجارب اكدت المدرب قيمته المادية زاد. نحكيو على المدرب الكبير صحيح. يحب يقدم بك. ممكن الاستثناء صار مع المنتخب الجزائري، معناتها بيتكوفيتش مدرب سويسري أجرته الشهرية مرتفعة مرتفعة للغاية، وحتى اليوم الجزائر تحب تفسخ له وهو متشبث بخلاص وفي جميع الأجور الشهرية متاعه وجميع الامتيازات والمنحة متاعه على دير مالي.
4: معناتها شفت النفطي معناها ما رانيش حتى ساعة وطالب، معناها شوف احنا وين وصلنا، معناها هذا هون بين ناسيونال هون معناها كور في المنتخب التونسي وكان قائد ومعناها الكل وصلت وما تفهمتش بعد تالي طالب فلوس. معناها شوف داكوردو بقيمته المادية، كن نعرفوا المدربين اللي عندهم شخصية واللي يفرضوا والسون كومبيتون ويعطيوا الحق وموجودين وقيمة المدرب التونسي موجودة. ولكن كي يجي مدرب تونسي احنا محترمات الناس كل راهو خاطر فما ناس تبدا دبلوماسيين شويه ساعات، الا فوز بنزرتي كي حاب يقول كلمته خرج عايز من الناس راك معروف وراك مشهور وراك اي بلاصه تمشي تخدمها بيجي لك مدرب درب المنتخب التونسي يلزم تفرض شروطك وتخدم وتعطي كل حد حقه وزاليفوار معناها بركه تربي تنزل بالعربي
0: تعطي حقه. شهاب باش نسكر الموضوع هذا مع مدرب تونسي او اجنبي
3: نبدا صعب التدخل الهدف الغير مباشر الدخل نتاع الدكتور ما نجموش يعملوا تقييم دكتور. علاش ما نجموش يعملوا تقييم؟ على خاطر شكون باش يقيم شكون وشكون العمل هذا كل؟ احنا حكيناه المره الاخرى فما برشا تداخل في المراكز وفي لي فونكسيون. كي انت تبدا ايرارشيكمون انت فوق مني وانت تدخل فيا في شكون اني نجيب مثلا كونترونور بعد شكون باش تقيم لي اني انت جبته انت فوقي وانت اللي جبته دونك باش تقيم تقيم روحك. هذاك علاش التقييم مش قاعد يصير
2: برتيم التقييم هذه
3: هذاك علاش ماهوش قاعد يصير التقييم على خاطر احنا اللي رشي ماشيه بالعكس واللي فونكسيون ماشيه بالعكس. بالنسبه للمدرب هذه اللي قبل تعيين المدرب لازمنا كيف كيما بعد التقييم لازم تصير معناها كما حكينا معناها تخطيط استراتيجية كور تيرم موين تيرم ولون تيرم. المنتخب توقعنا راهو على في ثلاث سنين جايين على تروز شيونس معناها فما راهو كوب دافريك وكوب دافريك اخرى دو فوا كوب دافريك وفما كوب دي موند بعد تجي بعد اربع سنين دونك فما دي شيونس جايين لازم تحضير مسبقا واستراتيجية على مدة طويلة كيف استقرارية في الإطار الفني لازمها تكون موجودة كلكو سوا الاختيار نتاع الإطار الفني. بالنسبة للاختيار كما قلت لك معناه مربوط الحقيقة يعني بالنسبة لي يعني المدرب أو البارامتر بالنسبة لاختيار المدرب لازم يكون مدرب عنده شخصية في تونس خاطر الحقيقة المدة الأخيرة شفنا وقت اللي تبدأ تكون فما شخصية في المدرب صحيح فما ساعات فما دي بريود شفنا فما تداخل ونحسوا فما تداخل في الليست والكذا أما فما حاجة من حاجة في التيران نحسوا فما شخصية كيبدأ فما مدرب موجود نحسوا فما شخصية التحكم في اللاعبين العلاقة في الفيسير هذوما حاجات مهمة معناها بالنسبة للمنتخب كلك سواء بش يكون معناها كما قلت لك معناها أجنبي والأجنبي إذا بش يكون الاختيار على أجنبي كيك سواء بالنسبة للبعد المالي نتصور ما وش بش يكون معناها بيجي كبير مخصص معناها بش يكون في قدر الإمكانيات أما يلزم يكون زادة إذا بش يتم الاختيار على المدرب أجنبي لازم يكون معناها مدرب يعرف الكرة الأفريقية كان عنده خبرة ودراية بالكرة الأفريقية باش ما نقعدوش نعود نطيحوا في نفس البيج ونفس الأخطاء. وبالنسبة للي حكيت عليهم أنت الأسامي سجلال الحقيقة أثبت معنا في الدورة السابقة وكأس العالم السابقة وفي الفترة اللي شد فيها المنتخب الوطني أثبت كونه مدرب كبير وسجلال حتى كي نسمعه معنا حتى كي تسمعه يحكي ولا تسمع الأصداء كما قال سيشكري معنا الستاف تكنيك تلقاها بيان إلارجي اما كل واحد واخذ المسؤوليه نتاعه ولي طاش مقسومين وهذاك اللي خلى شفنا ممكن المردود نتاع ممكن احسن مردود ريناه المنتخب الوطني التونسي في تظاهر في كاس العالم هو في كاس العالم في قطر معناه مالغري معناه المنافسين كان وقتها معناه الدنمارك كانت جاي من كوب دوروب في لاليس كيف المنتخب الفرنسي لانه شفنا شخصيه نتاع منتخب في وسط الملعب شفنا ان كولكتيف سوليدير في وسط الملعب كيف اللي في لي ماتش اميكو كيف كما كان يحكي شكري على التجربه نتاع سجلال في السعوديه فريق الحزم اقل اقل فريق هذا اللي عنده امكانيات في الدوري السعودي الممتاز، امكانيات ماديا اقل فريق عنده امكانيات، وشفنا الموسم اللي فارد كان حقق افضل نتيجه تاريخيه وافضل افضل كلاسمون بالنسبه لي هو في تاريخه للفريق هذا، بالرغم من ضعف الامكانيات. وشفنا معناها حتى لشواء ولو ريكروتمون كانوا معناها سيبلي واعطاو الاضافه. دونك بالنسبه ان شاء الله ان شاء الله نقولوا اذا فما الشواء والثنيه في الديسكوسيون مع سي جلال لما لا يكون هو يرجع للمنتخب الوطني التونسي.
0: فما اخبار تتحدث حسب بعض المصادر الاعلاميه في بلجيكا نحكيوا على مدرب منتخب المالي توم ساينتفيت اللي هو الحقيقه مبهور منذ سنوات بالعمل في تونس ويحب يخدم في تونس، ملي كان يراني في المنتخب الجامبي عنده نيه انه يقدم ترشحه من اجل المنصب هذا. نحكيوا على توم ساينتفيت الحقيقه كان لعب وشارك في كاس افريقيا الامم مع المنتخب المالي، مازال موضوع للمتابعه، مازال موضوع متشعب نجم نقوله خاصه مع اصدقاء الشارع الرياضي في تونس اللي هما فما نسبه كبيره رافضه انه يكون مدرب تونسي في الفتره القادمه على اساس باش نحكيوا على المحاسبه ونحكيوا على شنو صار
3: بالله تعرجن جست على نتاع رونار على حكايه معناش لاعبين. شوف كي نشوفوا عديد المنتخبات شوف كيما الراس الاخضر معناها مردود الراس الاخضر بنجموش مثلا نقولوا الراس الاخضر كامكانيات وكلاعبين افضل من المنتخب التونسي. اما شفنا فريق خاطره مبني على الكولكتيف، فريق فيه الروح فيه سوليداريتي كيف كيف المنتخب المصري حتى قبل كاس العالم ما كان يستنى كون المنتخب المصري.
0: اما المنتخب الراس الاخضر جاء الكاس العالم باش يشارك باش يعمل مشاركه ثلاثه ماتشات، ما حطش اوبجيكتيف ولا هدف انه باش يتاهل للدور القادم، معناتها الضغوط الكبيره ما كانش عنده. اما كي دخل كاس العالم دخل من الباب الكبير تعادوا ضد منتخب الاسباني.
3: اي ما هو هذاك اش قلت لك من بعد كي نشوفوا سيرتيران معناها كي تشوف سيرتيران وقت تفيق معناها بالفرق بين المنتخب حتى الراس الاخضر كانت حكايه الناس كل معناها حتى التحضيرات نتاعه خلى روحه اليكار معناها حتى اللي ماتش ميكو ما كانوش مع كيبات كبار. ما شفنا سيرتيران كيما قلت لك معناها ما نجموش نقولوا رانا المنتخب الوطني التونسي ما عندناش امكانيات وما عندناش لاعبين.
2: فما نجم داخل راهو المشكل نتاعنا كيما قال شكري بكري ما هواش المدرب. احنا تعرفش مشكلتنا ما نعرفوش نصبروا قيمة الصبر لافالور تاع الباسيونس مع النيش راهو علاش ما نصبروش ونبنيو. راهو مشكلتنا سياسة عمومية للرياضة التونسية بصفة عامة وكجميع الرياضات الأخرى وكذلك رياضة كرة قدم اللي أنا شعبي الناس تدخل راهو من حقهم باش يدخلوا لأنهم قاعدين يتفرجوا في بطولات أخرى ويقارنوا بيننا وبين الجزائر والمغرب علاش احنا لا. وراهو التونسي راهو غيور وعنده الحق ولكن لي ديسيدور نتاعنا يا ولدي اسمع الكلام يا ولدي تواضع يا ولدي راهو تحب توصل النتيجه. فماش واحد خذا الباك وما قراش، فماش واحد يحب ينجح رجل اعمال ينجح وكذا. جميع الشركات الخاصه رابحه وحساباتها مريقله منظمه، علاش انت كهيكل جامع كل قدم هيكل واداره فنيه يعني هو راهو واحد ما واحد سوي اثنين تنقل تي كوبي كلي رسول الله. واذا كان ما فهمش النادي شكون يفهمك
0: الكاستينغ
2: مش معقول ما عادش نرضى ما عادش يودي مش معقول ميجيش للمواطن التونسي والجمهور التونسي ونحسنوا البطوله نتاعنا ونراجعوا شويه ونصبروا.
0: هو اجا نقول لك باش نحكيوا على المقارنات لا عندنا ملاع لا عندنا معناتها بحبوحه من الموارد الماليه بالنسبه للنوادي وقاعدين نشوفوا في الشيء هذا. لا عندنا كما نقولوا منتخب نجم نقولوا قاعد يمشي في البعيد ونشوفوا في طريقه لعب في الاخر فما سماسره فما ناس قاعده تخدم في الكواليس يجيب فلان يجيب إيكس. فما فلوس تمدت وفما حاجات معناتها صارت
2: هذا كل يتقيم
4: ونحن نفوله
0: نجم نفوله صلاة الإشراف ما في بالهاش في باله صلاة الإشراف ومتأكد اللي هو في باله أما حل الملف ووجه حسب الناس وقعدهم وجه نشوفوا شنو اللي عمله وشنو اللي ما عملش مش ناس كل كيف بالطبيعة. ما فما ناس هم المؤثرين وهم اللي اخذوا القرارات ولازم يتم محاسبتهم على الشيء اللي وصلوا معناتها الحقيقة. طبعا بعد نحكيوا على المغرب ونحكيوا على الجزائر معناتها الجزائر الجزائر، جمهور الجزائر خارج مدغشش عبارة فشل في كأس العالم خاطر خسر ضد سويسرا. إيه معناته شنو الطموحات والأحلام؟ مصر خارجين مدغشين وقالك ممكن لكم شباب خرجوا ميسي بالأرجنتين. هذو هما من الحاجات اللي تغير ذيك إني أنت قول الحمد لله كملت الماتش الثالث بقى الخسائر، مع تريت الفرق بيننا وبين الشعوب الكل، إحنا الحمد لله كملنا بقى الخسارة وما كملناش الأخرانيين زادة. معناتها بشي
4: قبل الاخراني
0: اي قبل الاخراني. نمشي لجورنال المونديال.
1: جورنال المونديال جورنال المونديال.
0: نبدأ بالمحاسبة. استقالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم من منصبه بعد النتائج المخيبة للأمال للمنتخب القطري في كأس العالم. نحكي على خيسوس، سيكون المدرب القادم للمنتخب البرتغالي بعد نهاية عقد روبرتو مارتينيز. الناس بدأت تحضر وبدأت تخدم وبدأت تحاسب. نحكي على يورغن كلوب، ممكن غدوة سيمضي عقده بشكل رسمي لتدريب المنتخب الألماني. هذوما الناس قاعدة تقوم بمراجعات وتعمل في تحاليل وشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما تعداش من أجل معناتها مشاركات قادمة وتحسين ظروف عمل المنتخبات نتاعهم. معناتها ما فماش وقت، يقول لك ما فماش وقت
4: تبدا العجلة تدور ايدو في تخوه نورمال. معناها هذوك ما تحضر مش ما بحضر مقبل الكوب دي موند، فما البلان ا فما بلان بي، هذاك لازم يكون. علاش قلت لك راهو النهار حكيت كذا اللي قلت لك ما بعد الكوب دي موند ما بعد الكوب دي موند راهم هذوما ثلاث ماتشات باش نخرجوا، فماش حتى مشكل. حتى كان عملنا اربع ماتشات تكون لوجوا على اربع مقابلات، الاربع مقابلات ما صار صاروا ثلاثه. شنو الكالندري البطوله الوطنيه كما قال الدكتور الشبان لي كومبيتونس البرمجه الماتشات اللي جاي كوب دافريك لونترنور الملاعبين. شفت نحكي حتى الملاعبين تاع تونس، انا ما نقولش مش بنجي معاهم لكن تحت قيمتهم ياسر ما عادش عندنا حتى ملاعبي. انت شوف المنتخبات اللي تواصل، نبداو بالحرس المرمى، الحرس نتاع المرمى كل ما شاء الله. شفت معنى قيمة حارس المرمى وين يلعب ساقي ولا هو ولا الطاي ولا الانتليجنس ولا الرفلكس ولا يكون موجود. شفت لي بوست معنى لي بوست ديفونسيف الكل معناها خط كيف انه موجود، الناس كل كيفاش تخدم. انا المنتخبات الا نجحت شوف الاجواء، احنا راح مشينا في جو مش باهي، رد اذا سلبي كان هزوه الكل ملاعبيه هزوه الكل ملاعبيه. معناها استفر اوجيك ارفينورا يقول لك ما عندكش حتى ملاعبي، ما ذكرش حتى ملاعب مثلا عندك ملاعب ولا اثنين. احنا كي لعبنا ماتش مقامنا في اميكال كونتر البرازيل ولينا صحيح وبرازيل
0: يا ليتنا ما عملناش
4: لا نعرف مش مشكل لكن نعرف كيفاش نقيموا خاطر هذا مش ماتش ريفيرونس. انت شفت البرازيل، انت شفت سيدي احنا نحكيوا على فرنسا مثلا والمغرب البارح، فرنسا محتاطه شفتها تعمل في كادراج ماهيش تبريسي في المغرب، تلوش في غلطه وبذكاء ياسر وفي الاخر بعد الماتش
0: باش نرجعوا للمقابله هذه باش نرجعوا للمقابله هذه. الحقيقه حتى تنجح حتى للتصريحات مع ترابيو قال كانت انتظارات المنتخب المغربي انه باش يلعب طريقه افضل من اللي لعبها عام 2022، تفاجئوا حتى اللاعبين الفرنسيين. نبداو بتصريح على خلفيه ما صار في لقاء مصر والارجنتين. يعجبوني التحاليل نتاع الاخوه المصريين، الحقيقه عندهم تحاليل ممتازه على الاخر. واحد من التصريحات والقراءه الفنيه اللي عجبتني برشا اللاعب السابق والاعلامي مجدي عبد الغني، نسمعوا شنو قال.
5: عم الارجنتين يابا دي الارجنتين
6: الارجنتين تكسبان الارجنتين لحد الدقيقه
5: 80 يا عم ماشي مش هتقدر تكمل يا مهدي مش هتقدر تكمل مكسب ليهم لان هم بدنيا اقوى، هم حافز عندهم اقوى، مهاراتهم اعلى، كونك انك انت قدرت تخطفهم في جونين مش معنى كده انك احسن منهم. هم هيرجعوا ما انت شفت ميسي الله خرب بيته، انت واخد بالك
6: ده فظيع
5: فظيع يخرب بيته ان شاء الله ربنا يخرب لنا بيته. انت واخد بالك
6: لا بص يا كابتن هو مش تحامل على كابتن حسام ولكن يعني احنا اتكلمنا
5: لا احنا عايزين نقول يا جماعه متشكرين
0: ما في ميسي ما عنده حل كمش دالي الاخير
2: ده هو انسى حاجه اللي ميسي عنده برشا بيوت
4: لا اول قال كلمه حق خاطر ثلاثه بونتو ما وصلنا الناس كل خد الحبس
0: ما ابش نرجيك ازاله اللوحات الاعلانيه لليونيل ميسي في مصر معناتها صارت فمش شركة متاع شيبس نحات له تصويرته من المنتجات متاعها، نظرا انه فم ضغط اعلامي كبير على شخصية ليونيل ميسي. كان استقبال جماهيري كبير وكبير للغاية للوفد المصري عند وصوله للقاهرة. اما كما قلنا نحكيه معناتها بطريقة موضوعية، راه مجد عبد الغنيم لاعب دولي سابق وحكي معناتها قال فما غلطة فنية قمنا بها، ممكن ميسي عزغل سوء تمركز للمنتخب المصري، عدم قراءة فنية جيدة لحسام حسن. أما وباش نرجع حتى على التحكيم ما أكثرش، كنقولوا أفضل حكم في تاريخ كرة القدم كولينا قال ما فما حتى خطأ أثر على نتيجة المقابلة. وبالنسبة لي صدق كولينا انكذب عليه صدق كولينا
4: تيريوري معنا ناس قالوا، لكن أنا مش نقول كلمة حق في المنتخب المصري، من أحسن المقابلات اللي قدمها في تاريخ حسب من كنت صغير نتفرج أبار التروكوب دافريك الهزوم وتروى سانكدو والفريق الممتع الممتع جدا، معناها رغم معنا بكل الحالات، لكن باش تقدم مقابلة مثل شفت في الفينال 82 معنا 2022 فرنسا والأرجنتين 75 دقيقة ولا 78 دقيقة ولا الأرجنتين الماتش عنده دار في بعد ربع ساعة تناني سي كيف كيف مصر أنا بشوف أحرجت شوف التنرفيز شوف الوجوه في الأرجنتين ماتش معنا قامت مقابلة كبيرة وكبيرة، لكن بتنساش روحك تلعب كونتر ميسي بطل العالم
0: ميسي
4: وميسي ومعناه كي تمركات الثلاثة بونت معناه 76 دقيقة تقريبا 80 دقيقة ورابحة مصر أنا متهم اللي روحك في حوايج معنا صارت واحد من ما جابش يقول لك خاطر ديما نعطي للتحكيم حق وانا سبيساليتي تنفني ملي كان في التحكيم يحكيو كيما يقولوا ما رايش بلانتي مع
0: صلاح.
4: مع محمد صلاح ولكن شفت التوزيع نتاع ميسي خاطر فما راهو الخامس ماتش وتعرف معناها بدنيا كيما صار للمغرب في مع فرنسا كيف ترجع كان الهدف الثالث كونتر انت 2-2 وفي البريسك في الوقت الضايع شوف الديزيكليب وسونتراج 1-1 وفي الديزيميتر معناها الهدف الثالث اللي قبلته في مصر معناها صوت مركز دفاعي فماش كليبر ديفونسيف موجود كان
0: هو اللي هز القضيه مرموش عمر مرموش في كل الاكسيون اللي صارت في اخر الدقائق 3 على مدافع وعمل تمريره غلطه هو فك الكره لمحمد صلاح وخذاها مشى بها 10 15 متر ومن بعد عطى التمريره غلطه وعرف كيفاش مدافع الارجنتيني يقطعها كانت ممكن وقتها توفى حظوظ المنتخب الارجنتيني في الترشح الدور القادم كانت مصر تضمن التاهل امتاعها. الكوتش شهاب هو من أكثر الناس اللي ملح إلحاحا أن المنتخب المصري تعرض لمذبحة تحكيمية.
3: شوف هو قبل ما نحكيه على المباراة
0: أكثر من المصارة بيدهم
3: قبل ما نحكيه على الجانب هذاك حد ما ينكر معناه لابور متاع ميسي واللعبة ضي برهن معناه في الكأس العالم هذه اللي هو من اقوى لاعب في بالنسبه لكره القدم. دونك بالنسبه للمباراه كما حكيت انت شفنا المنتخب المصري الحقيقه مردود كبير ويرجع زاده كيف حتى الدقائق الاخيره قبل ما نامت مركز الارجنتين الاطار الفني معناه بقياده حسام حسن كان تحضير كما يلزم للمباراه. شفنا حتى ميسي ديرون معناه حتى ال 75 دقيقه كان في وسط الملعب وكان لقى صعوبات كبيره معناه بالتنظيم الدفاع المنتخب المصري. شفناه في لي ترانزيسيون كيف المنتخب المصري قداش خدم ترانزيسيون رابيد بوجود زيك وصلاح وامام عاشور. بالنسبه للجانب التحكيمي علاش قلت لك اني معناه وقتاش انت تحس كتبدا المعامله ماشي بالمثل خاطر معناها تو كما جاش لانولاسيون تاع الهدف الثاني المصري اللي تلغى اثر
0: مخالفه على
3: اثر مخالفه وقتها نقولوا كيف اما كي تلقى المعامله مش بالمثل وقتها تنجم تقول فما ظلم تحكيمي صار على المنتخب.
0: ممكن انت تحكي على العوده للفار مثلا المنتخب المصري في حالات مشكوك فيها ما رجعش للفار
3: اي
0: والارجنتين
3: رجع الفار هذيك في
4: رجع الفار بونتو مصر خطر كان ما تمركتش ما يرجعش الفار ما كي توصل لا ما هي مو مركت مصر
3: لا نحكي على البونتو الثالث للمنتخب الارجنتيني صارت الفوت على محمد صلاح بعد تلعب الكره مشات ديريكت موت مركت البونتو نحكي وقتها كان ينجم يكون كيما رجعت لانولاسيون تاع هدف المصري كنت ترجع وقتها للفار
0: تنجم تعاود حتى
3: تكونسلتي الفار ومن بعد اذا مشي اذا تنحى وقتها في الدقيقه هذيك تنحى البونتو الارجنتيني اوتوماتيكمون باش تصفر بينالتي المنتخب المصري. وقتها كانت نجم مباراه توفى 3-2. وعلاش نقول لك هذه معامله راهو معناها توريت مثلا السيكونس كانت واش قاعده دوه تو ضد منتخب النمسا لقطه واضحه منتخب بونتو ميسي كونتر النمسا صار خطا على جوار النمسا في وسط الملعب وتركوا اللعب وتم احتساب الهدف. دونك شفنا فما اخطاء تتحسب الفرق وفرق اخرى لا بغض النظر عن المنتخب الارجنتيني ولا غيره. فهمت هذيك الحاجه اللي تخلينا احنا ديما كما كمحبين وكناس مغرومه بكره القدم في الاخر ديما نقولوا على الاقل ما يكونش فما ظلم يكون العدل كيف كيف باش نخليه ريزلتا ديما يكون في الاخر سورتيرا.
4: كواليس الفار دونك لعبه كواليس الفار كبيره
2: ربي بوليميك كاملة صارت على حكاية يكونوا الفيفا متحايلة والفيفا كذا وتحكيم أنا نراعي الشعور ونراعي الناس اللي حست الهزيمة وخرجوا من الأدوار ولكن خلينا نكونوا منطقيين وعقلانيين. الفرضية دي علاش ما نجمش نعملها اللي يكونوا مثلا الفيفا تحب تفضل المنتخبات أوروبية والكذا لهنا عليش على خطرش ما فماش أدلة دامغة وثابتة وكذلك معناتها قرارات باش انت تقول اللي يكونوا حايلوا ولا ما حايلوش.
3: احنا شوفوا في
2: اثنين كل ما فما تقنين
0: عمر رئيس جمهورية هستليفون نحو
2: اسمعني هاني باش نحكي عليه
0: وراه هستليفون قالوا نحيلي ورقة حمراء جواري نحبوا يلعب
4: يلعب في بلاده
0: قالوا لا يبالي
4: يلعب في بلاده في التراب بتاعه يهز كرة وروح
0: معناتها موجود
4: طب تشوف لك كمسك معناها شوف شوف المهازم تعكب دي موضة دي بجورة امريكا
2: بالنسبة لتقنيات الفار الاخطاء تجم تكون تقديرية ونعمل وفهمت لي يعني وتنجم تساهم في تحويل النتيجه ولكن راهو في ايفنمون كبير.
3: دكتور شو تفسر نفس اللقطه هاي. نفس اللقطه تتظفر المنتخب هذاك الطريقه وتتظفر المنتخب الاخر الطريقه
4: كواليس الفار
3: وعندك فار
4: الفار
3: وعندك فار اي كواليس الفار
2: ولكن هو بيدو السيد اللي في الفار هو حكم تبدل راهو من مقابله المقابله وحتى في الفار زاد راهو كل شيء تقديري يعني راهو مش فما كونسونيه نجم يكون عندها بار ولكن لازم تكون موثقه ومثبته وادله ونسيسويت تقعد ديما تقديريه كالاخطاء هذيك. وعلاش على خاطرش المساله كيفاش نحلوها نحلوها ليكون هذه منظمه عالميه اكبر منظمه عالميه اللي هي الفيفا أي. اللي تحتها 200 اتحاد وطني واللي يكونوا في إشيونس ولا إشيونس كما هذية يعني ما تنجمش هي تدخل أكونوا ديركت مان برا امشي نحب أنا مثلا إسبانيا وفرنسا يطلعوا عليش على خطرش بحسابها تقصد الكريديبيليتي مدها. اثنين حكاية كارتون روج شكون قال اللي يكونوا ساعة لي دخل ترامب وقال له يا
0: قالها في المباشر في اجتماع
2: ولكن هنا هل في القوانين نتاع الفيفا هو نورما مخ ذكرتون روج ديركت المقابله جاي ما يلعبش
0: كيما مثلا اللاعب المنتخب الانجليزي خذا بطاقه حمراء مباشره مش باش يلعب في زوج مقابلات نحكيوا على كوانسا.
2: دونك لهنا نحب نقول كونوا التلاعب بالقرارات وعندها عواقب راهي قانونية كبيرة برشا وراهي المصداقية بطولة كاملة تيح في الماء وراهو يعني ما نجموش نخمنوا بركة خاصة اللي يكون البعد الرياضي في بعض الأحيان هو اللي يكون يأثر واختار التحكيم تنجم تكون حالات متاع فار وتقديرية والضغوط النفسية على الحكام زادة موجودة كيف نحن حكام نراه معناتها كان هما يعملوا 10 غلطات احنا في الماتش نعملوا في دورة كاملة يعمل 20 غلطة في
0: صحيح. ونحكي ونبني على كلامك هذا بمثال نحكي الحكم الفرنسي اللي أداء مقابلة مصر والأرجنتين أغلق حساباته الشخصية هو وزوجته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك نظرا للهرسة الكبيرة اللي تعرض لها من جمهور المصري.
2: وراهو احنا باش نخلن القوس راهو بالنسبة لليزيشونس كبار دملية فما بعد اقتصادي وبعد سياسي وبعد رياضي باش نقول يكونوا مثلا تولي يحكيوا في الواحد ما احنا عنا نسمعوا الاراء ولهناك في البلاتو نتاعنا يلزمنا نوضحوا بعض الحوايج زاده كمان يقول لك اللي يكونوا هما راهو ما يحبوش المغاربه ولا العرب ولا الخليجيين ولا الاسيويين اولا الاعتبارات اهم جدا اولا هو الاعتبار الاقتصادي والتسويقي راهو في كل ايفينمون فما اعتبارات تسويقيه كبيره برشا ياخذها بعين الاعتبار
0: اي معك دكتور معك
2: اكثر مشاهده مش معنى حياتي حايل عليه باش
0: لا معاك يقول لك حدك حد الانكار ما تفوتليش حدك
2: حد والله هي اولا الساعه بالنسبه لل
3: ما عرفش قداش من الارجنتين يقص البيدو ماتش حضر الفينال 58 ألف أرجنتيني إذا انسحبت الأرجنتين خسارة لشكون مش تصير الخسارة 58 ألف تسكرة
2: يعني قلت لك عادة معناتها أولا فما أولا إمكانياتهم الفنية والبدنية ونسي سويت احتمال تفرض روحها زي ناخذوه بعين الاعتبار راهو ديما زاد في ليزيشونس هذا ملية فما جماهيرية كبيرة برشا فما نجوم نتبعوهم فما قيمة تسويقية فما الرعاة لسبونسور زاد كيف كيف مش معناتها هما راهم بار كبيرة هنا يقول لك انا هذ منين القوه نتاعهم تاثر نفسانيا على الملاعبيه نتاعنا باش حاجه اخرى عنا علميا راهو تتحل المساله من ثلاث سنوات اولا ساعه بطوله كاس العالم الكاس العالم هي اكبر منتج فما دي مقالات قريتها اكبر منتج يعني في العالم من حيث الايرادات حقوق البث التلفزيوني
0: والإشهار
2: عقود الرعاية والإعلان بيع التذاكر ومن جملتها الأرجنتين التسويق وخاصة فما ما يسمى للوجو الرسمية وكل أديداس
0: واليوم نحكيه على جازون تاع الفينال باش يتباع بالقطعة
2: رفع النسخ 20 سنتر 20 سنتر هذه بربي صحيحة الحكاية
0: صحيحة 450 دولار
2: أنا حسب ريانة نعرف اللي يكونوا الأمريكان سون دي كوميرسون ودائرة السياسة العمومية متاحهم في الرياضة مبنية على التسويق والاندستري والصناعة والبرفرمانس ولكن باش يوصل ترى ذاك انت باش تبيعه
0: هو يعني هو كان يلقى المال باش يدوش به ميسي باش يبيعه لك في دبابزرة يعملوه
2: وي دا كله يعملوها نعرف الرحمة لا ولكن اللي باش يمشي يشري 25 سنتي غازون هل باش يعاود يزرعها في الجردة هل باش يعاود معناتها يعملها ينحتهم هل باش يحطهم في الفريقو بويد مكيفة دونك شي كيفي يزون بوسي معناتها الاستغلال المادي لأبعد حدوده مش معقول
4: كيف حتى على الفار ولا على الواحد بار اكزومبل عام 22 كي وصلت نصف نهائي المغرب دازوا معها المغرب طلعت في
2: بنا برافو كروسلو
4: ازاحت فوالا كلام ازاحت البرتغال ازاحت اسبانيا معناها هذوما دي فافوري وكي يتفرجوا عليهم مثلا متفرجين كي تبدا اسبانيا ولا البرتغال في اللعبه يتفرجوا كي تبدا مثلا المغرب في اللعبه لكن توا قيمتها وشوف للمغرب حتى كي خسرت لانكار ما فماش نقد للمدرب فماش نقد للسياسه داكورد ومتاسفين صحيح ما شكون طاحوا مع
0: خلينا نسمع احنا المدرب منتخب المغربي الحقيقه مدرب ما كان رصين على مستوى التصريحات نتاعو بعد المقابله نسمعوا شو قال
7: bien sûr que le futur si on continue comme ça le futur va être beau ça veut pas dire que on voulait pas gagner aujourd'hui donc on a tout fait pour essayer de gagner ce match on est tombé contre une bonne équipe je le répète Mais on sait qu'on doit continuer à travailler, qu'on a un grand vivier, qu'on a des jeunes joueurs. Donc bien entendu qu'on reste confiant, bien entendu qu'on va pas se laisser abattre. On est très déçus aujourd'hui, mais on va pas se laisser abattre pour le futur. On va continuer à travailler.
0: مش ما حبيناش نلعبوا واجهنا منتخب قوي برشا عن لاعبين صغار وعن ثقة فيهم باش نبنيوا مستقبل أفضل للمنتخب المغربي برشا أسئلة طرحت البارح على موجات المنتخب المغربي في غياب سيباري ممكن واحد من نجوم هذا المونديال ونحكيه على ياسين بونو اللي قدم مونديال كبير وكبير جدا الحقيقة
4: كلام ملخص شفت ما قلت لك الرسالة نأكد في كلامك زاد أكد في آخر الانترفيو على المعوضين شوف فرنسا دوزيام اكيب فاسيلمون شوف الموليتيران ما لعبوش في فرنسا أنا دي تيتولار في ليزيكيب تاعهم شوف ديزاكسيول في فرنسا شكونوا شوف ديزولاتيرو معناها اكيب كاملة وان دوبلور وأي بوست يعوض التيتولار 100% أمس مثلا كي تحط المزراوي في اللاكس على اليسار خسرته كومبليتمون على
0: الجهة
4: اليسرى لافونسوندر كيما قلت
0: سيباري
4: وحتى التعويضات معناها ما حد ما عطى الإضافة أمس ما عطى الإضافة كومبليتمون الميليو تيرا كان دفاعي أكثر كل حد أنا شفت حتى الهدف فرنسا صابرة ومعنا غلطة فردية دي بيان خاطر ديوب معنا ما تنجمش تخلي زوز متر
0: هي حتى قبل ديوب مع ابراهيم دياز ما كانش عنده معناتها الاندفاع البدني انه يقاتل على الكره، قاعد يتفرج فيها راه
4: وتخدم مع مبابي راه في زو سانتي ساي ما فماش في توصل 18 متر ما تخرجش 12 متر لازم ديما كونسين هذا لونترون تخلي الاتاكون يغزل الكره ما يغزلش لك انت، يغزلك انت 2 متر نجم يعطي باس ولا يعطي لحم مع كيبا قويه. ما كانتش في نهار كومبليتمون ستان شوا باش يعمل بلوك مويان وبلوك با كومبليتمون طاح له ماكسيموم. كان عنده حارس كان النجم انا كي تقول انت فما حارس كان نحى ثلاثة أربعة بوتوات. الهدف الاول صحيح ماش نجم فرنسا، وفرنسا نسمع في زوز محللين منهم طارق ذياب قال لك تعطي الكره لفرنسا صحيح تعطي كره لفرنسا تعبك الجريك ما تنجمش العكس اللي خدمته المغرب مع البرازيل على 9 7 دقائق الجارديان بونو ما مسش كره استان شوا ما يقول لك علاش المومون اللي سجل حتى البوندو الثاني في كونتر اتاك راهو فرنسا كتلوج على كونتر وما تنجمهاش في اربع مهاجمين كيما هكا بالسرعه وبالفنيات حاجه كده. قد حير يطلع ميطا استان شوا نجح فيه حتى الميطون الاول حتى الميطون الثاني فما دي شانجمون فما على باس برغم اوليزي امس ما عملش مقابله كبيره كنت نستنى في شرقي بن شرقي تشوف بن شرقي معناها من موش تيتيلير تشوف نقولوا كونتي مش موجود رابيو برام هو اللي لهم لكن ديسيزيف اللي باس نتاعو عنها مكان الوسط الميدان الكل خذاته فرنسا وكانوا مرتاحين للدوز اكسيو الجارديان تقريبا في كونجي
2: من يوم على الجارديان البارح تفرج في المقابله مع نسيبي ربي فضله الاستاذ احمد النعيجه فهمت اللي نحييه قال لي نحب الرا الجارديان تاع فرنسا وقتاش راه كجات 45 دقيقه قلت له الزحمه ده وخرج يعني 45 دقيقه ما الراجل اون كونجي توتال
4: كفرون تعدمت هذو بين رحيمي ونحي
0: بعد شويه باش نكملوا نحكيوا على المقابله هذه مع كوتش شهاب ونرجعوا في خطه وتكتيك علاش المغرب اعتمد هذه الخطه التكتيكيه كانت انتظارات كبيره للمنتخب المغربي للاسف مره بجانب الحدث نجم كنت تلعب وتخسر عادي اما باش نفهموا هل نفسانيا وهل المقابله هذه كانت عندها وقع كبير على المنتخب المغربي خلاته يمر بجانب الحدث باش نحكيوا زاده على لقاءات اليوم وغدوه بعد غدوه مقابلات كبيره في اطار الدور الربع النهائي مواجهه اوروبيه خالصه واحد من المنتخب المعجب بيه شخصيا هو منتخب البلجيكي منتخب البلجيكي باش حكينا عليه اكثر شهاب وما زلنا باش نلعبوا معاكم في لعبه سالم عليكم كان تكلمونا على 73 460 800 قميص المنتخب الوطني التونسي لكره القدم نهداء سوس بورش شارع طاهر صفار بسوسه ما عليكم كان تقيدوا مشاركات المستمعين الكرام وبالطبيعه الجمعيه تعاونكم باش تلقاو الاجابات الصحيحه احنا نرجعوكم بعد نشره الاخبار خليكم معنا

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا الثامنة بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل مبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. بغالبية الأصوات البرلمان يصوت اليوم على مشروع قانون المتعلق بالمخطط التنموي 2026-2030. وزارة الداخلية تضع استراتيجية وطنية لمدة 10 سنوات للحد من حوادث الطرقات. وفي نشرتنا نسلط الضوء على الانطلاق في تزويد عدد من المناطق والمعتمديات بولاية القيروان بالماء الصالح للشرب. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائب واحتفاظ 15 آخرين ورفض 24 هذا المشروع. ومن جهته أكد وزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ أن المخطط التنموي يقوم على تكريس السيادة الوطنية وأعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. صبر جلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والمزيد في ميكروفون الزميلة نفيسة حسني.
2: بخصوص التوصيات أكدوا السادة النواب على أنه اليوم يجب العمل على تطبيق هذا المخطط ومدى فعاليته حسب مقاربة معناتها تشاركية، وطلبنا من الحكومة في التوصيات متاعنا أنه تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي وقانون المالية. اليوم احنا من خلال رؤيتنا للمخطط هذايا أكدنا كنواب شعب على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على نجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زادا انقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. ولكن في العموم احنا اعتقدنا وأكدنا اللي التوصيات متاعنا هي الضامن الحقيقي لنجاح هذا المخطط.
1: وفي الشأن البرلماني دائما نظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل إسناد قرضين للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ من أجل المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحكمة قطاع الطاقة في تونس. وقد أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس ماهر الكتاري أن الكلفة الجملية للقرضين تناهز 1800 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 425 مليون أورو، وأضاف أن القرضين مهمان جدا وسيحسنان في البنية التحتية لستاج ويساهمان في التقليص في كلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%.
3: ستاج هي اللي تعمل توزيع الكهرباء، وتعرف الكهرباء كتبه مثال يكون الإنتاج موجود في الجنوب ويمكن يتم النقل متاعه من الجنوب إلى الوسط والمناطق الساحلية وكل شيء. فات المرحلة هذيك نخسره 18.4% من الضوء بتاعنا. مثال في المشروع هذا يعني مش نهبط من 18.4% إلى 15%، مش نربحوا 3.4% من الانتاج بتاعنا ما يضيعش. هذه حاجة من الحوايج اللي مهمة ومهمة جدا، وباش يربحونا على الأقل اشتر الحق باش نشريه الميجاوات الكيلوات هذا، اشتر الحق ما التكلفة متاعه إذا كان ننجوه بالغاز اللي جاينا من الجزائر ولا بالبترول نشري فيه من الخارج. نحبوا يوليوا منسوب الطاقه نتاعنا من الطاقات المتجدده بين 30 و35% جي من الطاقات المتجدده والطاقه الشمسيه. زوز اتفاقيات، الاتفاقيه الاولانيه الكبيره فيها 385 مليون يورو والاخر فيها 40 مليون دولار. الحاجه الباهيه انه في القرض هذايا انه التكلفه نتاعو الماليه والنسبه نتاعو ماهيش مرتفعه.
1: ونبقى في الشأن الوطني، فقد كشف محمد أمين سجير مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للمرور أن وزارة الداخلية انطلقت منذ سنة في تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتمتد على 10 سنوات من أجل التخفيض في حوادث المرور.
2: إقرار استراتيجية 10 سنوات وانطلقنا في تنفيذها على أسس علمية، تطوير التشريعات المرورية بندخلوا التكنولوجيات الحديثة بما ذلك المراقبة الآلية، كل ما تكون سرعة أكثر كل ما الخطورة متاع الحادث تزيد. المراقبة الآلية حل اللي تم اعتماده وأثبت نجاح في مختلف الدول، البنية التحتية عندها دخل، كذلك فما خدمة على العربات، العربة نجم تكون زادة هي مش في حالة جيدة، السهو عدم الانتباه، نسبة كبيرة منها هو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق. ندعيه كل مستعمل الطريق باش ياخذوا المسؤول متاعهم. أي واحد معرض للحادث حزام الأمان ينقص ما بين 50-75% من خطورة الحوادث القاتلة، الخوض زاد وسيلة من وسائل الحماية بالنسبة للدراجات النارية، فما كرة شروط إن شاء الله مشترى النور قريبا لجميع مستعملي الدراجات النارية، فما توا مشاريع قانون مش تركز على مواطنين بالخارج ولا الأجانب بصفة عامة، كان هما زاد عملوا مخالف يخرج من البلاد إلا ما يخلص خطيته.
1: إلى خبر جهوي الآن، ومع حلول فصل الصيف يبقى تحدي تزويد الماء بالمناطق بالماء الصالح للشرب كبير جدا، وقد انطلقت هذه المشاريع في عدة مناطق بولاية القيروان. أكثر تفاصيل يقدمها عماد البدري المنسق، منسق رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وأبو حجلة وشراردة، في ميكروفون زميلة نادرة بالرجب.
4: تدعيم للمشاريع التي وقع إنجازها في معتمدية حجب العيون بتزويد عدد 2 تجمعات بالماء الصالح للشرب وقع الانتهاء منها، وعنا مسلك بأولاد بالهادي تقريبا تقدم الأشغال 10%. بالنسبة للماء الصالح للشرب تقريبا عنا 43 عائلة والتكلفة تقريبا 370,000 دينار وقع الانتهاء منها عن طريق السونات. برنامج التنمية المندمجة الجيل الثالث انطلق في سنة 2018. ربما المواطن العادي يعتقد اللي هذه مشاريع معطلة، لكن الحقيقة مش معطلة، هي يعني تاخذ طور العادي. عنا مشروع آخر كذلك يعني شهد صعوبة في الإنجاز يتمثل في تزويد منطقة فرزاي بمعتمدية القيروان الجنوبية. السلطة الجهوية خذت على عاتقها تزويد المنطقة وقاع تزويد المنطقة دي عن طريق برنامج جهوي للتنمية، مشروع مشترك بين المندوبين عامة التنمية الجهوية والبنك الأفريقي للتنمية، يتمثل في تزويد 606 عائلة بمنطقة بركات العرقوب. هو مشروع ضخم.

0: الاستطلاع والاستبيان. ريم فيالة مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس تضيف في ميكروفون الزميلة نجد تحسن.
1: الدراسة ورات أنه تقريب 2 على 3 شاب اللي تم استجوابهم متفائلين بالمستقبل، متخوفين من برشا أشياء وأهمها خاصة حالة النزاعات وعدم الاستقرار السياسي، كذلك أمور الاقتصادية والصحية، هذه المخاوفهم. بالنسبة لتكوين شراكات أو زواج مازالوا بالعكس يحبوا يتزوجوا ويحبوا كونوا عائلة. تقريبا معظم المستجوبين يفضلوا أن يكون عندهم 2 أطفال. ظهرت أنه الأمور الاقتصادية وخاصة المسكن من أهم العوائق بالنسبة للدخول في شراكة خاصة، وأمور الاقتصادية والمالية هي كذلك تتحكم في الإنجاب. الإيجابيات هي نسبة التفاؤل عند الشباب، مازال عندهم أمل ومازال يحبوا يكونوا أسرة، ولكن يحبوا على الظروف الملائمة.
0: وفي أخبارنا الدولية، ضمن نشرتنا أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في عدة مدن جنوب إيران، لكن التلفزيون الإيراني أكد عدم وقوع انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك حتى الآن. ونقلت أيضا وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني في بوشهر قوله إن دوي الانفجار الذي سمع في المدينة ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثة الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. ختمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: بغالبية الأصوات البرلمان يصوت على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 7. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: بيانيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
0: 106.1.

انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء. آدم وحواء

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: إشهار
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم، كأس العالم، احنا والمونديال. اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات، وجو المسابقات، جو المسابقات. احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: هذا الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين. نبدأ معه مستمعينا الكرام ساعتنا الثانية من احنا والمونديال، متواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية مع مختلف فقراتنا وقراءتنا الفنية لكل ما يهم كأس العالم. شكرا جزيلا على توصلكم تفاعلكم على تليفونات امتلاكم على 73 64 800. ما زلنا مواصلين معاكم ونحب نجدد الترحاب بكافة الفريق في التحليل والقراءة الفنية. مدرب شكري عيسى، مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا شكري، كيف كيف شهاب حاج عمر، اهلا وسهلا. مرحبا،
1: اهلا وسهلا بيبي.
0: دكتور انور بالطيب، نورتنا سيتي.
2: منورين بكلنا في الاستوديو اخويا، وخاصه بحضور جماهيرنا ومستمعينا ومستمعاتنا.
0: نجور تحيه الناس الكل. نبدا معكم ساعتنا الثانيه، فقرتنا المواليه خطه وتكتيك.
3: خطه وتكتيك.
0: نرجع للقاء المغرب. كنا تحكينا في ساعتنا الأولى على القراءة الفنية للمنتخب الفرنسي، نقاط قوته، الحلول الفردية كما قال شكري عيسى هي اللي حسمت هذه المواجهة، وأن المنتخب الفرنسي عرف يستنى واستغل نقاط القوة امتاعه. فما كانت الحقيقة أسبقية كبيرة وكبيرة برشا للمنتخب الفرنسي على نظيره المغربي. معك شهاب، تو نحاولوا نفهموا علاش المغرب البارح حسيناها رفضت اللعب.
1: بون، هو قبل المباراة تيوريكمون الناس كل كنا نعرفوا معناها المنتخب الفرنسي أقوى معناها من المنتخب المغربي بالإمكانيات الموجودة اللي عنده، أما حد ما كناش نتصوروا معناها باش تكون المباراة تمشي بالطريقة هذيك. كنا نتصوروا باش نلقاو أكثر ندية من المنتخب المغربي اللي شفناه معناها تلت الكومبيتيشن، يقدم في مستويات متميزة معناها، ولعب زادة معناها مع منتخبات مع البرازيل مع ريناه معناها، يقدم في مردود متميز بالإمكانيات الموجودة اللي عنده. بالنسبة لمباراة البارح الحقيقة شفنا منتخب المغرب يتحس زادة، فما كوتي مونتال اللي ممكن المباراة كبرت شوية على اللاعبين، فما ديزاكسيون شفنا معناها، فما معناها الستريس موجود عند المنتخب المغربي اللي في برشا وضعيات كنا نشوفوا اللاعبين يتصرفوا بطريقة في مباريات الأخرى، يتصرفوا بطريقة برزانة، يتصرفوا بطريقة أحسن مع الكرة. حاجة أخرى ممكن تكتيكين المنتخب المغربي كي نشوفه البارح معناها ممكن ما كانش يستنى في المنتخب الفرنسي باش يعمل نظام دي ماتش نتاعو افيك ان بلوك ويخدم الكونتر بريسينغ دي لابير دو لابال. هذيك ممكن حاجه المنتخب المغربي ممكن ما كانش محضر ان دوزيام بلان بي اللي هو معناها باش يولي يلوج خروج الكره ديريكتومون، يلوج لينيو اوفنسيف سواء باللي باس لونغ. كيف كيف الشواء ممكن زادة متاع بعد إضابة إصابة سيبايري خلت المدرب معناها الاختيار، نتصور ريتو البارح زادة اختيار خاطئ بالنسبة كان ينجم عنده معناها زوز لاعبين على بنك الاحتياط كرأس حربة سواء رحيمي ولا كنت نشوف زاد البارح مع المباراة والسيركونسوس على الماتش معناه وجود الكعبي كان ينجم يكون كمهاجم معناه دوستاسيون تلعب عليه الكرة وديركتومون بعد تلوج لسوليسيون معناه سرتو مع الخطة التكتيكية كما قلنا بتاع المنتخب الفرنسي اللي كان عالي وعالي جدا في الريكوبيراسيون. المنتخب المغربي يحاول باش يلعب الكره نتاعو بالخروج الكره من ليني ديفونسيف كيما رينا في المباريات الفارطه مع كيما قلنا البلوكو تاع المنتخب الفرنسي ما لقاش الحلول. صحيح كانت فما شويه بوسيسيون دو لا بال، كي نشوفوا الارقام في الشوط الاول معناها بوسيسيون دو لا بال كانت المنتخب المغربي وعدد التمريرات كان اكثر المنتخب المغربي، الا انه ما شفناش معناها افيكاسيتي في وسط التيران، ما شفناش المنتخب المغربي يوصل المرمى المنتخب الفرنسي والا حتى الموتي التيران تاع المنتخب الفرنسي. غابت الحلول كما قلت لك خاطر المنتخب المغربي قعد معناها في نفس استراتيجيه لورك نورمالمون معناها تحاول تلقى نوتر شوا اون بلان بي، تحاول تلعب لي باسون بروفوندور اكثر باش تنقز الليني اوفنسيف نتاع المنتخب الفرنسي وتلقى لي سوليوشن بعد انتر ليني بلي زابيل دو بال أونتر ليليني بتاع المنتخب الفرنسي. هذا خلى المنتخب المغربي ما يكونش معناه حاضر كما ريناه سابقا في المباريات الأولى. كيف كيف وسط الميدان الحقيقة البارح شفنا زادة كيف كيف معناه تفوق وسط الميدان الفرنسي، بالرغم وسط الميدان الفرنسي كان بزوز لاعبين معناه ارتكاز اللي هما رابيو وكوني. والحقيقة بالنسبة لي هذه رابيو بالنسبة لي من المواسم الأخيرة من أقوى اللي بيفو الموجودين في في في كرة القدم العالمية. لاعب يعطيك على فوا معناه ديفونسيفمون اوفونسيفمون، تلقاه يبني لك الهجمة يبني لك الهجمة ويكمل لك الهجمة في ريكوبيراسيون، تلقاه عنده أبور كبير في المنتخب الفرنسي المواسم الأخيرة. كيف كيف بالنسبة للمنتخب الفرنسي الحقيقة كتشوف التشكيلة، فما توصل لها تشكيلة تقول فما أربع جوارات هذوما ما يشاركوش في ريكوبيراسيون أوفنسيفمون، اللي هما مبابي دوي أوليزي وديمبيلي. تقول الكاتر بروفيل هذوما ممكن يقلقوني يعني في الريكوبيراسيون كونترونور، ولا ما نلقاهمش باللونفي اللازمة ولا الابليكاسيون تكتيك اللازمة في التيران باش يقوموا بالرول ديفونسيف. لا، شفنا عكس ذلك، شفنا معناها الأربعة هذوما هما الأولى في فكان الكرة، هما الأولى في الـ في الـ في الـ في الكونتر بريس كي تضيع الكرة في الزون أوفنسيف المنتخب الفرنسي. هذا كيف كيف هذه اللي يعني نتصور زاد عنده المدرب لويس انريكي مع باريس سان جيرمان، اللاعبين هذوما نعرفوهم يلعبوا في باريس سان جيرمان، وعنده الحقيقه دور كبير باش اللاعبين هذوما ولا عندهم الصبغه هذه الصبغه الدفاعيه. شفناها مع باريس سان جيرمان ديزيري دوي باركولا ديمبيلي، هذه حاجه عاونت ديشان في المنتخب الفرنسي وخلاته ينجح بالرسم التكتيكي هذا اللي توخاه الحقيقه شوف جديد بالنسبة للمنتخب الفرنسي. شفناه في كأس العالم الفارطة ولا كيف كيف في ديبيت كومبيتيسيون ما كانش تلعب بالطريقة هذه المنتخب الفرنسي،
0: حتى في
1: كان كان يتوخل البلوك با ويحاول ريكوبيراسيون في الزون ديفونسيف نتاعو بعد يلوج لترانزيسيون. شفنا طريقة جديدة في المنتخب الفرنسي، وشفنا الحقيقة المنتخب الفرنسي يتأقلم هو هو والمنافس والوضعية وليسيركونسونس دو ماتش ونسيسيتي المطلبة أثناء المباراة.
0: خسارة لا تقلل من قيمة الإنجاز بالنسبة للمنتخب المغربي، الحقيقة قدموا بطولة مميزة. وعندك إضافة؟ شكرا.
3: صحيح، خطر تحطوا المقابلة في إطارها، هو ستان شوا مع عند فرنسا خلات أعطت الكرة للمغرب وبلوك مويا أكثر من الخط الليند ميديان شوية مع السنتر أكثر شوية واقفين كادراج في تضيع كل خطر فنيين. شوفوا ناحية معناها كي تعطيه كل ما تفكلوش
0: أيوب
3: زادة كيف كيف، لكن شفت دياز شفت الطالبي معناها ما همش في الزون الكونفورم تاعهم اللي باش نجموا نيو الهجمه، خاطر الكره الدور قلنا قداش كما قال الشياب معناها البوزيسيون دو لا بال ولا النومبر دي باس، ولكن ماشي في كاس ما قاوش معناها الاربع مدافعين وزيد يطيح معهم ايوب باش بانتر دي زاك ساعات خذ كره ورد كره معناها سلم وسلم كما يقول الليبي، انا ما دورش وفاس وبيت وباش يعطي كره اصحابه، خاطر البوزيسيون تاع الفريق الفرنسي خلاتهم ما نجموش يلعبوا ان بروفوندور وتوصل الكره للزاتاكون، هم يلوجوا على اي غلطه. فرنسا تعرف معناها كي ما عادش مش بلوك، كان جات بلوك با قد ديستونس هذيك تخلي الديفونسور باش يرجع، لكن مع اسرع مهاجم في في في في العالم تقريبا مبابي مع
0: الجيستيك نتاعو
3: معناها الفنيات والفاسيتي نتاعو الكودغان ما تنجمش تلعب اكثر من سيتان شوا. هو يقول لك زاد كيف كيف راهو كان او شفت من بعد البوت الاول البوت الثاني كيف كيف ما عادش نجم تنجم باش يخسر باثنين وباداء. انا هو شفت قيمة المدربة،
0: هو لولا ياسين بونو باش نكونوا واضحين مع ياسين بونو قدم بطولة كبيرة بالأرقام القياسية اللي بدأت تحسب من عام 66 من كأس العام 66 السيد 9 بلنتيات نحى 7 معناتها قبل كان زوز بلنتيات ومردود كبير وتصديات
1: كنا شفنا ديجا الستاتيستيك نتاعو هو على 10 ضربات جزاء 8 يتبح
0: يتبح معناتها
3: شوف حكيمي حكيمي الزون وين ياخذ الكره ياخذ كيما اللي ليه في العمق ياخذ كره ما فوتش السونتر بعد السونتر 10 متر عاود يرجع من جديد معناها الحريه نتاع حكيمي اللي يدخل وسط ليدان واللي كان فونسونتر مش موجوده معناها الحلول نعدمت من جراء الوقفه الصحيحه نتاع المنتخب المصري بل باش تكون
2: تعمل منتخب الفرنسي
3: منتخب الفرنسي بليتو
0: مازال في مصر
3: منتخب الفرنسي لا لا خاطر بتحقق
0: مصر حتى مصر قدم
3: مقدم مقابل الناس كل قاعدة تشيدوا بها ما هذيك هي ما تجمش كيب كبيرة تعرف أكثر حاجة راهو في الديزونتور يقول لك هيك كورة خذ كورة من بعد ما تاخذ كورة شنو باش تعمل بها نخدم لك على الأخطاء نتاعك أنا فما حوايج سهلة تشوفهم ما فماش ريتم كبير ما شفتوش ريتم كبير لكن فرنسا احترمت الفريق المغربي لكن ما خافتش من بالعكس الفريق المغربي احترمه وخاف خاطر كي سيلا اوزي باش يمشي قدام راهو ماكس سهل كنا نحكيو على كوني وعلى ربيو على معناها شوف نحى باركولا ودخل دوي ربما فرانسيس قالوا ربما في لي كونتر كان باركولا خير ينجم يكون يبدا بيه خاطر تخدم على لي كونتر موجودين كل حد لكن نخدم وباش نشوفوا تو نقولوا الناس كل الفافوري ماشي لفرنسا عملتنا حتى المغرب واحد كل كان تو فرنسا شفت انت المقابله اللي قبلها
0: صحيح
3: بدنيا بدنيا كيفاش عانات وليزاربيتر تو باش تعرف سوا فرنسا مع شكون كي قيمتها وين تمشي الكاريداس وانتقل للكونكورونس اكثر بطوله اوروبيه
0: كان فما منتخب ينجم يوقف المنتخب الفرنسي ويشيخوا عليه الكوره ويلعب هو وياخذ 90 دقيقه هو المنتخب الاسباني اسبانيا هي اكثر منتخب ينجم يهدد منتخب فرنسا بالتتويج بكاس العالم بعد باش نرجعوا نحكيوا على ماتش بعد شويه باش تلعب الثمانيه ما بين اسبانيا والمنتخب البلجيكي باش نرجعوا له باكثر تفاصيل اما في 30 ثانيه دكتور
2: 30 ثانيه راهو بركال عليهم الاولاد فهمت ليه على خاطرش التحاليل نتاعهم ان شاء الله يعاودوا هما يتفرجوا في ماتش تونس وتعطيونا يعني التحاليل نتاعكم باش ننفعوا بها الاداره الفنيه وخاصه بربي ارفي رينار كان خلص يبعث لنا التقييم نتاعو الفني ويطلعوا لنا جماعه الجامعه ورضا الجدي قل ارفي رينار يجيب التقييم الفني طلعوا لنا
3: مادام تفرج على
2: خليني نقول لكم انا في 5 نقاط ما فرنسا المغرب علاش فرنسا ربحت وعلاش المغرب خسر النقطه الاولانيه بالنسبه لفرنسا الواقعيه والكفاءه النقطه الثانيه تنظيم دفاعي محكم الثالثة سرعة التحول من الدفاع للهجوم وكانت فعالة في انتشار يعني استثمار الفرص ونشحت في الحد من خطورة الأطراف المغربية حكيمي أمس راقد شبع بالنوم منجحش في حتى واحدة المفاتيح متاعهم كان الانضباط التكتيكي استغلال الأخطاء متاع المنافس والخبر في إدارة المباراة المغرب علاش خسرت 5 نقاط ضعف القابلية الهجومية رفض الله صعوبة اختراق الدفاع الفرنسي وانخفاض النسق البدني وعلى النقطة الرابعة عدم استثمار الكرات الثابتة حكيمي يصطاد في الحمام في الكرات الثابتة وتمريرات خاطئة مما أحدث إرباك ومركبوا لهم ولكن برافو للمغرب
3: سيصير فوتبول سيصير فوتبول مقابل تربح مقابل تعادل لكن هذيك ديما كرة قدم
2: النسق كاس العالم عالي
3: برشا ما تنجمش أنا السيري نتاع ماتشوات كل كيف كيف
0: صحيح
3: ما انت لازم تكون ذكي كيفاش تصرف ماتشوات امس فرنسا كانت ذكيه ياسر باش تعرف الماتش من غير ما بدنيا ما كانش تعب ما تعبتش بدنيا
2: وعارف خرج لك امبابي بالكره تضرب قال ارتاح والملاعب الى اخره حذر فيهم الديمي فينال
0: هذا هو المواجهه ستكون اليوم عفوا شكون باش تواجه فرنسا بلجيكيا والا المنتخب الاسباني خلينا نسمعوا تصريح لواحد من افضل المدربين الكثر عليه برشا كلام خاصه بعد تعليقه على اثر لقاء السنغال وتم وصفه بتعليق عنصري المدرب الفرنسي للمنتخب البلجيكي رودي غارسيا شنو قال على هذه المواجهه
4: tout le monde nous voit déjà éliminé et l'Espagne en demi-finale donc voilà ça peut être que du bonus on va j'espère qu'on va mordre à pleines dents dans cette dans ce quart de finale il faut croire en nous déjà après effectivement je pense que l'Espagne est favorite est la championne d'Europe en titre c'est surtout une équipe qui n'a pas changé depuis 2024 et sa victoire dans le championnat d'Europe donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble C'est une équipe qui n'a pas pris de but dans cette compétition. Bon, il sera temps d'en prendre au moins un. Il faut un plan anti-Espagne. Le degré de difficulté s'élève. Mais encore une fois, voilà, si on veut rejoindre les demi-finales, il faut aussi battre ce genre d'équipe.
0: الناس الكل ترى فينا منهزمين واسبانيا متأهلة. اسبانيا منتخب حافظ على الاستمرارية وامتاعه منذ بطولة اوروبا 2024، منتخب ما قبل حتى هدف، علاش لا ما يقبلش هدف اليوم ويتأهل المنتخب البلجيكي. رودي غارسيا من المدربين الذكي على مستوى التكتيكي المواجهة هذه. نبدأ معك شهاب، بلجيكا هل الحظوظ في التأهل اليوم ضد المنتخب الاسباني؟
1: الحقيقة نرجع نبدأ بالمدرب رودي غارسيا اللي شفناه الحقيقة بعد البداية المتعثرة، نجم نقوله المنتخب البلجيكي بعد زوز تعادلات مع المنتخب المصري والمنتخب الإيراني، شفناه الحقيقة قام بتغييرات جريئة، شفنا مباراة المنتخب السنغالي وقت اللي خسر 2-0، شفنا شانجمون خروج دوبرين ودوكو، خلى المنتخب البلجيكي وقتها بعد مع التغييرات تمكن باش يرجع في المباراة هذيك كما شفناها مع المنتخب السنغالي ويحقق الانتصار والترشح. كيف مباراة ضد المنتخب الأمريكي شفنا في التشكيلة الأساسية كيف كان تغييرات، معناها كان استحفظ دوبرين ودوكو على بنك الاحتياط، في وسط الميدان كان عنده اللاعب ونانا قدم مباراة كبيرة، ديكتلار
0: اللي يكون غايب على مقابل
1: يكون غايب للإصابة، ديكتلار المهاجم تالنتا شفناه معناها قام مباراة كبيرة، زاد سجل زوز أهداف وقام بتمريرة حاسمة. المنتخب البلجيكي هذي اللي قاعدين نشوفوا فيه من في كورب أسوندونت كيف نشوفوا زاد بنك الاحتياط مهم جدا. المنتخب البلجيكي قاعدين نشوفوا المباراة الأخرى التغييرات قاعدة تعطي في في في مفعولة، خاصة بوجود لوكاكو البنك الاحتياط قاعد يهبط ويعطي في الإضافة، ممكن بدنيا ماهوش اللاعب اللي نجم يبدأ به المباراة المدرب، أما نشوفه فيه قاعد يقدم في الإضافة اللازمة. نرجع مباراة المنتخب البلجيكي مع المنتخب الأمريكي، شفنا الحقيقة تكتيكيا فريق انضباط كبير وديسيبلين كبيرة شفناه وانفي كبيرة، ممكن زادة شوية البوليميك بتاع الورقة الحمراء خلتنا نشوفه الرياكسيون بتاع اللاعبين البلجيكيين في وسط الملعب، اما كما قلت لك الحقيقه منتخب البلجيكي نشوفوه حتى بالستاتستيك هذيلي معناها بالنسبه للاهداف مسجل 13 هدف كثالث منتخب في كاس العالم بعد فرنسا والارجنتين، كيف في عدد الفرص كلاسي دوزيام بعد المنتخب الفرنسي 107 تسديده على المرمى كادري ونون كادري. دوك نتصور المنتخب البلجيكي باش يكون محضر كوم الفول، المنتخب الاسباني اللي الحقيقه صحيح شفناش المنتخب الاسباني اللي تعودنا
0: على المنتخب الاسباني مع شكري باش نرجع لكم بعد التوقعات نتاعكم في اخر 5 مواجهات ما بين اسبانيا وبلجيكا. نحكيوا على مواجهات رسميه، 5 انتصارات للمنتخب الاسباني، 2-0 عام 2004، 2005 2 بلاش كيف لاسبانيا، 2008 2-1 للمنتخب الاسباني، 2009 5-0 للمنتخب الاسباني، وفي 2016 2-0 للمنتخب الاسباني. فما اسبقيه نجم نقولوا معنويه كبيره برشا للمنتخب الاسباني، ممكن تخلي دافع زاد المنتخب الإسباني أنه يحقق نتيجة إيجابية ونشاهدوا مقابلة كبيرة، وهذا مؤكد أنه زوز منتخبات يلعبوا كرة ويفرجوا كرة. شكرا.
3: لحد الآن ما شفناش مثلا المنتخب الإسباني لاعب برز بالباهي ولا، ولكن كجماعين يخدموا يلعبوا ما قبلوش هداف. مزيد نستنى في لامين جمال بصراحة، لا قدموا أوليزي ولا دمبيلي ولا مبابي من فرنسا ولا
0: مصطفى زيكو
3: ولا صلاح، لحد مازال ما قدمش برغم ما نعرفش لربما من المقابله هذه، خاطر قلت لك عادي جدا في مسك سبرون انديفيديوال، ولكن تشوف لامين جمال وين ياخذ كره ديما بريزا 2 3 معناها معاه دون الماركاج والكوفرتور، ولا يعمل على التمريرات اكثر من الناحيه الفرديه باش يسجل، ولا مازال 18 عام، مازال كنا بنحكيوا على شاب اخذ معناها سمعه كبيره وذكاء كبير والناس كل تحكي، كان مقابله كيما هذه منتخب البلجيكي راهو
0: من عام هو من عام 86 بلجيكي ما ربحتش اسبانيا في كاس العالم معناتها وقتها اقصتها في الدور الربع النهائي
3: برا بلجيكي مش في احسن حالات معناتها بلجيكي نتاع عامين ورا خمسة الثاني خير من دوره لكن اللي في كاسيتي والريزلتات هو عملتهم البلجيكي مع النادي مع الفريق هذا احسن خاطر
0: انتم تفهموا اكثر مني منتخب البلجيكي راهو الفريق هذا تولد من رحم البطوله بمعنى انه كان بدا بتشكيلك مع منتخب بلجيكي شفناه الفريق الاساسي لعب ضد منتخب الوطني التونسي 5-1 هذيك النتيجه كي مشى لكاس العالم بدايه محبطه للغايه زوز تعادلات ومن وقتها رودي غارسيا بدا يلوج على التركيبه المثلى طريقه التعامل طريقه الالتزام مع اللاعبين عينتهم باش يجريوا ويلعبوا ويفكوا كره القتاليه كان يبحث عليها رودي غارسيا هكا علاش حقق تلك النتيجه الايجابيه والماتش اللي كان ميت بلغه الكره ضد المنتخب السنغالي قالي ورجع ثلاثة أهداف ويرجع ويتأهل في 5 دقائق يسجل زوز أهداف رغم أنه خرج أفضل العناصر اللي كانت تجيب له الطرح نحكي على دوكو دي بروين عرف كيفاش يلقى التوليفة المثلة نجم نقول المنتخب البلجيكي منذ الأدوار الإقصائية
3: هي المقابلة ذيك اللي عطته جوانح المقابلة ذيك عطته جوانح كبلتمو والكونفيرماسيون في
1: مقابلة أمريكا
3: معنا كونفيرماسيون تعرف بوليميك وورقة حمراء وناس معناها وفما ديسكور معين وبعد على الضغط النفسي للملاعبية لرودي غارسيا وقدموا مقابلة وكشفنا عنها استغلت أي غلطة قام بها المنتخب الأمريكي استغلها أحسن استغلال المنتخب البلجيكي هكا علاش الصعوبة باش تلقى اسبانيا اليوم صعوبة خاطر تعرف اسبانيا تحب البوزيسيون دلا بال ومع الفنيات معناها حتى اسبانيا تقلقها كي تخرج لها تطلع لها الفوق ما تطلع بلوكو فما بعض القلق سورتو ربما تو في الاحصائيات في الكوب دي مون شفت قبل بلس 1 كي ترجع كره غارديان تو لي غارديان حتى كي ترجع له كره السيستم زين تاع لي زوتورنور الاغلبيه نتاع جورات من التيران واللي زاتكون يطلعوا ولات لي غارديان ديريكتومون ما عادش تلوج على الكره قصيره كما تلعب برشلونه ولا السيتي ولا كره طويله خاطر ولات ايغاليتي نمريك تطلع حتى واحد على الغارديان باش يلزو عاد ما عندش قبل عنده 6 سوليسيون الدكتور معناها باش يعطي اوموا خرج كره على دوزاريير دوزاكسيو دي بيفو تو ما عادش فما من ناحيه هذه ولي تو الكره بس 50-50 موجودين هكا لازمها تستغل سينون باش تلقى صعوبه كبيره سيتو نعرفوا اسبانيا في الدفاع اغلاط فرديه البعض تولي تادي و
0: ان شاء الله المدربين التوانسة اللي يدربوا في النوادي التونسيه درجه اولى درجه ثانيه وثالثه في الاصناف الصغرى يفسروا للصغيرات واللاعبين نتاعهم طريقه التعامل المثلى بالكره راهو حارس المرمى ماهيش مهمته فقط انه يطيش كره ويشد كره ويلعب سيس راهو تنجم توظف
3: التكتيك انت يا ليغ 1 وليغ 2 الصغيرات ولا على
2: الكل على السينيور ولكن ديلي بالنسبه للنقطه دي راهو يلزمنا نقوموا ما لا يذن السردوك باش نبدلوا الثقافه نتاعنا ونقراو ونحضروا برامج في
0: انا ناكد لك ابراهيموفيتش كان جا تونس راهو يلعب جول
2: باهي توا خلينا في
0: لا جدال فيه
2: كان جاي
0: ابراهيموفيتش تولد في تونس راهم لعبوه جول
2: باهي خاطر اسبانيا اولا شكري هي عندها اقوى الى حد الان في قراءه الاستاتيك على حد الربع النهائي اقوى دفاع في البطوله
0: حتى هدف عدم قبول حتى هدف
2: اثنين راهو اسبانيا عندها هي الأولانية في نسبة الاستحواذ بالكرة 65.9 كي تقارنها بألمانيا 65 كوريا الجنوبية 62.5 الجزائر 61.5 فرنسا 58% سيب الكرة علاش خطرش عندها قوة التمركز والمغرب عندها 59% اسبانيا أقوى المنتخبات في دقة التمريرات
0: وعدد التمريرات كده.
2: والسيطرة على إيقاع اللعب شفته اليوم باش يقاو ادفرسير مفهوم اخر بلجيكا تنجم تحدث الفارق هو اسبانيا اش عندها ولكن ما تنساش اللي يكونوا راهو اللياقه البدنيه والبلجيكا عندها الفوتبول اكسبلوزيف عندهم رابيديتي اسبانيا عندهم الاستحواذ في الكره والتمريرات اللي عندهم بدقه ما يخسروش الكره دونك اللعبه باش يتم على مستوى الارويقه اللي باش يستغل الأرويقة أكثر ينجم يوجع الأدفرسير ونجم يمركي والكرات الثابتة الليلة إسبانيا بلجيكا هي اللي باش تحدد النتيجة
0: عطيني التوقع نتاعك
2: التوقع نتاعي ندن تعادل خدراش تعادل واه لأني نحب نمشي نتفرج في 30 دقيقة زايدة وبعتالي بينالتيات أما باش نشوفها اليوم من ضربة الجزاء.
0: شكون شي يفوز؟
2: شكون شي يفوز؟ شو نقول لك توا بعتني تحب نعمل لك تليفون قبل الشوط الاخر؟ مش
0: مشكل ما عادش نسرق منا
2: نسرق. سيدي مالا نعلم كان يكونوا الليله فهمت لا الاسباني باش تربح. نعرف اللي انت تحب بلجيكا تربح.
3: الكاليتي تكنيك عند الجوار الاسبانيول الكل ما نحبوش الاجريسيفيتي. وين تقى اجريسيف الجوار ما راهم يخرجوا من المقابله كومبليتوم يحبوا ما نحبوش الالتحامات الثنائيات ما يحبوهمش كومبليتوم سيرتو في الناحيه الدفاعيه الاسبان هكا كان تلعب بالاجريسيفيتي بلجيكا راه باش تقلق حتى مونتالمون يخرجوا من البارتي كومبليتوم كان تلعب نفس اللعب معناها كادراج وبريس خفيف وماشي الاجريسيفيتي اسبانيا واحد ولا اثنين بلاش
0: اسبانيا كوتش هل لامين يامال ينجم يستفيق وخاصه اللعب اليوم شكون على الاروقه فما بطء على مستوى محور الدفاع المنتخب البلجيكي نجم يصغل لامين
1: هو ما صحيح كما قال شكري يمين مازلنا ما شفناش في المستوى المعهود ممكن زاد بدايه الكومبيتيسيون بالبلوسير اللي عنده خلته ما يكونش في الريتم نتاعو العادي ممكن زاد المنتخب الاسباني زاد نقطة ضعف كونه معناها الكوتي دروا أقوى من الكوتي جوش اللعبة وكونسنتراسيون أكثر معناها يلوج على الكوتي متاع يمين يامال غياب نيكو ويليامز بون كان شاركه في المباراة وخرج مصاب ممكن كان وجوده هو في الرواق اليسار يخلق أكثر إكيليب للمنتخب الإسباني في الهجوم ويولي فما معناها تولي عنده دو بوتنسيال موجودين في الكوتي دروا ينجم يخليه اكثر معناها سباس ليمين يامال ونشوفوه اكثر يشارك واكثر في الفاعليه في الهجوم المنتخب الاسباني كما حكينا ناس كلنا نعرفوه القوه نتاعو في البوزيسيون دو لا بال ممكن هذاك علاش زاد كيف هو ماهوش قاعد يقبل في برشا اهداف خاطر يحتكر في الكره ويصبر المنتخب برشا باسيونس في المنتخب الاسباني وسيتانا تو هذاك ما نجمش تلقاه عند المنتخبات الكل هو قاعد يستغل فيه كوم الفو كيف وسط الميدان كما نعرفوه معناها وجود الحقيقة برشا شوا في المنتخب الفرنسي في وسط الميدان وكنا شفنا تغييرات في المباراة الإسباني كنا
0: شفتوا طول نصف النهائي معناتها نفهم من كلام شهاب معناتها إسبانيا بتشرب
1: كنا شفنا شكون
0: أنت
1: لا
0: ماشي بلجيكي
1: إذا فما كما قلنا معناها الماتشات الأخرانيين الحقيقة شفنا الجانب البدني هو الاطغاء هو اللي خلى الفرق هي اللي تترشى دونك مش نلقاو المنتخب البلجيكي بنفس المردود والاجريسيفيتي هذيك في لي ديال كيما مع المنتخب الامريكي نتصور المنتخب البلجيكي باش يكون ترشى
0: به قبل بعد شويه باش نمشيو لفقره لعبه سهله باش نربحوا قميص المنتخب الوطني التونسي لكره القدم من اهداء سوس سبور شارع طاهر صفر بي سوسه باش نسالكم سؤال شكون اللاعب اللي باش تشري التريكو نتاعو تقعد 12 ساعه شادد الصف يشارك في كأس العالم من هو اللاعب اللي تقعد تستنى 12 ساعة في بلاده اليوم باش تاخد تريكو نتاعو مطبوع هل هو ليونيل ميسي هالاند ولا كيليان مبابي
3: هالاند
0: برافو إجاباتهم صحيحة يا دكتور هو هالاند 12 ساعة تستنى صف ب 600 متر في العاصمة النرويجية في انتظار انه ياخو قميص للاعب هذا نحكيه تعرف قداش من تريكو تباع 250 ألف قميص لهالاند منذ بداية كاس العالم معناته تجاريا مربح ومربح للغاية للشركة الراعية للمنتخب
3: النوعية متاع هو متاع ليزافونسونت الإنسان اللي يصبر نجيك في البوكس راه متعرفش منين معناه يشم
0: يلقى لك الحلول
3: موجود ما يتحركش ياسر كي تبدا الكره مش مقارنه لكن رونالدو نتاع البرازيل في ناحيه دفاعيه ما دافعلكش اعطيه كره يجيب لك العجب خاطر فينومين هذا كيف مقليل شويه الا في ديور كي تخرج كره ولا تاك عند النرويج ولا تاك عند السيتي وتعطيه كره ما تخسرش كره كومبليتمون لكن يعرف في بوزيسيون معاود من جديد
1: حتى في الهجمه ما
0: يشاركش
1: اكيد تدخل للدزويت
0: موجود هو حاضر احنا نرجع لكم بعد شويه مستمعينا الكرام خليكم معنا

0: واحدة من أحلى الأغاني التراثية المغربية. نوصل معها مستمعينا للستة 51 دقيقة من إذاعة المنسير، 9 دقائق توصلنا على نهاية هذا الموعد من أحلى والمونديال. وقيت لعبة سهلة،
1: لعبة سهلة.
0: لعبة سهلة كالعادة. سعادة جدا باستقبال واحد من السادة المستمعين، سي محمد أمين. أهلا وسهلا، مرحبا سي محمد أمين. ألو.
2: وي مرحبا.
0: فما بعض التقطعات في الشبكة، ترى ابعد شوية محمد أمين باش نسمعك بالباهية.
2: الله يبارك.
0: هاي تسمع فينا 5 على 5 توا؟
2: وي هيك تسمع فيها.
0: منظم خويا محمد أمين، مغروم بكأس العالم وبالكرة. محمد أمين قاعد تفرج
2: بالطبيعة، فما شكون مش مغروم بالكرة؟
0: اي مش الناس الكل، فما شكون مش مغروم. فما فهمت. اي سي شكرا، قالك شنو تعمل في الدنيا منين تكلم فينا؟
2: والله نخدم اجونس دي فواياج ومن سوسة.
0: ومن سوسة اجونس دي فواياج. فما توريست
2: فما في سوسة ماني من قصيبة المدينة.
0: مرحبا، مجلين بيك يا سي محمد امين. وفما حجوزات باهية، فما طلب؟
2: والله الحمد لله الحمد لله،
0: ربي ينزل البركة ان شاء الله من جنسيات أمين. الكل وكهو
2: ان شاء الله.
0: هاي سي محمد امين، كانك مغروم بالكرة، شكون المنتخب اللي عجبك أكثر منتخب مثلا؟
2: المنتخب الفرنسي.
0: المنتخب الفرنسي. وشكون أفضل لاعب حسب رأيك حتى التو في البطولة؟
2: أفضل لاعب
0: هالاند. هالاند عجبه هالاند والحقيقة يستحق. نحكي
3: على المراوي القاعد باك
0: المراوي القاعد
3: كونفيرماسيون.
0: أما هو بشير محمليون ليكيب ناسيونال، ميساج حاجة مزيانة برشا من أداء سوس سبور يا سي محمد أمين. باش نترك بعض الأسئلة وعندك تبارك الله الدكتور موجود وعندك شهاب وعندك سي شكري أمور منظمة نجم يعاونوك. السؤال الأول يا سي محمد أمين، من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم والذي سجل بعد 11 ثانية فقط؟
2: فما احتمالات ولا مهمات؟
0: نعطي الخويا نفرح بيك. ها كان شكور بيلي ولا كريستيانو رونالدو؟
2: ها كان شكور بيلي ولا كريستيانو رونالدو؟
0: هاي
2: ها كان شكور.
0: ها كان شكور، ما غير ما تستحق حتى وسائل دعم. نقول لك إجابتك صحيحة، برافو. نمشي للسؤال الثاني، من هو المنتخب صاحب أعرض انتصار في تاريخ كأس العالم؟ ربح السلفادور 10 أهداف مقابل هدف عام 82، شكون المنتخب اللي ربحها بعشرة؟
2: احتمالات.
0: ألمانيا، المجر وإلى البرازيل؟
2: البرازيل.
0: البرازيل. زيد شاور سي شكري.
3: مجر.
0: تمشي معاه في المجر. هاي مجر، برافو إجابة صحيحة سي شكري. الماتش هذاك يتذكر مليح مليح مليح. ما هي مدة الاحتفاظ بكأس العالم للمنتخب الفائز بكأس العالم بعد ما يوفى النهائي؟ قديش يقعد كأس العالم عند المنتخب اللي فاز في النهائي؟ نعطيك احتمالات، 15 دقيقة، أسبوع وإلا عام؟
2: عام نتصور.
0: عام. دكتور شنو تقول؟
4: رأيي ندن، أنا فهمت يعني دون عام.
0: عام. شهاب.
5: عام.
0: عام. شكري.
3: أقل.
0: قد أسبوع؟
3: أسبوع.
0: 15 دقيقة. الإجابة الصحيحة محمد أمين وكافة الفريق وكل سادة المستمعين، تقعد 4 ساعة فقط وبعدها يتم حجب كأس العالم والإعطاء وتقديم نسخة مقلدة للكأس باش ما يصير حتى شيء. 15 دقيقة فقط
4: يعني في الملعب. 15 دقيقة في الملعب.
0: في الملعب أي. حتى حد
5: ما قلتناش انت نسخه ولا لوفسيال؟
0: لا كاس العالم اللي رسميه.
5: كاس العالم
0: اما هذا ما يمنعش.
2: كاس العالم اللي جيت نقول لك انا 24 نسخه
0: اما ما يمنعش. نقول لك الف الف مبروك محمد امين، انت الفايز معنا لليوم بيترك المنتخب الوطني التونسي كره قدم سوس سبور شارع طارس فرس بسوسه. يعطيك الصحه، نورتنا سيد الغالي.
2: شكرا لكم على الاستوديو الكل.
3: شكرا لك زين وبارك الله فيك.
0: سلامه بسلامه. اي نمشيو نختموا الموعد نتاعنا لليوم قبل الأغاني، نختاروا البرونستيك. تفضل سيدة سي.
4: بلا نختمو ربي، أنا مش نحب نسغل نقدم تحية فريق شبيبة الرياضية بالساحل جي أس أس على اللمة الحلوة اللي عملتها عند قدماء البوكسرات متاعها اللي جاوا من خارج حدود الوطن. وسي محمد موسى هو رئيس النادي اللي لمهم وعملوا أنترينمون اللي تخرج دي لورتينير باش يتواصل الأجيال، وكانت لمة حلوة. برافو سي محمد وإن شاء الله حظ سعيد
0: وإن شاء الله ديما الملاك ما بخير.
4: وإن شاء الله الملاك ما بخير.
0: النرويج انجلترا دكتور بعجاله ما غير تحاليل ما عشان
4: النرويج انجلترا لانجلتير
0: سي شكري.
3: النرويج.
0: النرويج انجلترا. شهاب انجلترا ولي مع النرويج ما عارش علاش فما فما عاطفه مع الفايكينغ
5: واجو تحب على ماريو لا
0: لا هلا حاجه تعمل كيف هلا تبكيش تقعد مقابله ما بين ما خديتش مقابله الاخرانيه سويسرا المنتخب الارجنتيني تصور انت الارجنتين ضد العالم الكل الماتش هذا معنا شو كنا واضحين
5: لا فما هو راه فما قاعد المحبين
0: ايش اقول لك العالم العربي
5: محبين محبين العالم العربي محبين برشلونه وميسي ديما مع الارجنتين كلكو سوا شنو انا ديما يقعدوا مع الارجنتين
0: اما راهو هذا ما يمنعش راهو معناتها انك منتخب باش تفرش كوره راهو في الاخر راهي 90 دقيقه كان كريستيانو رونالدو اللي الحقيقه كنا نتمنوا يمشي ابعد من ذلك ميسي ملاعب كبير هالعركه هذه ما تلقاها كان في الاوساط العربيه الحقيقه اما شكون ترى ما بين سويسرا والارجنتين
5: سويسرا
0: سويسرا
3: الارجنتين اثنين بلاش
0: الارجنتين اثنين بلاش توقعاتك مش ماشي معك برشا
3: لا الارجنتين ما ناخذك تربح اثنين ولا ثلاثه ربح اثنين
0: اي على اساس ثلاثه بلاش اثنين نتاع مصر ما قلتلهمش حساب
4: بقطع النظر نظن الارجنتين باش تكون فايزه
0: معناتها حسب كلامكم النصف النهائي سيجمع ما بين اسبانيا والمنتخب الفرنسي بنحكي بالاغلبيه كان شيء بقى بلجيكا باش تترشح سيروف زاد غدير رجل تحيه قال كيف كيف بلجيكا باش تترشح وكيف كيف نحكيوا على مواجهه مهمه ما بين انجلترا والارجنتين في النصف النهائي الاخر معناتها تبارك الله نجم
3: انت نشوفه. قلت انجلترا ما نقول لك اسم
0: النرويج النرويج باه ونتمنى النرويج
5: علاش النرويج
0: اي نتمنى
3: النرويج
4: وبشانو مقابله ضد بعضنا احنا بنتو المره الجايه عندك بتنساسي شكري المبروك نتاع الولي التهنئه لي وخاصه احنا باش نربحوا في البرونستيك زاد انتم اثنين زاد عندكم
3: دوم مبروك
0: المتعه نتاع كره القدم تنطلق 8 نتاع الليل ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب البلجيكي بعد شويه اخبار رياضه ما زالت متواصله في اذاعه المونستير تكون حاضر معكم سنة البرهومي تحيه ليها حب في الاخير نوجه تحيه ونقول الف الف مبروك للناجحين الكل في البكالوريا ما ننساوش بكالوريا فرنسية نحب نوجه تحية
3: أبار الناجحين
0: تسنيم الطوزي ألف ألف مبروك تسنيم الطوزي تحياتنا للوالد سي هشام الطوزي وزوجته مدام نسرين مزالي ألف ألف مبروك بمناسبة النجاح
3: حتى ما نجحوش راهو سيبا غراف راهو الناس كل عام تسكال في ثنية ما فماش حتى قلق بالعكس عزيمة أكثر الأولياء ما فماش معنا ما يزمش يكون سيفير وياسر مع الوليدات قدموا مجهود عملوا يزيدوا أكثر مجهود ما لكن راهو يعديوا الفاكونس نتاعهم مرتاحين فما دي كونسيني أكثر راحة نفسانية معناها فما زادة دي كونسيني تاعو مش حتى قلق معناها فلاسفة وعلماء راهم دوبلوا وعطاو وعملوا كل شيء معناها مش مشكل
0: اللي ما نجحش السنين عثرة ما يسوقوا
3: تنافسوا عادوا الباركور ونجحوا إن شاء الله
4: لا للمقارنة نزيدوا في محبة أولادنا وبناتنا اللي ما نجحوش سواء نجحوا ولا ما نجحوش
0: يعطيكم الصحة نورتوني شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والتفاعلات ملتقانا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة خليكم على هذه الإذاعة المنسية بسلامة عليكم زينة

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. قال رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان إنه سيتم شراء الكهرباء المنتج من الطاقة الشمسية من المستثمرين التونسيين والأجانب، وأوضح أن تكلفة الإنتاج إنتاج الكيلووات من الكهرباء عن طريق الغاز المستورد من الجزائر تقدر بين 300 و400 مليم، في حين أن سعر الكيلووات المنتج من الطاقة الشمسية يقدر بحوالي 90 مليم. شأن وطني آخر، كشف محمد أمين سجير مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للمرور أن وزارة الداخلية انطلقت منذ سنة في تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وتمتد لعشر سنوات من أجل التخفيض في عدد الحوادث وخاصة القتلى. نجح طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة أمس في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين شكلت بارقة أمل لمرضى كانوا في حاجة إلى تدخلات عاجلة، كانت في السابق تستوجب التنقل إلى المستشفيات الجامعية بالولايات الساحلية. ثمان، كشفت وثيقة رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على إعداد تصور لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية في إطار إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين حوكمتها، وهو تصور يتضمن من بين مقترحاته دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في اخر موعدنا الاخباري الرياضي انفو المونديال، ومع المونديال اكيد نبداو مع اخبارنا. نحكيو على الموعد المنتظر بعد تقريبا اقل من ساعه من الان، مباراه من العيار الثقيل تجمع منتخبي اسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطوله كاس العالم 2026، مباراه تلعب على ملعب لوس انجلوس. ذكروا البارح في اطار الدور الربع النهائي الاول منتخب الفرنسي ترشح بعد الانتصار 2-0 على منتخب المغرب. اليوم بالنسبه لاسبانيا وبلجيكا يدخلوا زوج منتخبات اللقاء بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل الدور النصف النهائي. إسبانيا أكيد باش تعول على الدفاع متاعها والصلابة الدفاعية، منتخب لحد الآن شباك نظيفة في 6 مباريات متتالية. في المقابل منتخب بلجيكا يحاول وأنه يوصل المرة الرابعة في تاريخه للنصف النهائي، وأكيد في البال تكرار سيناريو إقصاء الإسبان من نفس الدور في مونديال 1986. بالنسبة لبقية مواجهات الدور الربع النهائي، غدوة في 10 متاع الليل النرويج تواجه منتخب الإنجليزي، نهار الأحد ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب السويسري. نحكيو على المستوى المحلي فيما يتعلق باللاعب رائد الشيخاوي. أكد مصدر من صلب الهيئة المديرة اتحاد الرياضي المونستيري وجود مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي لم يتم حسمها، ونفس المصدر أكد وأنه الإعلان باش يكون بصفة رسمية إذا كان فما حاجة جديدة ورسمية فيما يتعلق بالتفويت في هذا اللاعب لصالح الترجي الرياضي التونسي باش تكون على صفحة رسمية للفريق، مكذبا مواقع التواصل الاجتماعي لتقعد مجرد أخبار غير رسمية. اللجنة المستقلة للنزاعات دائما مع الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت إنهاء مهامها بعد 30 يوم من العمل، وفي البلاغ تم الحديث عن بعض النقاط المهمة نحاول نختزلها لكم. غلق 13 ملف مالي من بين نزاعات رئيسية وملفات إضافية، تسوية جميع الملفات المرتبطة بالحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعني الاتحاد نجم يشارك في البطولة من دون أي مشكل. رفع المنع من تسجيل اللاعبين في قضيتي موزيس أوركوما وشريف بوديان. بقى ملف واحد فقط عالق يتعلق بجمعية سان بيدرو تقريبا 15,000 يورو. رفع المنع النهائي من الانتداب، يبقى رهين الحصول على ترخيص من البنك المركزي

رفع المنع النهائي من الانتداب. الميركاتو، أمل حمام سوسة يتعاقد رسميا مع المدرب محمد علي نفخة لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لمهر المهيرية. فريق سقيط الدالي بشنشط في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم أعلن أنه صحح الملاعب عمره 20 عام قادم من نيجيريا، الملاعب اسمه أوبينا جونيور، ينشط في خطة مركز جناح هجومي، هو خريج أكاديمية أوتيلتي سبورتس إف سي النيجيرية. نذكروا أنه فريق سقيط الدالي سبق وأيضا قام بانتداب في إطار بطبيعة الحال تعزيز صفوفه لانطلاقة الموسم القادم. اللاعب هو محمد علي العمري اللي سبق ولعب في النادي الإفريقي، كذلك شبيبة العمران، وآخر تجربة كانت مع الأولمبي البيجي. كأس أمم إفريقيا للسيدات، المغرب درساف القنواتي باش تمثل تونس كحكمة للفيديو يعني في الفار، وهدى عفين باش تكون حكمة مساعدة. نختم معكم أخبار الرياضة باستضافة مصر كأس العالم أندية لكرة اليد سوبر جلوب 2016 المقرر إقامتها من 25 سبتمبر إلى غرد أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات. بالنسبة للمشاركة الإفريقية، موجود الأهلي المصري بوصف ممثل الدولة المضيفة، وكذلك فريق درب سلطان المغربي، وبطبيعة الحال الأندية التونسية مش لأول مرة تغيب عن المشاركة، وهي الحقيقة نقطة سلبية. إن شاء الله يتم حلها في أقرب وقت ونرجع للمشاركات على المستوى الإفريقي اللي هو بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى و

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

عروس البحر إذاعة المونستير.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اندلع ظهر اليوم حريق بأحد الحصائد الواقعة بين مدينة برغو ومنطقة مزاتة التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة، وفقا لما أفاد به وليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية ما زالت على عين المكان بمعاضدة المصالح الفلاحية والغابات وفلاحي الجهة لتواصل عمليات التدخل قصد السيطرة على الحريق ومنع تسرب النيران نحو الغابات والمنازل المجاورة. أدى وزير البيئة حبيب عبيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، أشرف خلالها على جلسة عمل تناولت الوضع البيئي بوادي الحجارة بمعتمدية قليبية، وأوسع بيد بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر عبيد تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسة جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن مشروع مخطط التنمية 26-2030 و2000 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد أعلان للنوايا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 4321 شهيدا، وأضافت الوزارة في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لها مساء اليوم أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للإصابات منذ بدء العدوان في 2 مارس الماضي بلغت 12207 إصابة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تفسير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

0: درر من الأرشيف.
1: إعداد وتقديم عبد الله الزناد،
2: محمد البندالي،
3: محمود بوعلي،
4: تقديم علال الشريف،
5: محمد هادي الصغير،
6: أحمد وسكة،
7: محمد زرقات،
8: الهادي بخري،
9: عبد القادر عجيب.
10: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان.
14: بين دور الشعب والثقافة.
15: بكل صراحة.
16: بين دور الشعب.
17: طريق السلامة.
10: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير. واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية. من أرشيف

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرالي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا. هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة. محتوى هذه الحصة بسيكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد شنو عنا الآن؟

وقالها الأشوية ولي لفة محلو في قوم ومرة تعمل له صهرية وهو الشمشط ينسى النوم ويقول لك عايش متهني ريتو شي أشكون أحسن مني ويقول لك عايش متهني سما شي شكون أحسن مني مرتي تستاهل عينيا يا ما شفت معاها.

يكسبها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها هو اللي قمص لبنية وهي تقرأ في الجورنال شوف

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهرة نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المورالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة الفرقة التمثيلي، وقتها كان يمثلوا في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاعها كان مخرج، كان يقولوا مدير فني.

0: محمود بن عاشور بين قوسين عملت مع الجماعة الكل القدم حتى ما شاف رجل الله يرحمه.
1: خدمت معه
0: في عيشة القادرة، في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموال خلينا نقول شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عادية وشريح، عملت دور شريح أنا وخدمت دور مغروم وخدمته.
1: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
0: في الأربعينات
1: 46
0: 47 حسب كده. جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه اللي كان زميلي ياسر وصاحبي ياسر، كان يكتب النقد في جريدة النهضة، كتب عليا وقال المورال هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
1: تقريب أول مقال قيل فيك أنت؟
0: أول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. أما محمد ما فإنه رغم على صغر سنه دل على أنه المستقبل زاهر، ونقول له إلى الأمام مرادي. بدرجة أن حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر، أنا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صنعت النحاس كاملة. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، ومن واحد انضميت فرقة ولا فرقة النهضة ظن ولا حاجة هناك
1: في الجزائر،
0: معهم دور واحد برك. قعدت برشا عامين وقت مات فرحات الله يرحمه أنا في الجزائر، روحت لتونس عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضة التمثيلية، عملت في أنصار المسرح، عملت في فرق أخرين، ثم إلى درجة أن بلدية تونس كلفت الأخ مرحوم حمادي الجزيري بتكوين فرقة محترفة اللي توا يسمى فرق مدينة تونس اللي عملت الخمسينيه نتاعها، فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رويت بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياة فنية لهادي السملادي، أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد جزيل متمثل المجموعه اللي اختارها المسرحيه هذيك، لكن ما عنديش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها مشيت طرابلس، زاد في صناعه النحاس، مدى الصنايه غديك المعلم علم صناعه النحاس، قعدت عامين غديك زاد مثلت. وروحت قعدت نحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح، مشيت رجعت مثلت في فرقة أنصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر، أنا ثقافتي نعرف نكتب دوري ونحفظ دوري ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقوليش عندي الدبلومات وعندي كذا موكس إزام عليها حاجة هناك، أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقرأها صحيح ونفهم ونأديه. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش ناخذ مسرح نعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها سادتنا اللي قارين في الجامعات التمثيلية. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة نتاعنا تاع الفرقة التمثيلية كان هو، ويعرفني مغروم كونشت، دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونتراتو. دول الأولاد اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصبابي وقارة وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيله كل غديك. لما دخلوا الامتحانات شهرين تاعهم قداش 17,000 وقتها
1: في الخمسينات هذا،
0: ايه على محل فرقة. دخلت فرقة مدينة تونس، دخلني صطيب العمار بالكاشي بالمسرحية، نخدم مسرحية
1: تخو عليها الكاشين.
0: وقت شكون اللي يمشي فيها؟ زكا وتلامات على خريماته كي مشى عطاه سي محمد العقربي اللي فضل على برشا ممثلين في تونس. سي محمد الله يرحمه دخلت غديكا ولا سي محمد كل مسرحية يعطيه دوير باش ناخذ الكاشين تاعي، وانا معرض وعندي منظر ودي الكبير، فما غرام فما لحظة عليا. وقت عملنا المسرحية الفايت شهداء سقي سيدي يوسف، عملنا الغيرة بالشيرة، البطولة نتاعها لادي السملالي نوح اسمه دور نوح، وانا دور ثانوي ظريف عطاها لي انا خدمته. وبعد سوى الدنيا بعد سنين عملناها المسرحية، عملتها جمعية قدماء مساحة التمثيل، قدماء مدرسة التمثيل عملوا تورنية وخدموا غير في الشارع. خدمت انا دور نوح هذاك، قعدت في مدينة تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا، ثم جاء بعد هو أظن زمرلي وبعد جاء علي بن عياد، الكل خدم معهم، كل علي بن عياد، وبعد جاء محسن بن عبد الله، وبعد جاء كوكا، وبعد جاء سويسي، وبعد جاء الدريسي، وبعد جاء كل
1: خدمت معهم.
0: كل خدمت معهم، مش مخرج تونسي جاء بعدين تونسي اللي ما خدمتش معه.
1: اي لا نحكي ولا أي. هو اللي يقول محمد
0: كل خدمت معه، دريسي خدمت معه، منى وقتها مش مديرها ممثله، وقتها خدمت معها كممثله على المسرح انا وياها اذكرها بالخير.
1: نور الدين القصباوي،
0: نور الدين الله يرحمه، خدمت معه كل سملالي هذاك كلام عليه، خدمت معهم كل، حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي، خدمت مع حمودة معالي، خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه، خدمت مع محمود بن عاشور، خدمت مع شافي رشدي، كل خدمت معهم.
1: ما كتبتش مسرحيات سي محمد؟
0: لا لا اسمع، انا عسكري، لا خدمت، لا خرجت مسرحيه ولا كتبت مسرحيه،
1: عسكري.
0: انا مهم عسكري، نخرج نأدي دور وندخل. علاش؟ خاطر بصراحه ما عنديش المعلومات الكافيه باش نكتب مسرحيه او نكتب مسلسل، راه مو سهل يا فتحيه بنيت، مو سهل باش تكتب مسرحيه، ومو سهل باش تخرج مسرحيه حتى بالتلفزه، مش كل من ينزل على الفلس مخرج. قول هذا على مسؤوليتي.

فيه البركة، ما قيش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة، في القلوب طويل لسان، أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لاخر يمشي بزوز قرار شي ما بيها عملها سبة هذا بلايط دي ما فالس تماشي ما يقلب قلبه لاخر بصوة مستانس هو في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

0: تقدر
1: بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمو

ديما خزو زدراير واللي ديما مرتو تفرنق واللي نازل واللي طاير واللي يسرق واللي صدق واللي يعمل في الافاير واللي يقفف ويتملق واللي يقبض في اللي بشاير اخي انت.

ايش نقولك واش تقولي اخطاك الهوى بالناس يا اخي انتي ماشي تولي فرصة من راس الراس قالك هذا عشاه مسلي والاخر مرقة بالبسباس وهذا كشاري النظلي كينك نازل عساس بالمجد ثرنتك ملكة ما يفيدش فيك

كله مبروك الاحقان انصحتك يا سر فيه البركه ماكش راجع يا انسان طول عمرك من عركه لعركه بالقلوب طويل لسان اخي ما عندكش حركه الا الهوى والنبحان ماني قتلك يا سيوعكه اختار كلوب يا انسان اللي تشوفه راكب بركه كله مبروك الاحصان كله مبروك الاحصان.

إذن هذه بداية الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي بدأ بالمسرح، اللي عشق المسرح وقدم العديد من الأدوار مع الكبار المسرحيين في تونس، وما زالت المسيرة متواصلة. باش نرجعوا بعد نحكيوا على أيضا مشاركته في المونولوج ومع في الأغاني الفكاهية، ونعرفوا هذه النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأي أيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفوا المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطاه برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقوله ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل. Thank you.

ترفيه البركة مكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان أخي ما عندك شي حركة إلا الهوى والنبحان ماني قتلك أسي وعكة اختل قلوب يا إنسان اللي تشوفه ركب بركة كله مبروك الأحصان كله مبروك.

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لخور يمشي بزوز قرارس شي ما بيحامل حسبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس هو في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك باللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمر.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال.
2: أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت وعقلي حار.

0: مكبر ديانا كلها ولا حد معايا
1: يا كلها ولا حد معايا
0: على الخبزة يا مكبر ديا ناكلها ولا حد معايا
1: يا كلها ولا حد معايا
0: إلا الرايب هو دواية حين زيت من المعيار
1: حين زيت من المعيار
0: شوية مالح يا مشكاية
1: شوية مالح يا مشكاية
0: طنوا زيتون طنوا زيتون وكبار.

0: كيف تفور ناجعانا عليها ندور
1: واجعانا عليها يدور
0: شفت الخبزة كيف تفور ناجعانا عليها ندور
1: واجعانا عليها يدور
0: ميد دياري مش محور عجنتها.

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يلتقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيوا على مسرحية الحدث، المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث، في التراث الثقافي، في الحضارة الثقافية في تونس، المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي سي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك الساعة، هذيك الرواية هذيك اسمها البرج واجونتيون تاع موليير، وعملناها قبل، عملوها قبل، عرفنا قبل. عم صباحي حبيت مدن
0: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح. قصبي باش عملنا مسرحية جديدة، ونتفلنا عرفوه رحيم الله ضامر الدين ضامر وباي وهيل وتحفون ومسرح ممتاز ممتاز. قال المريشال اقتبسها من موليير، قريناها على الايطاليان، قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة باش نوزعها علي عجبتنا كلها. شكون باش نعمل مارشال؟ ما نعرفوش. ما قالناش علي شكون باش نعمل مارشال، اي شنو توزيع؟ قال توزيع غدوة. روحنا المغرب قعدنا على الايطاليان كي قاعد على الطاولة، حلق الراس عم حمد المارشال، مارشال محمد المريشال فلان مورالي كذا مدير الموسيقى، رمضان شطة اللي عمل دور من ابدع ما فما المدب هذاك قال حسين معلم الموسيقى، انا معلم الرقص رشيد قارة، معلم لا رشيد الرقص معلم رياضة رشيد قارة، معلم الرقص موسيقى تونسي حسين.
0: هو بعته في الادوار هذه سي محمد
1: علاش؟ خاطر عليك يوزع الادوار كالتالي، عرفت؟ يعطي كل ممثل الكسوة اللي دي قدو.
2: ناي دنيت ليها اكسي اكسي اكسي، وقت نقولها ليها يلهبها الحم ويطرق العرق من الحم،
3: معناها بتسخون.
2: الله الله
3: سمحونا،
2: هي تو نقولهولك. اسمع اسمع واش قال المارشال عمار، وانت عمه ثاني. اسمع واش قال المارشال عمار. اي قلت ناي اي
1: أنا أعرف المعروف بالموسيقى أو أني بسياح نتاعي
0: أي
1: يعرف المعروف بالموسيقى وبالغناء، وخدمناها مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي، مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة، نسيت قديش خدمناها برشا مرات، خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دسرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية،
0: تحولت برشا داخل الجمهورية.
1: قلنا بالمارشال، وتوا نحكي لك، نقول لك حاجه، توا اتحدى المارشال لو كان جا ولاد مزروا حاضرين ومحيين، توا كنا نعملوها تقوم القيامه وتجي كومبلي. شو عم حمد وقت اللي عم حمد خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال الا نهار الابون بريمير، نهار قبل الاول هابط من الدروج تاع المسرح، الدروج تاع الديكور هابط، وعمل تكشيخه وهابطه، رسم شخصيه المارشال، المارشال وقت ارسم
2: امكاري كبير زي البطاطا كرعيها جابت مجرو كيف تطل تقول شي فرقاطة والنبياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي نايا الجرح سخون الجرح سخون.
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه، هبلنا أم حمد بن 50، أقول لك حاجة، أول ممثل تونسي، خذ هذه قيدة عندك، أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني. أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بنجالما ولا شنو، عمل ما عرفش 20 فرنك في النهار أو شرح حاجة لك، قال لي كنت أظن حتى أولاده توفى اللي كان أولاده كل توفاوا، قد واحد برك محدين في فرنسا. أول ممثل عمل كونترات وعم حمد بن التجاني
0: تخلى احتراف،
1: تخلى أول ممثل احترف بعقد. وتمدينا في المارشال، مثلناها خدمنا بون. خرجت أنا من المسرح بهذه تونس، جاني من صفيسي الله يكفيه بالخير، ربي يطول في عمره، ربي إن شاء الله يعينه، طردني في مدينة تونس خاطر نغني نعمل في المارونوك. ما شافش الهادي يغني هو معايا حدايا، شافني أنا برك، خاطر الهادي صاحب بوه عز الدين السويسي.
0: وقتاش
1: وين وقت طول 23 سنه ولا قديش؟ انا وقت عندي في مدينه تونس عندي حوالي 22 سنه. كي تردي الدور نتاعي بدلوا وخذ اظن مجلك على حاجه هناك، كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحيه جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جيل سيزار محمد كوكا
0: اي
1: ثم عاود مارشال خذ الدوري مره اخرى شو صدفة يا فتحية صدفة. أنا أول مرة عملت أول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، وآخر مرة مثلا ناخدمت في أنا وبعد فات المارشال.
0: وقتاش آخر عرض قمت به في المارشال؟
1: ما عنديش تاريخ.
0: ما عندكش فكرة؟ فين؟ في تونس العاصمة؟
1: في تونس، في تونس، في تونس.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يرحم من قرى من

0: تمام متسعة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية 2026 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. قال مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاصي اليوم إن الشركة بادرت بتعزيز سفراتها على الخطوط الداخلية بالولاية وكذلك الحضرية الرابطة بين المدن المجاورة. وقال في إطار استعداداتها لتأمين موسم الاصطياف بالجهة التي تعد وجهة سياحية أولى مما يضاعف عدد زوارها كل صائفة. وحسب جلاسي فقد استغلت الشركة حافلات النقل المدرسي المتوقفة عن العمل بفعل العطلة الصيفية لتعزيز الخطوط الداخلية والرابطة بين المدن الشاطئية عبر توفير خطوط رفاهة وخطوط شاطئية على غرار قليبيا والهورية ومنزلة ميم والحمامات الجنوبية ليكون معدل المراوحة بين السفرات ساعة على أقصى تقدير. أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة أن نتائج دراسة عالمية حول التطلعات الديموغرافية للشباب تظهر أن الشباب التونسي لا يزال متمسكا بفكرة الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب، إلا أن التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها صعوبة الحصول على السكن أصبحت تمثل العائق الرئيسي أمام تحقيق هذه الطموحات. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية، أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنستير ببرمجة قطع التيار الكهربائي لاستكمال أشغال عاجلة على شبكة توزيع الكهرباء، وذلك بمدينة الوردنينة يوم الأحد 12 جويلية 2026 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 صباحا، مشيرة إلى أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي صيف،
7: أحمد بوسكوة،
8: محمد زرقات،
9: النادي بخري،
10: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع بورقيبة، الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي. فبقية سهرة ممتعة مع برنامج فنان في البال واستضافة للفنان محمد المرهلي.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
3: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المرالي. اسمح لي باش نسافح أخت عزيز علينا برشا. ألو صباح الخير.
4: مرحبا. صباح الخير.
3: مرحبا.
4: عايشك لله
5: عزيزة.
3: هذه ما تكون كان عزيزة العزيزة عليك
5: انت. آه مالها مالها
4: خويا غالي، عقل صوتي خويا
5: عقل. عايشك يا حاجة، عايشك
4: عايشك يا عزيزة أخويا.
5: كنت نتوى محسن زعزاع.
4: أي
5: هذاك حتى هو صديقي وزميلي قديم.
4: زميلنا الكل زميلنا الكل.
5: يا عايشك
4: حتى
5: من التلفزيون البارح أنا ولا البارح قلت له ولدي أنا هذيك مرض طلع لي حتى جاني لا الحاج عزيزة
4: خويا ما ننساكش ما ننساش خويا الغالي.
5: بفضلك يا لله.
4: عايشك
5: بفضلك يا
4: بيعيشك. مش مزية بين الأخوة بين اللي عاشروا بعضهم.
5: مالها مالها مالها. لا وعزيزة فنانك بيش
3: أي فنانة كاملة.
5: والله ما فيوشك عزيزة وراء الصوت الغالي بنتي مفيوشك.
4: أخت فتحية سي محمد.
3: نعم.
4: خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنية. كنا في العريس تقابلوا ونسلموا على بعضنا ونعودوا تقابلوا في عرس آخر ونسلموا على بعضنا ونعودوا تقابلوا في عرس آخر. وإحنا فيك معناتها تعد
5: يا عزيزة سألوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت أنا اسم بلادي عشت معها وقت طويل. عشت معها في مدينة تونس وعشت معها في العودة. في الليل تقابلوا في العودة وفي النهار في مدينة تونس.
4: صحيح أنا زاد كيف كيف. أنا ماني معاكم في
5: القناة. صحيح صحيح.
4: كنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
5: الحمد لله أيه الماريشال برك هو.
4: قديمة معاكم في حتى بالدليل.
5: الله الله عليك يا عزيزة. الله الله عليك.
4: أنا وأنت وسي الهادي يرحمه وإن شاء الله ربي يطول
5: في عمره. لا المجموعة الطيبة كل ونية والقسمان الله يرحمه.
4: أي
5: شو عن حمد بن تيجاني الهادي داود. نفكر وننسى أنا وينك جماعة دمكة.
3: مازالوا في البال يا سي محمد.
4: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما ننساوكمش.
5: عشرنا
4: عشرة كبيرة.
5: ما مش مازال فيها يا عزيزة. ما ننساش
4: لا لطف عليك لطف عليك بعد عمر طويل.
3: لا بس عليك.
4: أنا نقابل فيك وتبارك الله زي البوم برك.
5: لطف عليك عايش بنتي عايشك يا عزيزة. بفضلك.
4: لا تبارك
5: الله. الحاج نسلم عليك والله الحاج نسلم.
4: سلم سلم عليك. يعيشك عايشك سلم على سوسن زيادة
5: سلمك عايش مين ما عايش بنتي عايش.
3: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا باش خاطر نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم وحشكم على بعضكم والكل وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة
5: كبيرة
4: برشا
3: متينة وتيدة عشرة هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المرالي؟
4: والله ما نحفظش غنية كلها ما نحفظ
3: شوية
4: طولي كان يغني فيها تسمع تقالي نحفظ طالع الأوليني ما نكتبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الرأس.
3: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا
5: تزينة طفلة وتسع أولاد والمدة نزادوا الاثنين
4: رجل دورتين برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع أقول هذه عملت فيها أنا غنية سي محمد تفكر وقتها مع في بيرو راجح القفصي
5: نبدأ
4: نجبد مواضيع
5: ما بيش عوضة
4: نبدأ نجبد مواضيع

0: اللي نسمع فيها الاولانيه.
1: اقرا واحفظ،
0: اقرا واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور، كنت في انا نتعلم راهو العلم نور، راهو العلم نور.
2: الله الله عليك يا عزيزه.
0: شويه هكاك شويه بزاف.
1: والله صوتك قعد مزال نتاع بنيه صغيره سي اختي عزيزه.
0: هكاك شويه
1: والله قعد نتاع بنيه صغيره. سي محمد يعطيك الصحة، دايما تقعد معنا أختي عزيزة. أختي عزيزة بارك الله فيك وشكرا لك. قاعدين تتلقاو مع سي محمد ولا؟
0: والله نتلقى وياه ونحبوا شو كل عيد، كل أما يسبقني هو ولا نسبقه أنا، نعيش على بعضنا ولا بعضنا.
2: والله
1: نعم
2: والله.
1: احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج، لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه. قبل ما نواصلوا مع سي محمد المرالي، اختي عزيزه، المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه، انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني.
0: انا
1: اي
0: انا قدمت نوعيه مع تراث مش بعيده، بعيده على
1: المونولوج،
0: على المونولوج بتاع سي محمد، بعيده اغاني تراث.
1: نعم نعم
2: للتاريخ اسمح لي عزيزه.
1: أي.
2: اللي بدا المونولوج وما كملش هو مرسى من نادي
1: سعاد محاسن.
2: عمل قطعه ولا فيه من قطعه تقول فيها والماشي مش الطيب ديما زايد على قدام خمس في المستقبل خير الى اخره، ديما عمل بدا عمل قطعه ولا فيه وبعد
1: سعاد محاسن
2: حبت تعمل الاغاني العاطفيه.
1: نعم. هي عنا في الخزينه اكيد بعد قليل ان شاء الله نحاولوا باش نعديوها اذا كان هي موجوده على الخادوم او الحاسوب ان صح التعبير. شكرا لك اختي عزيزه، تحياتنا لك ودائما ان شاء الله متالقه. شكرا لك اختي عزيزه، تحياتنا لك، الى اللقاء. شكرا شكرا سي محمد، عايشه.

بره وغرام الطاقه المحنونه ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونه دين الناس تعد معره وغرام الطاقه المحنونه ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونه

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وانكرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفيها العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
0: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. هو حطوا لي مسير ساعة أغاني.
0: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
0: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب نغني ومغروم. كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر، إسماعيل ياسر وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو قلت له يسرح الخميس أنت وتضحك الناس. يعود المونولوج راه فن قايم بذاته، الخميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما لما يجي الصيف لما نولي نقرد به مسرح قاد الجمعيات تاع قاد الجمعيات تاع باريس وهبط معاش ما عادش. بابا قال لي تجي تمشي غاديك راني معاش لا بعد الرات في عاد احسن نزملي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي، انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكرة عن عن عن نغمات، مين باش نعمل المونولوج؟ نمشي بالقهوة نحب نغني المونولوج ما تجيش. نمشي لصالح المهدي اللي عنده شوية نسبة معنا مثلا مماتي مثلا درما مغلي ولد الشريف هو. مشيت دخلت له شو صالح حكاية فيها، قال لي باهي والله فكرة عندنا فرقة شعبية وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ومنقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني. دون بسيط أحمد خير الدين الله يرحمه كان يستلطفني باهي أحمد خير الدين وباهي. قلت له الحكاية فيها وفيها، وقال لي سي صالح امشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاها ومشي بالك. قلت له باهي. من غد ما مشيت وعطاني يوم خيان ريت عجايب عقلي منها احتار، ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار، أمك تلزمك وبلم قالوا يزينا من همك لو بيتها في الكرم إلى خيري. خيت غنية هذه خذاها صالح الله يذكره بالخير ولحنها لي حباها في البيرو استحيل الجزيري اللي هو قطب الاغاني الاغاني الفاكهه عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه هذيك نتاع فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحنوا لذكري الاضراس تلك الموائد وما جلست امامها واضربت اخماسي. انا كم جيت كنغني نخوى بيت من هذوما ونلحن ونغنيهم.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: يا سيدي أحسن أعطيني غنية. قال لي يا حمد أنا ما عايش نكتب، أما تعالوا نشوف. كتبت غنيت هذيك وسير هذا أخويني يذكره بالخير. وقت أعطاني غنية يقول فيها: تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه، الماضي أنا نظهر لك والمستقبل باللي فيه، أنا راني نقرأ البخت ونبين كفك ما فيه.
3: هذه غنيتها؟
2: غنيتها باهي. أو عندي غنيتين تولى. ثم عملي غنية أخرى يقول فيها: آه على سعدي مقواه، ظنيت يكسر الحجر، فين نحط وما نلقاه، لا في الجنة لا في فقر. كيف أغاني بنت بيهم. وبعد جاءت الغنية اللي ضربت عامل حالة: أقرأ وأحفظ اللي تسمع ما تقول
3: مغروض لا حد الكأن
2: رأوا العلم نور. كلمات حسين أحمد خير الدين في الحين زرياب دكتور صلاح المهدي. وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي أعطاني عشرات الأغاني، وتلحين البشير جوهر.
3: غنيت على أولادك زيد؟
2: أي غنيت عملت مرتين على الأولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز، كتب لي اسمع عندي تزينة تسعة أولاد والمدة نزادوا لي اثنين رشيدة ورشيد. وبعد أعطاني غنية على الأولاد ثاني عمرو بسيس. قلت له: عمرو أنا غنيت على الأولاد. قال لي: يا محمد يا بي باهي غنيها لي. وأنا كنت نعزي واسر ومن فرض بعض طلب عمرو بسيس، حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشادلي عبوس. كتب لكم حاجات في منوعات أو مسلسلات أو حاجات كناك. يقول فيه عمرو بسيس: قلل يا حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
3: علي كنتي
2: الكثرة تفلت. لا الكثرة تفلت وتملل ما يعاند كان المهبات، رو غيرك ملقاش فلة بصغار وكونها محلة، يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين، مكتوب ومغسول مشلل كثر من العاصة التمصات. قولوا علش غنيتها يا حمادي؟ قولوا علش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء، أما أبو عزيز أعطى النمر العدد برك. يسمع عندي تزينة طفلة تسعة أولاد المدنة زادوا الاثنين عشرين ورسالة. ايش يقول؟ هذا يصيح وهذا ينادي وهذا يدرجع بشريطة وهذا يتكربس ويدادي وهذا يزمر بطبيطة لحظة. أعطينا نعم عمرة الأسماء. قول: هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة، ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بوفلجة سماهم الاثناش. أما أبو عزيز أعطينا الرقم هذا هذا هذا وغلينا. وكان باه ترحيلها ترحيل علي العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطفي في روحي انا للتاريخ. انت قلت
3: صلاح المهدي غني لحن لك.
2: شوف شادي انور لحني،
3: اي
2: حمد رضا لحني، الموسيقار اللي اخترناه الله يرحمه علي العيد لحني، حمد رضا لحني، بشير زول لحني، الكل لحنوني. دعنا ساسي محمد
3: سيسو.
2: عم محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك. ممتاز ممتاز.
3: غنيت له السيدة نعمة
2: برشا أغاني غنيت. قلت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك شيء متولي ما بدك فيه البركة.
3: يزي فيه البركة. عملت
2: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره. فمن برشا من الكوس الأسماء برشا فنانين يغنيوا توا الله يهديهم الله يهديهم مصطورين ولا بس عليهم. يزي يا وليدي ولا بنيتي علق صبات يزي. وصعيب ياسر واحد يتخلى على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس.
3: الأغاني هذه اللي قدمتها الأغاني الفكاهية أكيد مش باش تضحك الناس.
2: مو هذا الخلاف اللي أنا ولاد سمي الله رحمه. شو قولي الهادي؟ قولي أنا مهمتي نطلع نضحك الناس ونهبط. أنا نقول له مهمتي كما يقول الزعيم الله يرحمه نحك الحربوشة نعديها بقلب ضحكة وقلب وعظ. قلب
3: الجد والهز
2: مثلا. شوف الاغاني تاع يانا اسمع انتو حسن هندامك يا خويا.
3: اي
2: حسن تعرفه حسن هندامك ملبوس كهليك. اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيس. راهو عمرو بسيس كان اسمه حمزه الله يذكره بالخير. كيتعدى الأغنية اللجنة عارش عارشين اللجنة يشوفوا حاجة، يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا، يشوف فيها السياسة، يشوف فيها كلام بذيء باش يضم التعدى. يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيط قالوا باهي ديما المرالي أعطي الغيره، قالوا لا اللي بتاع المرالي قطعها معناها مش باهي. كان يحب ناس عمر الله يرحمه الله يرحمه
3: الله يرحمه.
2: قل اسأل صاحبنا استغناش، أما السيرة هي هي، يا من صحته ما ولاش، المليحة عنده دنيا في الحومة أولاده تتفارد الطاير كاين نعفارد دخلها فخرة وعنات. قال لك هذه المدنية من معرفته في الأجواد سلم على أبو سعدية، بين الناس قعد معرب غرام وتصل محنونة، ما يهموش ولده يقرأ وبنته تصبح له مثمونة، نحش الغومة المبرومة وشارك مرته في المردومة، يعانت في جار جوزيف ومرته تقلد في ماريا، شعره هابط على الاكتاف والمقصوفة اسبانيورية. تقول له هذا ما يجيش، يقول لي ناي نحب نعيش، العزوزة من بيها الواد وهي ديما مشهونية ومن معرفته في الأجواد سلم على أبو سعدية.
3: يعني في رسائل كبيرة من خلال
2: النقد المونولوجي، كاريكاتير هو شو المونولوجي؟ كاريكاتير بالكلام. لله مرته يخيالي نفخة ودزة في النار، على القضية تعمل المغناني وتمكنها الغمة في الدار نهار وطوله، وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق، على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيريه، ولا تمنظر لي يوريك وحتى شوفرها عيريه، علاش عليها واش غصبها قرنب وتعري الكيبها، ورجلها رين ورجلها نيران ورماد ينفخ في جمره مطفيه ومن معرفت فيه. حتى يقول بعد مره عرضني عرقو زيت وفي دو خشبه يكلي فيها خشبه معناها، قلت له شنو واش قضيت؟ قال لي نصب نحضر فيها غدوة عندي اشتيح وبال يا اخي نسيت بابا نويل، خاب أصحابي تسمد فيا وما ندنيش البوناني، نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري، وإذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي، في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحفصية ومن معرفته بلا إلى آخره.
3: يعني تحفظ الكلمات إلى حد الآن سي محمد؟
2: نحفظهم
3: الكل.
2: نحفظهم إيه نحفظهم. شوف باش تعرف المواضيع الاجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب تاع الجيران،
3: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي خديتها في الأغاني.
2: كل ما فماش موضوع يقول فيها هذيك أحيط تكويت يا جماعة راني تهريت فديت مليت كيف خويا عمري، هو على كل لما نتاع الأولاد في الديار ويعمل كل
3: هذه الحكاية تاع الصيف والمصايف وكل
2: والناس اللي عملت الضيفان راسي راسي تعرى يا وخياني دايا من هم الضيفان، هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان، نفرق ونغزل دخلاني ودم يغلي غليان. برشا عملت برشا مواضيع.
3: الأغاني الفكاهية حاليا شنو حوالها؟ شنو حوالهم المونولوج؟
2: حاجة مش كل حاجة، أنا راهو كل حاجة تترك تموت. البوسبول كان سمعت بيه اللي كان بالعصار البوسبول كان عندنا في تونس، كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد خامس القنبطة هذيك. إذا كان الإنسان مع شيقة شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت؟ وتو حتى الركبي تو بدي يحيوه فيها، كان عندنا قرص بسكريتات كان عندنا حيوه شوية. المونولوج مع شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحنوا وشكون يغني؟ تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكاهة كما قبل كان يقولوا نبت البلوطه اللي كانت يا جيعان جابك ليا، هذا كان عامل مونولوج طويل. برشا عملوا مونولوج بنا.
3: وكان يقع احياء وهذا الاندراحنا في عصر تو مازلنا يتقبلوا مثل الاغاني هذه سي محمد؟
2: لا يتقبلوها بطريقه اسمي المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقد يتقبلها بطريقه عصريه طريقه جديده باهيه، فهمتني؟
3: لازم طريقه جديده.
2: يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد، يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد.

كسرنا يمكن تزيهم نبدأ النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة وليك فيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

سيطرت الزيت وفات وهك الدبوزة تناديلي لقفيفة بحذايا تباتت توسع لي بالي وتحكيلي تفكر فيا بالقضيات تحكي تكسر لي في ليلي يا وخياني صح وفات راسي شاب وحرد ليلي شاطئة الكبدة وتشوات.

0: عملي وعملت بيدي. انا ما نعرفش نعيش ولا علاش الثم عليا، نولد ونجمع في الجيش كنت نعيش في عيشة هنية. يا لو عندي زوز اولاد كجمع عندي دزينة طفلة وتسعة اولاد، هالمدة نزادوا الاثنين راشيدة ورشاد. يا جماعة أنا عندي دزينة طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين راشيدة ورشاد راشيدة ورشاد.
1: فنان في البال.
2: وصل اللقاء معكم مع سي محمد المورالي، وأيضا مش نستضيفه الآن صوت رقيق وممثلة دخلت قلوبنا جميعا من خلال أدوارها. في البداية نرحبوا من جديد بسي محمد المورالي، أهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا، باش نشوفوا في الطرف الآخر شكون معانا المكالمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل،
2: مرحبا بك.
3: يعني صباح الخير، صباح الخير سي محمد.
2: كوثر البردي معنا مباشرة في تحية، تحية للفنان محمد المورالي، وهكذا يكون الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة باعتبار هنالك تواصل بين كل الأجيال إن كانت موجودة الكلمة هذه في الفن. معك أختي كوثر سي محمد المورالي، تابعت له أعماله أنت أكيد.
3: إيه شنو تابعت له، انا من العشاق نتاعو مش نتابع بركه.
4: ربي يفضلك عايش بنتي،
3: انا يعجبني ياسر ياسر.
4: اكتب لها معايا كوثر، اكتب لها معنا في خرمه، فيلم خرمه.
3: اي
2: خدمتم بعضكم في المسرح في الافلام؟
4: لا فيلم
2: فيلم.
3: اي
4: اظن زاد حتى في سلطان المدينه. اظن زاد
3: اللي ما خدمتش فيه انا سلطان المدينه. انا على كل حال سي محمد انا من عشاق، وخاصه انتي ضوت عندي مقبله في الاغاني الفكاهيه اللي تفقدت والاغاني الطريفه الجميله هذه اللي هو ابدع فيها. وانا اكثر حاجه تعجبني فيه انه يغني الاغاني هذه الخفيفه اللي هي فيها زمار وفيها ضحك من غير ما يهرج. يبدا كلاس سخسين، معناتها إليغون مسخم، وقفة جميلة، معناتها يكون رائع ويغني.
4: شوف يا كوثر، اسمع الفنان كان مطرب مطربة مولوجيست اللي كان باش يسن جمهوره باش يستانس به جمهوره. كان سن جمهوره بيسقيها صبيح ورقيق ما عرف شنو تنقيز يستانس به. كان سن جمهوره بوقف معناها محترم وفنان كل محترمين محترم يغني غير محترمة. وإذا كان سنة جمهور هاي سبكو سكو سبكو ولا تفريق سنة فيه جمهور يعمل له هكا.
3: صحيح، خاطر أكثر اللي يغنيوا الأغاني الفكاهية يسخايل كما يقول الكلمة اللي تضحك شكل زادة كيف كيف، يعني معناها وعوج وجهها وعمل غريماس متاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي عمل طريقة أخرى مغايرة تماما، وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
4: فرق بين اسمها يا كوثر، فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن قوي بالذات كله فن.
3: يعني انا مش غريب على سي محمد المورالي لانه ممثل مسرحي، والممثل المسرحي يعرف الحكاية هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقة مدينة تونس اللي هي كانت عريقة معناتها ولحد الآن عريقة من أحسن الفرق اللي تضم على العناصر الطيبة اللي موجودين في تونس. فإحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. أنا بصراحة برشا مرات نقول كي نبدأ نشوف حاجات غريبة مثلا في التلفزة وحاجات عجيبة اللي ما تعجبش، نقول تخيفين من الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم، علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجة مهزلة من نوع اللي يحبوا يضحكوا؟
2: يعني ولو تهريج وتنقيز على السين إلى غير ذلك.
3: يعمل وجهه بالفارغ يسيح ويتعوج.
4: اسمع لله، كل قاعدة من عندي هذه كل شيء يفسد حتى الذوق يفسد.
3: صحيح والله،
4: كل شيء يفسد
2: على كل
4: حتى الذوق يفسد، واللي يجي يضحكك واللي يجي يضربك واللي يجي يعجبك.
2: هو دور الفنان، دور الفنان أختي كوثر وسي محمد، دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم، دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين.
4: مطربة حتى الرقصات، وكل رقصة فن قيم بلاد.
2: أكيد نعم.
4: نعم.
2: نعم نعم. أختي كوثر، هو سؤالي المطروح ليك يلندرا في الأيام هذه، مازالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخو الأغنية الفكاهية؟
3: شوف كيف تعمل على قاعدة تلقى حظها، وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك، هي ما كانتش مش تضحك. سي محمد المورالي تم ساهم في توعية الشعب التونسي، ومسؤولة على كلمتي اللي قلتها، خاطر نجم تكون كبيرة، لأنه كان دوره كفنان كان تونس مثلا مش ينبه الناس على لباسهم، يعملوا لهم أغنية على اللباس.
4: يعني ناس كما قلوا عملت مني أنا حتى الهندامك يا أخويا
3: مثلا
2: وحكيت على على حتى الصحة،
4: عملنا قل اللي حمادي وتل اللي سمعت الدوزينة،
2: يعني على الصحة الإنجابية وعلى
3: على
2: تنظيم العائلة،
3: على الهندام، على الأكل، على طريقة العيش، لسافوار فيف، على
2: النظافة،
3: على النظافة،
2: على البيئة، يعني مواضيع حياتية.
3: مواضيع تضحكك لما حالك تشوف الكلمة ظريفة وطريفة، أما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير.
4: كاريكاتير بالكلام يا كوثر،
2: كما قلت منذ قليل.
4: حنقد اجتماعي بقلب ضحكة.
3: ذيك علاش احنا توا في حاجه كبيره كبيره كبيره لهالنوعيه من الاغاني.
2: علاش غياب المراه في الميدان هذا يا اختي كوثر؟ المراه بصفه عامه غايبه شويه،
3: لانه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش مراه معناها جميله وتطلع تقول حاجه تضحك.
2: من كوثر الباردي ما تنجمش تكون
4: يا كوثر.
3: انا نعملها
4: يا كوثر،
3: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عباد. انا صدقني من عشاق النوعيه هذه، خاصه اني انا مانيش مطربه،
4: معناتها
3: ما عنديش صوت الطرب للحاجات هذه. نعم
4: في مصر تم عشرات يعملوا المونولوج
3: برشا،
4: نعم في سوريا حلمي وانتي ماشي
2: ولبلبة لبلبة
4: مش لبلبة، هذيك انا اخر تقريبا ما تفني الاغنيه ذكيه عشرات ما عندناش احنا واحدة مرت بدات هي فعلا ما صارنا بيطلع يعينها وطول شعمرها بدات، وبعد عملت غناية ولا سنين وبعد قلت لا ينسى.
2: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر، إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة. وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟ غاتسين في العروض، ربي يعينك. شكرا لك، شكرا كوثر، تحياتنا لك، شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: فنان في البال.
1: الواش العركة، من منكم أراد تقطيع كتان المارشال عليه لعنة الله ورجل بغل تدعو فيها؟ شو اش فيكم هذا؟
2: سيد المدرس داخلوا يداسوا في بعضهم بعض، وكل مدرب منهم يقول لا يخي وخصوا شويها ونصر ضرب روسية راك حما بلاد.
1: ما هذا أيها السادة؟ تلوها العرك هذا؟ ألم تقرأ الرسالة التي وضعها العلامة الشهير كعفاص بن مرداس؟ والتي قال فيها إذا تخاصم مسلم مع أخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير.
3: سمعتم واش قال لكم سيد المدرب بالقراية؟ قال لكم جهنم تخشوها ويدعسكم فيها سيدنا كعفاص بن مرداس.
4: يعني جيوك فنانين يقولوا لك نحبوا ناخذوا الأغاني متاعك ونعاودوا نغنيوهم.
5: يغني ما نش يعمل، هو الساعة خذ مش خذ عندي أنا، خذ عند المؤلف الملحن.
4: مؤلف الملحن
5: أنا بابا غيو، أنا خذ له كان مش قصبي وصنباطي، طبعا صوته من كثير ممتاز قولوش لا. كان تتبعتين كل الحان الطيبة كما قال مرة القصبي، قال لهم كلثوم على عيني وراسي لكن انا اللي صنعتك. اي تقصت علي وقتها معني ناس حيث يحبوا يغنيوا اغنيه يغنيوا، تكلموا الملحن الملحنين ماتوا كل تقريبا كل، وحتى المؤلفين ما عادش مش سهل باش تكتب اغنيه فتحيه. مش سهل
4: سي محمد اللي يحكي معاك، وحكينا معاك احنا خارج تو البرنامج، يحس اللي عندك بركله ثقافه كبيره، وهذايا راجع للي كونك انت مسرحي، كونك طالع، كونك متاثر بالعديد من الشخصيات الادبيه.
5: شوف انا عندي طبيعه الى كان ما نطلعش نسمع ياسر وما نتكلم على حاجه لما نسمعها مره سنتين نعرف هي صحيحه، مش بيجي واحد تقول لي لا ما تحسك لا تكذب مصحيحه هذه. ممكن المطالعه ما نطلعش ياسر، انا نقرا القران ياسر الحمد لله رب العالمين، اما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار نسعود كبار نقعد نسمع، والسمع هذاك في قمه، هذاك اللي خلاني نشد في الممار.
4: في نهاية اللقاء هذية نسألوك شوية أسئلة، الأمل بالنسبة للإنسان كيفاش تفسره؟
5: أن يعيش مرتاح الضمير، مش ما أصلح من الضمير يا فتحية، ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاكش من الناس بلي تحب تنزم عبد الضمير، ما فماش كيف ما فماش أصلا منه.
4: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
5: يصبر أولا سعيد يتأكد اللي هو اللي هو الشيء اللي يعني فيه هذاك يوصل للنجاح. احنا برشا ما يوصلوش عدم الصبر او عدم التفكير وكون النوع اللي يعملوا فيه ما هو صحيح. ساعات تلقى واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
4: كيفاش تعرف المونولوج؟
5: المونولوج انا فن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهايل ياسر وصعيب ياسر، ويويلو اللي يقف الانسان قدام المتفرج ويقول واهبط يزي. انا مره اول ما غنيت المونولوج بعد محمد احمد غنيته في جيبس، وبنتي في السبيطار سوسان تيابيه، وبنتي في السبيطار سخانة عندها، تصور بنتي هذيك نور عينيه في السبيطار وانا نغني عقلي تلف ومخي يشف. لكن ربي ركن لي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش الفرحه اللي فرحتها. ودكتور صالح المادي في الكليس واقف قال لي شفت المورال قلت فرحه ما قيمتها. وثاني مره اللي عرفت قيمه المورالي لما غنيت في صفاقس، والشعب الصفاقسي شعب حساس برشا يا فتحيه، اللي ينجح في صفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وذاك، والمغرب كيف عندهم فاس مدينة فاس اللي ينجح في فاس بقى. أنا وقت غنيت في المونولوج في صفاقس وفرحوا بيا قلت نكمل الثنية سيئة فما عادش كذا.
4: الاعتزال وقتاش الفنان يعتزل؟
5: وقتاش يحب روحه ما عادش نجم يعطي للمتفرج، أنت أكل المتفرج اللي أعطاه الفلوس وأعطاه الشهرة وأعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية الفوق، وقت يشعر كونه معاش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولديز.
4: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش؟
5: لا، لو كان لقى اغاني تستحق الناخذه سجلها في الاذاعه ما نغنيش، كنت معاش نعرف قدام الجمهور.
4: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهره والاضواء.
5: يبعد يزكي المورال يبعد مالا يبعد.
4: فما برشا فنانين
5: وقت نتفكر انا روحي كيفاش كنت كيفاش باش نولي نبعد. اما كلقى اغاني باهين تسجل في الاذاعه. شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حم الشيء اللي ما سألش ربي كتبهم لي في الموضوع. أقول عملت بين قوسين أقول لك جميع الأغاني نتاعي أنا عملت الرفران نتاعهم، أنا بديت فيهم على الأقل رفران بيت. شو أقول في هذه ثم اللي هما هما وثم العسلة في القرجومة وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما محلاه الموضوع عيد محلاه الموضوع ومثل روابية مثل توسي عنا نقول فهمت تعرفه الحين مثل هذا عملت عليه رفع عندي غنية زادة ملح مثل ملح مغنيتهاش كتبه لي حمادي البيج الله يرحمه شاعر معروف حمادي البيج أبدع ما ثم قل أنا رو من عيلة كبيرة لكن مش عافيها كار عزيز وعمي خالتي خيرة أمي وبابا سيبكار صيت وجاه وثروة كثيرة اسمعني واكتم الأسرار عزيز عنده صيت وكار وخصوص في الإدارات يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار في لحظة يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيز إيش كان يخدم في الأسانسير
4: هذا نرجع لكلامنا اللي قلناه اللول يعني برشا مواضيع اجتماعية خذيتهم سي محمد
5: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب نضبطها مهما تقولوا سمعتها عزوز الله يرحمها هو يا حمادي وليدي الله يرحمهم
4: الوالده بارك الله
5: امي مرتوبه ونظيفه لما يكسب نظافتها مهما تكون تغلى صيفه بناتك تحتاج لخدمتها صاحبتي مزايه شريفه ساعدوا يلحق خجلتها تعرفش العزوزه اش كانت حنانه من دار لدار الى اخره
4: تغشت عليك الوالده
5: لا لا الله يرحمها كان ان امي جابت ست بنات انا برك طفل حصيروا ست بنات وانا برك حمادي
4: حمادي شهير محمد
5: محمد المور محمد انا اسمي محمد المنصف المرادي خاطر خالتي قال سميه المنصف وامي وعدنا لما الطفل سميه محمد باش ما يخشوش خالتي زنيخه وامي تحب اي سمي محمد المنصف سميه محمد المنصف المرادي
6: المحطة الأخيرة مع سي محمد المورالي من جديد نقول لك أهلا وسهلا بك مرحبا سي محمد هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة ألو صباح الخير
7: صباح الخير
6: مرحبا بك
7: معك أخوكم نوردي بن عياد خويا حمادي
8: حبيبي يا باري يا نورك أحوالك يا ولي شي أحوالك
7: عايش خويا
8: عايشك يا باري عايشك
7: عايشك عايشك
8: عايشك عايشك يا نوردي عايشك
7: عايشك سي محمد مرادي هذايا القدوة نتاعنا الفنان الكوميدي اللي أبدع في الأغاني الفاكهة وهو أنا من الصغير متأثر بالفنان الكبير سي محمد مرادي
8: الله يفضلك عايشك
7: عايشك وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا
8: يا حسرة ايه اسمع سلسل وثمار
7: ايه يا حسرة يا حسرة سي حمد
8: حسرة
7: ايه سيدي بارك الله فيكم
8: عايشك عايشك
7: عايش خويا
6: سي نور الدين حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك في خاصة انه احنا نعيشوا المهرجانات الصيفية
7: اي عندها مسرحية اسمها انت تعرف ولا نعرف البارح عملنا عرض في السويسي المهرجانات مع مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام
6: نعم
7: والله أنا مفاجأة بالنسبة لي فنان كبير أخونا الفنان اللي أخذنا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية متاعه محمد المورالي ربي يفقيه
8: عايشك يعني عايشك
7: هذاك هو الرجل
6: والله عايشك مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود المونولوج الاغاني الفاكهه مازالت موجوده مازال
7: يا حضره لا الاغاني الفاكهه مشات مع الاخيين انا كما الفنان محمد مرالي الفكي والسلالي الحداد الطيف الغربي معناها هذوكم الناس المبدعين في الاغنيه الفاكهه والاغنيه الفاكهه هي معناها نوعيه من المدرسه الفكاهيه كما تقول انت المسرحيه الفكاهيه او سكتش فكاهي ثم الاغنيه الفكاهيه اللي هي معناها في دقيقتين او دقيقه ونص يقدم لك اغنيه فاكهه معناها موضوع هادف موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات فهمت وعندها دور كبير خساره ما عادش موجوده مشات معناها محلت
6: مازالت الرجال كما سي نور الدين كما
7: والله تعرف احنا عملنا المنجلة. محاولات حتى مع سي محمد مرادي عملنا محاولات في المسلسل والله غنيناها مع بعضنا وعملت انا مع المنجلعوني في معناها في لو سمحت بالزكاه ولا في السكتشات الاغاني الفاكهه ولا في خطيني اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كان يعملوا فيها الاغاني الفاكهه الصحيحه يعني نتمنى انه ناخذ عليهم مشعل ان شاء الله من القول الكلمة الحلوة واللحن ويجب تدعم وتشجيع منها دعم من الثقافة ومن الإذاعات ومن التلفزة أنه تترجع الأغاني هذه وعلاش لا أغاني محمد مرادي تعاود
6: تتعاود من جديد
7: فيديو كليب ونكون وإحنا معاهم ونكون سيناريو حلو وهو حاجة خارقة العادة
6: هذا سؤال اللي طرحته له في آخر اللقاء
7: عايش خويا محمد عايش
6: شكرا لك سي نور الدين بن عياد تحياتنا ليك وربي عينك إلى اللقاء شكرا هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي لازمها باش تكون بين الفنانين وبين الأشخاص بصفة عامة سي محمد المورالي ربي يشدك بصحتك كلمة أخيرة كلمة أخيرة سي محمد في نهاية اللقاء هذا شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن
8: نقول إن شاء الله كل ولا في المسيرة نتاعي إن شاء الله وإن شاء الله نكون ما قلقتكمش ان شاء الله. نعم. انا نسلوا لقاو جماعه، ما نقولش لقاو واحد اخر، لقاو جماعه اخرين اللي يخدموا مش عن تاع المونولوج، خاطر المونولوج راه مش عباره على انسان يطلع يغني ولا لا لا لا، هذا الموضوع يلزم. كنت انا عامل هيئه سميه الله يرحمه الهيئه السبلاني، قلت لي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط، قلت له هادي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونعدي الحربوشه الاجتماعيه في قلب غنايه.
6: يعطيك الصحه سي محمد، ربي يشدك بصحتك، هذه حصه تكريميه. شكرا لك. اذاعه المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما، وهي حصه تكريميه، احنا كنا نحبوا باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جيناك خلال الاسبوع. نعم سيدي،
8: وانا عمري ما نسهل العمل هذا من اذاعه المونستير.
6: شكرا لك.
8: وليش برشا اذاعات،
6: اذاعه المونستير ما هو ديما السباقه وعندك الحربوشه اللي تحكي عليها انت. هك علاش هي اذاعه المونستير، إذاعة الإعلام الصحيح.
8: بارك الله فيك.
6: شكرا، إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا، تحيات فتحية جلاد، إلى اللقاء.

ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضرة لا ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة يوسف عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد وسكة،
10: محمد زرقات،
11: الهدي بخري،
12: عبد القادر عقيل.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: تاريخ السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.
20: ذكرى وحكاية
21: العشرة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها.
22: إذاعة المنستير، صوت الذي يحبك بيه.
21: الحماية والمدنية تسيطر على حريق برغو بولاية سليانة. البرلمان يصادق على مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ووزير البيئة يوصي بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى بمدينة قليبية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات وفلاحي معتمدية برغو من ولاية سليانة، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي جد ظهر اليوم على مستوى عمادة مزاتة، وآتى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار الزيتون وأكوام تبنة، وفقا لما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببرغ وليد التيمونية. وأضاف الميموني أن عمليات التبريد وتطويق حواشي الحريق تواصلت لمنع تسرب الشرارات، خاصة مع هبوب رياح الشيلية. ونبقى في شأن النافلة، دائما بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية 26 2000 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائبا ورفض 24 آخرين. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. ويهدف المشروع إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات الحد من إنتاجها مع التركيز على النفايات البلاستيكية والكيميائية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية. التفاصيل مع منسق وطني لمشروع صفر نفايات ومهندس عام بوزارة البيئة نسرين القديرية.
5: تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، وهو مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها، وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
21: ونبقى في شأن بيئي دائما، أين أتى وزير البيئة حبيب عبيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، أشرف خلالها على جلسة عمل تناولت الوضع البيئي بواد الحجارة بمعتمدي تقليبية، وأوسع بيد بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف الصحية أو لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر عبيد تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة مرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسات جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. مع حلول فصل الصيف يبقى تحدي تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب كبيرا، حيث تم الانطلاق في عديد المشاريع في عدة مناطق لينهي معاناة المواطنين. أكثر تفاصيل يقدمها عماد البدر المنسق ورئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية القيروان الشمالية والجنوبية وأبو حجلة وشراردة.
6: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث
21: العطلة الصيفية التي يفترض أن تكون موسما للراحة واللعب تتحول لدى العديد من الأولياء إلى مصدر قلق بين أطفال يحتاجون إلى التأطير والترفيه وفضاءات عمومية محدودة وعروض خاصة، خاصة ترتفع كلفة هذه العروض سنة بعد أخرى، فيصبح الترفيه امتيازا لا يقدر عليه الجميع. حاتم بالحوش ومتابعة للموضوع.
8: العطلة الصيفية موعد ينتظره الأطفال بشغف وهاجس يتكرر لدى آلاف الأولياء، ثلاثة أشهر من الفراغ وسؤال واحد، أين يقضي الأطفال يومهم؟
9: عندي أربع صغيرات يقرأ، كان خرجنا دورنا البحر شوية ولا هكا ولا الانترنت والتليفون،
10: معظم الوقت في الدار هنا يلعب شويه معناها بورتابل يتفرج على التلفزه.
11: وعندك نوادي بريفي باش يدخلوا يترينوا باش يمشي سينما، ما فماش حتى بلاصه، حتى كنا قبل شويه كيما نقولوا احنا في المركب الثقافي فما نوادي نشاط صيفي يتنحاو في الصيف بالعكس.
8: فضاءات عموميه محدوده، نواد لا تستوعب الجميع، وبرامج تأطير لا تغطي كل المناطق.
12: نحب نخرج النوادي سبور كوره، الفلوس غاليه.
8: فضاءات خاصه، عروض متنوعه لكن كلفة مرتفعة وميزانيات عائلية محدودة.
9: والنوادي الخاصة بتبيع زادة غالية عليا، ما نجمش أني
14: حتى كان فما دي كلوب صدفع الكل، أما حاجة مثلا عمومية معناها تحط فيها صغيرك نقصين.
11: دونك في الصيف تلقى روحك الصغير محصور يا إما في الدار يا إما أنت باش تقيده بالفلوس وأي حاجة، يا إما بريفي وإلا ما فما حد شيء، اللي ما عندوش ما نجم حد شيء معنا.
8: الترفيه ليس رفاهية والتأطير ليس خيارا ثانويا، بل حق من حقوق الطفل واستثمار في شخصيته وتوازنه ونموه. الباحث في علوم التربية الدكتور جميل الزغل.
18: هذا حاجة أكيدة جدا في نمو الطفل، لأنه الإنسان المتوازن بصفة عامة طفل ولا كهل ولا مراهق هو محتاج معناها إلى التعلم، إلى مكتسبات جديدة، ولكن في نفس الوقت إلى أنه يترفه، وإلى خاصة أنه يثقل مواهبه وأنه هو يولي مبدع فيها. هنا السؤال الكبير برشا هو وين المكان هذايا ومن يقوم على هذا الأمر؟
8: صيف الأطفال أكثر من عطلة وفرصة للتعلم وبناء الذكريات، وبين محدودية الفضاءات العمومية وارتفاع كلفة البدائل الخاصة يبقى السؤال قائما، هل أصبح حق الطفل في الترفيه رهين القدرة الشرائية لعائلته؟
21: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. البرلمان يصادق على مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لو سون دو ليتي محليها محليها الغنيه كما قلت لكم احسن المادري راه ديما يبحث وديما هكا ما شاء الله عنده ميزه خاصه يعطي فرصه للشباب ويعطي فرصه ومازال شاب تبارك الله ما شاء الله عليه حتى كي تراه ما تقولش اولاده في الطب وتبارك الله ما شاء الله معناها في اختصاصات كبيره ومجالات كبيره يعني تفوقوا في الحياه نتاعهم في تكوينهم الاكاديمي واختصاصاتهم الحياتيه العمليه صح التعبير محسن عنده شكون من الولاد ويحبوا زاد الفن ولكن بقى هو الشعلة وبقى هو الدماغور كما يقولوها هو اللي قاعد يشجع فيهم ويشجع في الشباب ويحب هكا ديما يعطي نكهة في الإيقاعات متاعه ديما فما الإيقاعات الغربية والعربية والإيقاع السبانيوري يعني يظهر لي حلق في الموسيقى العالمية الكل ما شاء الله عنده كل جيتار ديما شيخ باع عم به بانكيف نحبكم تشوفوا الكليب على اليوتيوب الحق نشجع محسن على هالعمل هذا متاعه لأنه كان عمل بسيط ومزيان لا سامبليسيتي في لابوتي هذاك سي لابوتي في البساطة نجمو تشوفوا هكا تشوفوا أودور دو ليتي محسن المادري كيفاش عاملو على البحير هو والصديقة والحبيبة والمقربة لي اللي غنى عليها ويدلل عليها ويجي نهزك وين تحب وتعرف الصيف والصيافة ونحبوا بلادنا ما شاء الله يعني كيف نبدأ ونحوسوا في بلادنا في الصيف عندها نكهة أخرى الشتاء عنده نكهته الربيع الشتاء والخريف عنده نكهته توا الناس كل تبدا تشفع وقتاش يجي الخريف وقتاش يجي الشتاء توا قرت العنس قالت لك والله لا نستعرف بكم ولا راكم خاطركم انتم في الشتاء تبداو تبكي وقتاش يجي الصيف هكا ولا شيخوا في الصيف توا وحضروا روحكم الاسابيع القادمه نعرفكم توا باش ترجعوا لك المظله وك ليكرون سي ما تنساوش اما اللي ساهر في ضوء القميره لا ايكرون ولا حتى شيء هكا جو كلمة طيبة كلمة حلوة ترف قلوب ترف كاكاوية كويس يقدر أكل نعناعك البنين هذاك اللي يخلي هكا الرواء كما يقولوا في شربك الكستي البنين محليه ما بنوا في الليل راهو كي تشربوا في الليل مش كما تشربوا في السخانة وشربوا كستي في الليل اسمعوا كلامي راهو عنده نكهة خاصة وكل مشموم وكل فنان تصورتك باش تجيني سميحة بالمشموم والفل والياسمين والشاشية التونسية مرحبا بيك سميحة
1: عايشك عايشك الناس
0: خاطرك انت باش تربح
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: رحب بالمجموعه الحاضره معايا لانك تبارك الله عليك زاد متضلع في التنشيط وانت بنت الدار وجيت عايشك. العديد بالمناسبات وتعودت بالميكرو ما زاد متعودين ما انت باش ترحب بهم اليوم
1: عايشك يا ايناس بالله باش نكون في بلادك مش كيفك انت تبارك الله عليك انت ما تبارك الله في الاعلام وفي الترحيب ما كيفك حتى حد
0: اسمعني زياد اسمعني سميحة
1: ليه والله ليه
0: اسمعني مانيش انا على مسرح كرتاج باش تقول للجمهور تونس جمهور ما نعرفش شنو خليني سميحة بي رحبنا بالضيوف الكرام يلا بطبيعتك بطريقتك الخاصة
1: بطريقتي الخاصة مرحبا بالفن أول حاجة فرحت برشا أني عرفت كونهم من الفنانين من المبدعين من باعثي نادي الموسيقى وما أحوجنا للموسيقى في الزمن هذي الأكثر فيه ستريس
0: يا عيني
1: فيه
0: على العربية أي ما أحوجنا
1: ما أحوجنا
0: الإلهام هذي الإلهام عطته لك القميرة راه في بالك ولا الإلهام هذي راه الإلهام يجي للشعراء والفنانين وكبار المبدعين كان في الليل راه أسأل عدنان شواشي تقول لك يا ليل محلى سهر كيفاش بديتك الكلمات تنقش هكا ولا يا وليد احنا استضافتنا اليوم لرجال التعليم اللي يبداو مكرسين عام كامل حياتهم يظهر لي أكثر نيرفوزيتي أكثر عصاب وأكثر من عرش نور خاطر شباب هك تشوف ما شاء الله من العاقل اللي شدد روحه وشدد الكل من اللي تلقاه متمرد من اللي بالممنوع يحب يعمل كل شيء من اللي حريته يلقاه مع أستاذه ومعلمه هكا ولا يعني الفئات الكل يشوفوها يعني هيك صغير تسيبوا ميمته تقولوا لا تراه ما ترتاحوش انتوما وقت اللي ترجع العودة المدرسية تبدو فرحانين
1: تبدو تزغرتوا وبالعكس تراهم مسكنات مفجوعين يقول لك جايتني العطلة ويجي اشوف شنو يستنى
0: فيا
1: اي فما بالك الأستاز انت كنت تبعث فيه للأستاز غادي من العراحة
0: ملاذك ذاك اسمك تخلصوا دوب الأستاذ ياخد شاريته من الوزارة وياخد شاريته من الأمهات والله خاطر ماشي سهله التربيه راه
1: نقول لك حاجه راهو الام تلقاها عندها زوز ولا ثلاثه تلقاها باش تهبل وعلى اعصابها بربي الاستاذ تحط له 30 قدام
2: 40 نقصي ونص
0: والله ربي يصبرها والله خاصه تهبل كان اللي عنده برك واحد برك قالك حسين صحيح ما يتربع دليل اللي خلف له بال قالوا الناس بكري
1: والله بالحق
0: اي بالحق صحيح يا حسين يبدا واحد ويقلق يولي يدور على بوهم ويولي يقنقن برشا ويولي
1: التمرد اكثر وكل
0: شيء. بيه
2: الحمد مرحبا لله بكينا شكون يحس بينا هذا.
0: لا نحسوا بكم بنيسي الخير. مرحبا بكم نورتونا على هذاك حبيناكم انتم تتفردوا وتفردوا علينا زادا. باهي باش تحكيوا على السيف وضوء القميره كيفاش تكرس معناها البيدجي نتاعك للصيف خاطر انا نصور مسار ومدار عام كامل في الامتحانات في انك تواجهت تلامذه انك خاطرك الاب الروحي ليهم الاخ الروحي تصور في بالك الكل خاطر تو تبارك الله المنظومه نتاعنا الاستاذ لازم يكون قريب برشا للتلميذ لازم يكون صاحبه ولده يفهم مشاغله راه هو يخدم طبيب نفسي يخدم مؤطر يخدم مربي يخدم كل شيء ماك ولا سي وليد نرحب بيك سي وليد مليش اهلا وسهلا بيك
3: مرحبا بيك يا ناس
0: قربنا الميك خويا وليد نعرف العود
3: العود
0: العود عمل لك كرش
3: كرش العود وكرش ياري برشا حطوه هكا صعب برك يجي
0: يرتاح يرتاح
3: يرتاح ويرتاح
0: مرحبا بيك يا سيدي نورتنا
3: وبيك
0: مبروك عليك الاكاديميه الجديده ان شاء الله كما نقولوا عتب خير وان شاء الله ربي يوفقك انت وزوجتك محلاكم متوافقين متفاهمين على نفس المسار الحمد لله زوزي انا متاكد انه كيف يبداو المراه والراجل يحبوا نفس الطريق والمراسكيه راه يلزمها حتى ما تحبش الماتيماتيك يلزمها تولي تحب الماتيماتيك باش تقرب الراجل اكثر باش يكون الراجل يحبها باش يتبعها وتتبعه هكا ولا يبداو عندهم نفس الميول
4: الموسيقى ما تسالش الموسيقى سهل اللعب اللي تحبها
0: نحكي انا نحكي الماتيماتيك هذه تقلق نساء خاطر ماهيش ما يحبوهاش نساء برشا عطيت اكزامبل معناها حتى يبدا هو استاذ نتاع مات يلزمها تحب المات مش رجلها يولي مطوحة هكا ولا المرثكية المرثكية تعمل هكا كما عملت ليلة العين خليك قدم روحها مرحبا بيك
4: على السلامة على السلامة ميرسي على الإضافة منيرة بن الشيخ
0: مرحبا
4: زوجة وليد المليشي
0: الزيجة هذه قداش عمرها؟
4: زيجة عمرها 20 سنة
0: ما شاء الله لو واحد عيني
4: اليوم سنة ولدي خذ الباك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله التوجيه
4: مازال
0: قدم هو ايش يحب
4: هو قدم الاكاديمي يحب يعمل بيلوتاج في الاكاديمي وربي سهل ومش عمل والا يعمل سيكل بريبا وانجينيورا في وربي سهل له ان شاء الله
0: وانت كتنصح فيه ولا خليته على راحته
4: لا انا على راحته احنا إيه ندعموهم أكيد. في كل القرارات بتاعهم
0: اكيد
4: احنا ندعموه في القرارات 20 سنه زواج وخلف صرف يعني
3: ما سبق
4: الزواج من 11 سنه ملي عمرنا 11 سنه مع بعضنا
1: بارك الله
0: حبيتوا بعضكم هكا
4: اي باللي سي
1: الطفوله
0: تحت ضوء القميره ولا
4: تحت ضوء القميره وضوء الصباح وكله
0: نورتونا يا سيدي
4: الله يخليك الله يخليك
3: فينا في النوادي
4: الموسيقى
0: في نوادي الموسيقى
4: تعرفنا في نوادي
3: الموسيقى
0: ما شاء الله
4: تعرفنا في نوادي الموسيقى هو
0: قداش عمرك وقتها
4: هي قلت لك عمرنا نحن زوزة 11 سنة
0: وقتها في فترة المراهقة
4: اي هو يعزف عود وين يعزف عود هو اتعلم عود وين يخذيته هو معناه العود كله قصيت معناه
3: العود
4: ركزت فيه هو وضيعت العود
0: احسن حاجة مراهقية العود يا جمال العود شقول اي
2: عز الدين شحاوي
0: مرحبا
2: استاذ موسيقى
0: مرحبا بك سي عز الدين
2: نخدم في سوسه نقري في سوسه
0: ربي يعينك
2: وخدمتي الثانيه نغني في الدنيا صح وليد مليشي ما عندناش برشا 25 عام
3: تقريبا
0: مش برشا حتى ما شاء الله 10 عمر هو اللي يعرف وليد مليشي راهو إنسان يعاشر إنسان خلوق مش راهو نرمي في الورود قلبه كبير يعاون الناس الكل مع زوجته المسون الحنينة هذية الرقيقة بالطبيعة كي يبداو دو معناها زوز متكاملين ومتوافقين أكيد باش تكون القاعدة كلها جميلة ومحلية معناها من نفس الطينة كما نقولوها يعني ما يتقابلوا كما يتشابوا ما يتحبوا كما يتشابوا هكا ولا ما يتشابوا كما وليت ياسر نقلب أنا ما يتشابوا كما ما يتحبوا كما يتشابوا هكا ولا سي وليد
3: كله مصحة المعنى وصل
0: والله المعنى وصل مالك كيفاش كانت المحبة وكيفاش كانت
4: المحبة في الليسي
0: كود فودر معناها
4: لا مش كود فودر هو بالعشرة يعني نحن بدينا نقراو مع بعضنا نحن نديت طيب خال هذه وياه نديت بدينا من النوادي بتاع الموسيقى وكيكا كبرت بشوي بشوي كانت صديقة بتاع طفولة وبعد وليت حب وعلاقة جدية توا عنا أقل حاجة فما 35 سنة مع بعض.
0: بارك الله ما شاء الله، ربي يدوم عشرتكم في الخير إن شاء الله. أيام الصباح كيفاش كنت تعدي في الصيف، كيفاش كنت أنت وياها كقصة الحبيبين يعني ما شاء الله، شعر وشعرية وخروج يحلى كان في الليل راهو قبل مش في النهار، في الليل هكا خفت مظلم خفت مظلم باش تبدا هكا جانب خطيبها الحنين قبل حسبي خاف عليها ولا
4: قبل ما فميش عاد لا تليفونات حتى شيء قبل بجوابات. اول ما خرجت انا نخدم عيني هو مازال في سوسه، وين خرجت نخدم نقري في سيدي بوزيد بعثوا في جوابات تو
0: عندي جوابات سيدي بوزيد، انت
4: سيدي بوزيد بعثوني باش نقري في سيدي بوزيد اول ما تعينت
0: بعثوا في جوابات،
4: عرفت نقعد جمعه انا بعثوا في ثلاثه جوابات
0: ثلاثه
4: في الجمعه تبارك الله وين نروح كل جمعه الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: ربي داوم
3: دمور كانت بالكاساتات
4: كانت بالكاساتات
0: يسمع
3: أول ديكلاراسيون
4: أو بعت لي أول
3: معناه مش
4: باش
3: يعبر
0: كل حق كل حق في الليل ولا في النهار
1: برا الناس مكبشه في الليل ولا في النهار
0: خاطر الليل ملهم
3: في المغرب الليل
0: في المغرب
1: اي وقت بدايه الليل
3: في المغرب الساعه 9 العشيه نزلت لها كاسات يا مالك قلبي نتاع عبد الحليم حافظ
0: شيء كبير شيء كبير
3: ما رقدتش حسين وتقول لك يا
0: ايش رديت عليه ايش رديت عليك
4: رجعت له كاسات كيف كيف انت الحب
0: بلا الليلة باش نسمعها باش نسمعها هاي سمعنا نرجعكم شوية للذاكرة
3: باش نرجعونا الغادي
0: هاي نرجعكم الغادي الغادي باش نرجعكم
3: هي تغني وين الناس
4: هي عادش للدرجة دي صحيحي غنية مش فنانة عن معنا
0: شوية مالا مع
4: إذا حضروا أهل الفن
2: غني لهم غني لهم شوية
4: لا لا والله
0: سمعنا بصوتك شوية مسي شوية يرافق فيك الفنان القدير اللي معاكم بتبيع ومرافقكم
4: أكيد ناس مختصة
0: خلينا نحس بهالشعلة هذه اللي جت في المغرب ماني شعلة في المغرب
4: مركزة مع القصة مع القصة
0: عندها دور عندها دور
4: خرجوها فيلم نحن القصة دي
0: عندها دور
4: الحمد لله يا رب
3: تحب تغني هي مالك قلبي ولا
4: لا يا أخي غني يا عز الدين طويلي معاه
0: أنت عاد يا سي عز الدين مالك قلبي لا عاد أنت سي اللي تغني شوية مالك أنت
3: تحب نغني صوتي مش كاي برشا
0: يسالش أنت وياي
3: نعزف
0: ما
3: بعد مالك قلبي
0: يعطيه له حتى شويه كوب للول ارجع بالذاكره ترى
3: عندك
0: سي ولي دغزل الجبره صحيت
2: الناس الليله مركزه مع الجمره
0: اغزل الجمره في ضوء القبيره احنا ساهرين اغزل الجمره وانسى روحك وارجع بك العوام الطويل ياي ان
3: شاء الله
0: شعرك وقتها
3: ان شاء الله نلقى وقتها
4: سيز دي
0: سيز 16-17 عام نادر مكش مراهق فترة المراهقة الحمد لله يعني
3: مركز
0: كانت
3: مركز
0: من الكلب
4: مركز

0: لا لا لا لا شكون يغني هيك؟ ما عندك النبرة شوية متاع عبد الحليم. أما أنت إيش رديت عليه؟ قلت لي أنت الحب.
1: رجعي
0: كيفاش أعطيني بصوتك هذاك اللي رجعت بيه.
2: رجعت لي رجعت لي. ممكن تغني يغني ما يعزين ما إيش حفظتها.

0: ليسون لا والو بالله ما صينته كان انت ربي فضلك نبعث ان شاء الله
1: راهي مليش مفنينة راه
0: لا لا عندك نبرة بتاع صوتك الخامة مزيانة وانا ريتك وانت تعمل في انترفيو لزوجك المزور
1: لا في الانترفيو في هكا تقديم ست عربية معناها
0: ما شاء الله معناها عندك حضور ذهني وعندك
1: ذيك اختصاصي
0: تبارك الله عليك تبارك الله عليك
1: في الغري هكا ندهدش
0: ربي يوفقك هكا تعزف عاد تبارك الله ما شاء الله ربي يفضلكم
1: عايشك الله يخليك
0: ناخذ شوية من صوت السيد الفاضل ساعة باش نرجعوا بعد نحكيو على جونا التونسي وجونا في الصيف كيفاش نعديوه ولسنوات احنا راحنا التوانسة ديما نبداو نستناو كل فصل نعطيوه قيمته ما شاء الله هكا ولا
1: صحيح
0: يقولوا شتاء
2: وقتي انا زيت بحذاها برشا مرات قلت لهم حافظ اسمي مش عارف علاش
0: شنو علي لا لا انا مانيش انا نحبك انت تقول على اسمك مانيش انا مانيش حافظه اسمك انا كل ضيف كل ضيف
2: عازدين عازدين شي حاول
0: اي اي كل ضيف يقول على اسمه اي بدلنا التوجه سعد الدين مش معناه رحنا نسينك بالعكس بالعكس والله حضورك منورنا وشرفنا بالعكس
2: فيك
0: وانتي في كل
2: معناها عزيزه برشا
0: اي كل والله. كل في كل استضافه تخلي معناها الاثر الطيب الحقيقه مش رمي
2: ورود
0: مرحبا بك وسي مهدي محمد يسلم عليكم
3: سلم
1: سلم سلم يسلموا
0: به هاي سمعني يا سيدي الفاضل والكريم وعشرة 25 سنة مع المجموعة
2: شوفي نفس توجه شوي حب ومشاعر
0: برشا حب

0: محليه الصوت صوتك تحسن تحسن بالكذب بالكذب بالكذب على قبل كنت صغرون على وقت صوت مراهقة تو نضج الصوت وتخدم مليح ما شاء الله سي عزين الشحاوي يعطيك الصحة أشكر عليك على هال كيفاش قولوها
1: الاختيار
0: والله اختيار موفق ما شاء الله سمعنا التونسي بعد شيخنا التونسي بعد خلينا نطلقوا سادتي الأفاضل السيدة الفاضلة نعرف أول بيجي عند شكون عند المرأة ولا
2: الرجل
0: المربية عندك أنت كل شيء
3: كل شيء الشهرية
0: وزارة الداخلية
2: معناها
0: الشهرية عندك معناها كل شيء عندك معناها كيفاش تاخذ من عندها بتبدأ مستحق هيك تحب عجبك تريك وهكا مريول ولا
2: عجبك مصروفي
0: تاخذ من قدش نعطيك
2: دينار 15%
0: لا يستحيل
3: حتى دبشوا للشريه آلي معناها
0: كل شيء
3: كل شيء
0: وراضي بذوقك وما عند معناها انت ما تقولش عجبتني كل حاجه ولي تحب ناخذها ولا
3: لا لا
0: تسن راه تسافروا برشا زاد ما شاء الله عليك
3: لا الحقيقه نحن الميزانيه يعني ميزانيه مشتركه اما هكا في موجوده الفلوس في الدار وكل واحد يستحق يهز معناها مش
0: اي وتقيد
3: اي ميلا نقيد
0: يوم نقصت 30 15 يجيك يقول لك انا ما خذيتش 15 صارت
3: كل
0: كلمة تحب هكا تخليك هكا باش تعديها ويضيعك تقول لا انا ما خذيتش المرة الاخرى تقول له لا هيك تفضل ما يسالش خذ ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله معناها بتجي عند السيدة الفاضلة وانت سي عزدين
4: احنا كيف كيف كل حد عنده بتجي نتاعو
0: معناه كل واحد منفرد بذاته أما وقت اللي يجي الصيف تبرمجك تبدأ حاجة متاع خرجة متاع قاعدة عائلية لما عائلية أكيد معناها لازم فما حاجة تخبيوها لك المنحة هذا كأنكم مش تصيفوا في الصيف يلزم تتكرسوا معناها أنا نحب برشا الصفاقسية الخطرون بالحق اللي يقولوا الصفاقسية عندهم البخل والصفاقسية لا ما يصرفوش والصفاقسية لكن نظر منظمين برشا ما فماش صيف ما تلقاش فيه صفاقسية اللي يقولوا يستحفقوا ما حارمين رواحهم لا بالعكس ناس عيشة ويمشي
4: وكلها وقت الخدمة
0: كي صرصر والنملة عرفتوا كي
4: صرصر وقت الخدمة خدمة وقت تفرهد
0: فرهيد يتفرهدوا على قاعدة وقت بيجي خاص انا والله العزيز كان فما صفاقسي ولا صفاقسيه يسمعوا فيا تو مذبية والله مبرمجهم هكا في حصه من ذوي القميره خلي يحكونا كيفاش يحضروا بالحق البيجي نتاعهم خاطر عندهم عمل دؤوب تلت سنه كامله معناها هما عندهم برشا المعامل وعندهم برشا معناها تبارك الله الشركه الخاصه وكل
1: تبارك الله عليهم دوله
0: وحدهم هي عاصمه ثانيه هما اما ديما عندهم نقول انا كل عشويه سبتك المنحه الكبير نتاع العود يغني والجو الكل تفرهيده يعني متنفس باش ينطلقوا في كل بداية أسبوع بكل نشاط بكل حيوية اللي عندهم ستريس ولا عندهم نيرفوزيتي تبارك الله عليهم ناس عايشة ما فهمتش منين جابوها أنا ما نفهمش منين جابوها الصفاقسية بخال والصفاقسية ما يصرفوش نعرف على كل حال أنا نعرف صاحبتي تقول لي رجلها يحكي لي يقول لي إحنا قبل زمان بكري كي ندخل بخبزة في يدي شارع كامل يبدأ يتمانيك علي يعني يتنمروا عليا خاطر الخبز تعملوا مرتو ونساهم يعني يعملوا الخبز ما يشريوش من البولونجري هما إذا يبدأ يخبي تحت البرنوس مثلا مرته مريضة ما نجمش يخبيها تحت البرنوس باش ما يراوهاش ويقعد يتنمروا عليه بها على كل تحية لأهل صفاقس تحية البنزر تحية للسويسة تحية المسترية تحية لتونس الكل محلكم قداش نحبوك يا تونس فيها ناس الله غالب وفيها ناس الحمد لله ما همش معناها ما همش برشا وفيها ناس تعشق بلادها الحمد لله ورفع راية تونس كيفكم التون كيف برشا ناس معناها الحمد لله بلادنا باهية بلادنا بلاد خير
3: يعرف يستغلها وفيها بركة وفيها خير
4: ومحلاها يا ناس الغرياني منوروا إذاعة مستير
0: عايشك عايشك عزيزي
4: والله منوروا إذاعة مستير
0: يفضلك ربي يخليك شكرا ليك شكرا ليك هلا ترى هلا ترى هذه معناها من ذوي القميرة راه مش وحدك
3: جيل الهام
0: والله يكلفكم بجد راه معناها نفس الأمور النفسانية والطبية والكل يقولوا إنه الإلهام والطب النفسي والاجتماعي إنه الإلهام بصفة عامة في المخ يصير للي يحب يقرأ للي يحب يعمل متاز نتاعه للي يحب وفما ناس سبحان الله صبح بكري أما مغلبهم مغلب الوقت الإبداع والقريحة معناها تبدأ كان في الليل
2: خاصة عند الفنانين والموسيقيين
0: والشعراء والأدباء والكل
3: لا أصلاً ينس لما ترجع حتى للشعر العربي
0: الميكو عزيزي
3: حتى ترجع للشعر العربي تلقى قصائد كثيرة تكتبت على الليل كان الزمان بتاع القول بتاع القصيدة في الليل معناها من القصائد القديمة حتى تكش للجديدة أوكي معناها الليل بالحق هو
0: الليل والبيداء
3: الخيل والليل والبيداء
0: الخيل والليل والبيداء تعرفني
3: و... والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني الليل الليل ديما كان يعني وقت بتاع الهام وقت بتاع الهام لانه وقت بتاع سكون وقت بتاع هدوء. الهدوء هذاك يحفز الانسان انه ينتج الابداع بتاعه انه يعطي وانه
0: يبدا عنده قريحه ويكتب
3: ويكتب
0: بلاش يجي الالهام يولي يكتب. فما فنانين حكاوا لي يقولوا لي بالحق في الليل ملهم الشعراء وملهم الفنانين يخليني نكتب خاصة الشعراء الغنائيين ماني ما شاء الله يعني تبدأ القريحة خاصة يبدأ على البحر ويشرب في قهوة عربي كما نعرفين.
4: والله أختي ناس أنا عندي تجارب في التلحين والغناء وساعات نقوم في الليل معنا نبدأ راقد
0: يظهر لك باش تدندن وتكتب أي صحيح صحيح
4: ساعات حتى باش ما نقلقش الناس نبدأ نقول فيها بشوية في التليفون باش
3: صحيح صحيح.
0: فما ناس بيت تخمم وتحلم بك الفكرة هذه كي تقوم تقول لي باش نسجلها باش نكتبها باش ما ننسهاش.
3: لا انت جربها
0: حتى في الليل في الأحلام متاعه معناها
3: انت جربها إليس قديش من مرة واحد يبدأ فكرة مشغول بها مثلا فكرة مشغول بها تجي في الليل التخطيط بتاعها يعني هو يبقى في مخه فالصفاء الذهني في الليل يصير صفاء كأنه التركيز متاع العقل متاعنا هو علميا صحيح رأوا أنه العقل متاع الإنسان في الليل يسكن العقل الواعي فالعقل الواعي هذاك متاعه هو اللي يخرج الإبداع.
0: إشعاعات تضوء القميرة ما شاء الله ما شاء الله
3: بالحق هي علميا مثبتة الحكاية دي انه لما العقل بتاعنا الواعي يهدى العقل اللاواعي يسيب اللي هو اللي هو يعطي الابداع ويعطي الالهام ويعطي القريحه وقتها تتفتح القريحه.
0: سبحان الله
1: اني هذيك تصيلي إنيس والله من الاولى كشكتني في روحي تلقاني مثلا عندي مشكله ونلوج لها في حل ولا باش ناخذ قرار اللي نرقد ما عندي حتى فكره على القرارات ولا على الحل اللي وجع لي
0: بعجيك هكا كل
1: نرقد
0: كل كلاش هكا
1: نرقد في الليل هكاك يتحل نبقى عندي القرار والحلول متاعي نرجع نرقد نقوم فرحا مسرورا والله بالحق وكي نقوم ونغدو ونحكي نقول له ليدي ولا يقعد يقول لي كيش نوصل لك
0: بعد السترس أو الضغوطات تخلي معني تخمم في كل شيء نهار كامل في في الخلاصات في أمور الصغار في الكبار في مشاكل في المشاغل وكل ولكن الصفاء الذهني كم كنت تحكي
1: كما قالت هي العقل الواعي هو يولي
3: يبدأ وقتها
1: يلقى الفرصة
0: باش يبرز القريحة متاعه على اللاوعي.
4: حتى موسيقيه راه فما مثلا كيما النهاوند يقولوا مقام الليل معنا
0: عندكم مقام اسمه مقام الليل
4: مقام ساكن هكا
0: الليل اه يا ليل
2: برشا غنى
0: عليه برشا سيده نعمه محلاها كل الغنايه شكون اخر في الليل
2: فيروز سكن الليل
0: تعطيني التونسي فيروز خليها تغني على روح
2: الليل
0: هذيك صديقه الصباح هكا ولا
3: صحيح صحيح
0: صديقه الصباح
2: صديقه الصباح وغنت على الليل سكن الليل
0: مزيانة سكن الليل هدى حديد زيت أختها
2: والليل ويا ليلة
0: بيني وبينك في هالليل
3: صحيح
0: في أسرار وغنية كتقول
2: الليل ويا ليلة
0: صحيح الليل ويا ليلة تغنينا
3: تفتك القريحة

0: خموس على الصوت خموس خموس على العزيزين يا الصحة على ذو القميرة وهم راو البحرية قبل الرياس بيخرجوا كما تبدأ إذا كان فما يقولك جمرة ولا مش جمرة يعني عندها دور زاد الجمرة ريت حتى مع الرياسة هذا بطبيعة عرفته في رئيس البحار يلا نتلقاه بعد شوية محلها ساعة تعديت معكم في رمشة عين شكرا لك مسام فات الساعة
1: ما شاء الله.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أدى وزير البيئة حبيب عبيد اليوم زيارة عمل ميدانية إلى ولاية نابل خصصت لمتابعة الوضع البيئي العام بالجهة وتقييم مؤشرات النظافة والعناية بالمحيط ومنظومة التصرف في النفايات خلال الموسم الصيفي الحالي. واستهل الوزير هذه الزيارة بالإشراف على جلسة عمل مشتركة مع ولاية نابل خصصت لتدارس الوضع البيئي الحرج بوادي الحجارة. واستعرضت الجلسة أبرز الإشكاليات التي تؤرق المنطقة على رأسها تفاقم معضلة التلوث الوادية نتيجة السكب العشوائي للمياه المستعملة سواء الصناعية أو الحضرية إلى جانب تراكم النفايات الصلبة، كما تم التباحث في الحلول العميقة العاجلة بالتوازي مع تكثيف المراقبة الدورية من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجهات الإدارية المتداخلة. بلغت نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 26.2% للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 56.87% وفقا لما أفدت به وزارة الأسرة اليوم. وقدمت الوزارة في بلاغ لها تهنيها إلى منظور المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى الأطفال السواسة الناجحين في البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة كنامة. وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: الموسيقى ياسر هايل الذي مع ضوء القميره مع صوت لطفي بوشناق مع جونا التونسي مع اجواءنا وضيفتنا وضيوفنا الكرام سي وليد المليشي شي عزدين انا وليت ننسى برشا راني
1: عزدين
0: ما نحبش نقول اللقب خليه ستار عزدين سي وليد وسي عزدين
1: منيره
0: وسميحه نحب نسمع صوتكم سمعوني صوتكم به معكم زاد حسام قدرية اليوم ومعكم إيناس إن شاء الله مواصلة معكم الساعة الثانية ولا الوقت معكم مر كي نسمع خلينا نحب نستغل صوته برشا والله عزتين صوته أبهرني والإيقاع على العود إذا كما نحكيوش وجوكم التونسي وجوكم في الصيف يلا
2: أنا والله مدام إيناس نحب نقدم تحية للسي رابح الفجير
0: أي بربي والله أنت سألتني دوما مجيد
2: أول يعني أول شخص تعديت معه في إذاعة مستير
0: أول اكتشافة
2: وأول غنية غنيتها في إذاعة مستير مع سي رابح الفجير
0: شنية الغنية
2: غنية من التراث وعجبته برشا وقتها اللي هي
3: اجمل
2: اللي هدر
0: اجمل اللي هدر
2: باش نغني له ونهديه له اللي هو
0: هاي سمعني تراه
2: ونقدم تحيه زي الرفقه زنيت
0: هاي يسمع فيك ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: رفقه زعما فايقه تو رفقه على كل حال ان شاء الله نوصلولها التحيه
2: رفقتنا في المسيره الطلابيه برشا
0: رفقه رفيقه الجميع بعد بالله سمعني على الله تعود حبه برشا

0: مسكينة اللي عندها ولادها البرة والله أثرت برشا على الناس بصوتك والله بجماليتها الأغنية المغتربين الكل معناها إن شاء الله يا ربي
1: تحية ليهم إن شاء الله ربي
0: والله إن شاء الله ربي يجيبهم سالمين وربي يرد غربتهم عندنا برشا توانسة فما اللي يجيو في ديسمبر الخاطر ماك تعرف لي تيكي يرخصوا في ديسمبر وفما اللي يجيو توا قريب قريب معناها نص ثاني نتاع جويليا يبداو على بركة الله بداو إن شاء الله
2: يجيو على خير يا ربي
0: على خير
3: ربي يلم شملهم
2: يلم شمل العائلة الكل
1: تحية لخوي عايش في الغربة وعندي غناء يحبه وبرشا مش نهديله مقطع صغير منها بعد
0: ذلك
1: نفس الجو
3: والله واحد ولا يستغل
0: متبكيناش وكهوة

0: والجرح الأول فيا
1: انتاجك الخاص يا سيدي وين انتاجك الخاص
2: حرمنا ما سويت
1: حرمنا من انتاجك الخاص قديش عندك في المسيرة عزدين قديش عندك
3: تقريبا شوية 25 عام
1: شوية عمر بنادم
2: والله
1: ما عندك حتى انتاج خاص بيك موجود اما ما سجلت ولا
3: سجل مسجل وما هبطل

0: وعلاش؟
1: والله مش عارف، انا بيدي مش عارف.
0: مش عارف.
2: اما يا ايناس
0: خاطرك ماكش سهر في الليل، كي تسهر في الليل تغزل للقمره وتبدا ترشفك الكويس كما نعرفين نتاع التاي ولا النعناع ولا قهوه عربي، وتبدا الميمه بجنبك و
1: أه؟ عندي غنية كلماتي وألحاني وعزف معايا أمين حقي يذكره بخير. أمين حقي عازف كمانجة ممتاز جدا، وزعها الأستاذ المتميز جدا رواد رحوم.
0: موجود تحياتي رواد.
1: تقول تفكرتك توحشت خيالك، توحشت ليام الزينة، توحشت عزك ودلالك، واش اللي مع بعضنا رينا.
0: توحشتك وشفت دلالك دي ظل
1: تفكرتك دلالك. توحشت خيالك، توحشت ليام الزينة، توحشت عزك ودلالك، واش اللي مع بعضنا رينا. أنا تفكرتك توحشت

0: عطيتها مسحه هكا مغربيه شويه راي شويه جزيري شويه صح. معنا حتى في الايقاع المغربي تنجح مليح مليح. اي هاني باش
1: تحيه بربي السيرواد الحومه وامين حق
0: تحيه لك انت زاد اللي مش ناقف وراك تو انت وسي وليد والمجموعه الكل باش اغانيك ترى النور هكا ولا سامي هبلاني هكا نقول لك على السلامه استاذي وليد. اي بلي وعاد كتليم ذا خليه رايد بلي خليه احنا بعدناه تو على
2: جبريل وليدات وليدات
0: بعدناه على القرايه
2: لا وليدات هذوما وليدات في الموسيقى
0: ما باش يذكر ما باش يذكروه في الليسي باش يذكروه في الدراسه والكل احنا بعده فيه حب فرهدوا عليه الليله شويه ربي فضلهم وليدات الحقيقه كي اكل كنز محبه التلام ذا ذوك الكنز حبتهم لكم راه نرى من والدي الله يرحمه التو معناها يترحموا عليه والتو كايقوا السيدي صالح وبدوا يذكرونا في كل التفاصيل اللي يعيشوها معاه وحب كان قلم الأحبار ما تكتب لي كم تسيلوا الأحبار خط الخط مزيان متاع الأحبار وكل هذه من الذكريات به احنا خذينا كنا المربي الليلة المربي كيفاش يعيش الصيف لأنه من أكثر ربما الجهد الحقيقة الجبار يصير عليهم هما التوترات اللي تصير عليهم كل مجال وكل اختصاص طبعا عنده كما نقولوها
2: التعب نتاعو
0: الهزات وعندهم التعب وعنده الشارم نتاعو زاده لانه التلامذة كي نسبه كبيره من التلامذة تكلل بالنجاح هذيك اكبر هديه للمربي بالطبيعه وهذيك اللي تثلج صدره وتخليه ينسى تعبه الكل ولكن بعدك التعب وبعدك النتيجه والتفوق وتكريم المعلمين والأساتذة محلاهم التلامذة زاده في البادرة الطيبه اللي يقوموا بها مع اخر كل سنه دراسيه ولا طالبيه محلاها ولاتك الروح بيناتهم بينها وبين المربي حاجه مزيانه على الاخر. خليني نرجع لصاحبه البيدجي قلت كل شيء عندها
2: ميزانيه
0: تكون عندك هكا ولا قلت لي
2: اي الميزانيه عندي ومن قبل الصيف بشويه نبداو نخمموا باش
0: قبل الصيف ساره مش على مدار عام كامل نقوم عاملين شقاقه تخرجوا
2: بشويه نخمموا انه نحن نخليه شويه فلوس في الصيف لازمنا نعملوا هذاك الشمال لازم هذاك حاجه مقطعه نعملوا الشمال التور بتاع الشمال بنزرت نبداو بنزرت سونتر نعملوا كاف زبيب الرفراف الرفراف ما تجيبش صيف ما غير الرفراف الحقيقه
0: انت والصغار
2: اي نحن والصغار غرام اصلا عندنا
0: يعني جوكم في الصيف تمشيوا ديريكت للشمال
2: نمشيوا للشمال نمشيو بعد الرفراف نهبطوا على طبرقة عين درام نرجعوا على بيجة عرفت لازم هذيك الدورة هذيك نعملوها
0: اعرف بلادك هذه معناها الجو خليك الشباب
2: الحقيقة يعطيكم الصحة مزيانة برشا وصغار أصلا يحبوها يبدوا يستناو فيها بعدك التعب نتاع تعب نتاع القرايه ونحن نستناو فيها يعني بداو وحاجه اخرى انت قلت بكري توبا تسافروا نحن صحيح نسافروا برشا لكن ديما تبقى بلادك حاجه اخرى
0: وين تسافر وين تزيد محبتك لبلادك
2: بالحق تونس لو مثلا تمشي لبلاد اخرى ممكن تلقى فيها جبل ممكن تلقى فيها بحر ممكن تلقى فيها لكن طقسنا في تونس وجميل الطقس في تونس اصلا تحسها تونس كوكتيل معناها في كل شيء في من كل بلاد شويه
0: وربك تمشي برور وبحور لا تلقى شكون ياكل في البلابي في عز الصيف كان تونسي
2: في تونس فيها
0: العجيب الكل المزيان والله
2: العجيب الكل هي فسي فسي من كل شيء تلقى فيها البحر تلقى فيها الغابه تلقى فيها الشمس تلقى فيها من اجمل الشطوط في العالم عندنا شطوط راهم من اجمل مصنفين في المراتب الثالثه ولا الرابعه عالميا على مستوى انظف واجمل الشطوط في العالم يعني هذه حاجه تقول لك
0: مزيانه
2: برشا بلادنا مزيانه مزيانه برشا
0: وكيفكم كي امثالكم كيف كل مصانع المحتوى كيف الناس حاصده الجوائز كيف المبدعين كيف الكل اللي فرضوا رواحهم اللي رفعوا راي تونس بطبيعه الحال هما اللي عطاوا الصوره المزيانه لتونس واللي زادوا اكتشفوها الامريكان واكتشفها العالم هك الرقعه الصغيره يقول لك شنو هي هذه الخريطه الصغيره وين موجوده في وقت الكوفيد برشا تعرفوا على تونس ما كانوش يعرفوها وبرشا جاوا لتونس وبرشا عرفوا بلادنا ولاو ديما معناها والمسيرة خلينا نمشي لسميحة انا المسير نعرف برشا سياح عندهم 42 سنه يجيوا المارينا المستير
3: وعندنا برشا سياح اللي كيف جاوا من المرة الأولى للمستير قرروا إنهم يستقروا لهنا راهو تلقاهم كارين دار ولا ماخذين بيت في وتيل معين يروحوا جستك بعدك ثلاثة شهور ذوكم يروحوا جست يقولك باش ندخل إن نعاود نركح
0: الأوراق
3: ونرجع وتلقاهم موصين يقولك أنا أصلا نحب نموت لهنا وشوف انت
0: ويخلصوا عام كامل معناها أيه. والدار مسكرة
3: والدار مسكرة وما يقلقهمش ويقول لك ان المهم نعيش لهنا. والغريبة تراه تراهم عندهم حتى ما مشكلة ما عندهم حتى قلق انهم ما يحسوش روحهم لهنا في غربة, يحسوا روحهم فرحانين شيخين من اهلهم من ماليهم. وتقعد انت مستغرب تقول ما عندهم لا اهل لا مالي ما يتوحشوش كيف معناها ما عندهمش جملة
0: ما عندهمش اواصر صلة معناها الرحم كيف نحن هما لكن لكن يعاشروا كي يلقاو الناس معناها يرحبوا بهم يلقاو الارضيه الباهيه يلقاو بلاد امن وامان وتسامح وكل والحقيقه وين كل وجهه عندها الخصوصيه نتاعها راه فما التفاصيل حتى في الحجر الاثري في الرباط هذاك اللي تشوفوه احنا نتعداو مرور الكرام لكن هم ينقبوا في التفاصيل احنا ما نقفوش عليها هم يبداو يتمعنوا في كل حاجه تخص بلادنا معناها عندهم الثقافه وعندهم يحبوا يكتشفوا عندهم اي ويحبوا ماكلتنا ويحبوا معناها
3: شمسنا بحرنا
2: يمكن نحن في الداخل ما نعرفوش قيمة الحاجة اللي عنا عايشين بها تعودنا عليها الحاجة كي تتعود عليها تفقد الشارم متاعها ما عادش نشوفوا مواطن الجمال
0: نتعودوا
2: التعود يخفي الجميل بتاع الحاجة لكن لما تخرج وتشوف الحاجة هذيك في بقعة أخرى تشوفها في بقعة أخرى تتذكر أن بلادك فيها الحاجة هذيك اللي انت خرجت لوج عليها في بلاد أخرى هي موجودة في الأخر نحن ما نش نشوفوا فيها مثلا نحن ساعات نمشيو لتركيا نمشيو لأنطاليا نمشيو للمدينة العربية المدينة العربي كوبي كونفورم المدينة العربي سوسة المدينة العربي مستير نقول نحن في تونس من كثر ما تعودنا عليها ولات مش مزيانة عنا ما نشوفوش مواطن الجميل كي رجعنا نحن بعد مرات مشينا ورجعنا وليت اليوم كي نشوف اني ندخل البلاد العربي متاع تونس بالحق نغزر لها بنظرة أخرى بنظرة السياح المعجب بها بالحق بلادنا فيها برشا حاجات مزيانة
0: يعني
2: فيها برشا أي برشا حاجات مزيانة بلادنا فيها برشا حاجات مزيانة ريت الإنسان كي يتعود على حاجة ما عادش العجيب هذيك أو الانبهار بها يطفى
0: خاطر لازم ديما يجدد المكان صحيح ديما يمشي يتجول يسافر يعرف
2: صحيح.
0: أماكن أخرى
2: قد ما تبعد كما قلت لك قد ما تبعد قد ما ترجع برؤية أخرى ليه برؤية أخرى وبنظرة أخرى لبلادك اللي هي فيها كل شيء فيها كل شيء كنت تحكي على السياح تونس مقارنة بأوروبا بالنسبة لتونس رانا أمن وأمان مقارنة بأوروبا ما زالوا الناس محافظين على أواصر حتى العبيد اللي ما يعرفوهمش حتى إنه حتى اللي ما يعرفوكش فما هكا شالور في الشارع فما دفء في الشارع متاعنا ما تلقاش هذا البرة يعني نجم إنسان في غادي يطيح في الشارع ما يشوفه حتى حد ما يفتله حتى حد
0: أما الحاجة المزيانة زادة في السايح لهنا في المستير وأنه تو يحبوا الهريسة كي يجيك مثلا يطلب ماكله سلطه وكل يقول لك حط لي الهريسه نتاعكم بيكونت هذيك الحمراء يحبوا بالحق الهريسه نتاعنا ويحبوا يطلبوا حاجات معناها نتاعنا احنا تيبيكمون تونيزيان معناها حاجه تونسيه اللي نحبوها احنا كتوانسه باهي نرجعوا زاده جو الليل في المستير عندنا اماكن جميله برشا يا سميحه والبيجي معناها انت تبارك الله تو عندك بنتك في الخارج وعندك بنتك في العاصمه وانت تسافر برشا زاده ما شاء الله تعرف معناها مواطن الجمال في بلادك كيف تخرج يظهر لي انا من باب الطياره دبلاش معناها تدخل باب الطياره تحس هكا بقشعريره معناها كانك ما عادش تحس بالامان اللي تحسه في بلادك تحس بالخوف
2: تحس
0: برهبه بخوف شويه هكا مش انت متعوده انت متعوده نحكي لك كيف انا اللي كل مره في القرن معناها نحكي فهمت تركب الطيارة خطرني يخاف حس برهبة كان يبدأ معك بوك وامك والناس كل الرهبة هي موجودة أنا نحسك اللي لهوانك وبش يتبدل كل شيء ما تحس ماكش عارفة البلاد ذيك اللي باش تمشي لها شو باش تلقى فيها شو باش ترى فيها شو باش يقابلك مش كما بلادك تحس بالأمك اللي تربيت فيها وترعرعت فيها وشفت فيها الدنيا والباهي ولكن دي ما يغلب الباهي وتحس بالحق ان جذورك الكل هن معناها موجوده في بلادك
3: تحس الاكسجين تقول عليك تكون هكا مخنوقه شويه
2: صحيح
3: تحس بالاكسجين هاني رجعت هكا
0: اما ما يمنعش انه بالحق لازمنا نشوفوا زاد لازمنا نخرجوا لازمنا نشوفوا نشوفوا العالم
2: اكتشفوا
0: اكتشفوا الدنيا اما لازم. اعرف مواطن بلادك قبل لا تخرج الساعه
2: اصلا قد ما قبل قد ما تخرج قد ما ترجع تزيد تتشبث باللي موجود عندك واللي مزيان عندك في بلادك بالحق معناها
3: تعرف
2: لي النعمة اللي انت فيها بالحق وتعرف لي جنة
0: قديش بتجنتها كسميحة قديش ببخي معناها في الصيف بالحق قديش تصرف
3: والله أوكي
0: مجملة نعطيني طبعا أنا مش نسألها تعطيني بالصحيح الخاطرة ديك أمورها كل مريقلة منتي هكا
1: لازم تحرقونا
0: لا عمش أقولك عليش خاطر عندك البنات خاطر عندك البنات والبنات يطلبوا برشا البنات عينهم كبيرة هكا ولا انت عندك صغيرة سي وليد
2: اي عندنا ولاد
0: وبني مش كيف زوز بنات
3: تبارك الله
0: بنات مصلي على النبي
3: وصرتو في الفاكولتي
0: وعايزه
3: الوليد تبارك الله
0: الوليد هذاك دلولك هذاك اما زوز بنات طلبات
3: من الصوت نسمعوك البنات
0: لا نسمع طلبات البنات راهو توا
2: معناها يحبوا كان محلوله
0: يحبوا كان الميك اب سيني يحبوا كان لي بارفان يحبوا كان الحاجه دو لوكس عينيهم محلوله
3: والله الحق متاع ربي ريت بالله باش يكون عيني
0: وباش دللهم في الصيف
3: واحد وتربيته كل واحد وعشرة بيت صغيرك انا واحدة من الناس الحق متاع ربي يفهموا في اللي مارك يعرفوا كل شيء اما انو سون با اكزيجون جملة معناها يراعي وشوية تقول لك انت تعرف يعرفوا اللي مارك الكل لما تقول لك باش خليني في الموين قا فمعناها الحق متاع ربي ما همش
0: يراعي ظروفك
3: يراعي ويراعي البلانينج اللي محضرينه اي صحيح اخي ما تنجمش انت باش محضرين احنا برنامج صيفي كما قلت راهو نحضروا له مشتى ما احناش باش
2: مش في اخر لحظه
3: اي ماهوش في اخر لحظه مشتى تلقاني محضره البرنامج نتاعي باش نعملوا هكا وباش نمشيوا للبلاصه الفلانيه وعندي ما البيدجي كذا دونك اوتوماتيكمون هي تقول لك ماما مش سي با لا بين باش نشريك الحاجه الغاليه يعني شنط خلينا ناخذ هذيك يزي فيه البركه لا بروشين فوا ولا خلي في الشتاء ونشري
0: مازالوا ما تخرجوش
3: ان شاء الله مازالوا
0: ان شاء الله التنهيده يا اختي التنهيده هاك التنهيده بتاع المصروف كي خرجت التنهيده بتاع الفضله بتاع المسؤوليه بتاع المسؤوليه
3: كل شيء يهون على خاطر
0: المستقبل
3: كل شيء يهون على خاطر القرايه نتاعهم
0: اكثر هديه
3: اما شنو كي والله اكثر هديه اما
0: ولكن مسؤوليه
3: التنهيده شنية والله التنهيده فيها غربتهم التنهيده فيها تعبهم فيها سهرهم فيها طفله كي تعمل نوي بلونش ومن بعد تحسها ولا تترهوج تقول لي باش ندوخ راني ولت عندي الفيرتيش بكثرة السهر بكثرة التعب راهو التنهيده وليت ان نتنهد نستنى وقتاش باش يتخرج باش نحس باش هي ترتاح هي ترتاح بالحق الغربه زاده مش سهل معناها
0: اي مش سهل
3: انا توا بنتي هاي ما زلت ما جيتش معناها ماك تعرف الناس كنا
0: حبيناها معنا الليله
3: والله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي تجي نستقبلوها بكل اما خليت لها البيجي نتاع هذا مش دخلت فيه وبديت قلتو هي ولا هما
3: والله بالعكس
0: ولا خالتها
3: والله
0: ولا عمتها
3: لا جمله بالعكس بالعكس
0: الاولويه انتم عندكم برشا ما شاء الله لهنا بالحق راهو انتم عائله واحده عندكم كل سبت في دار واحده مثلا انتم ثلاثه اربع بنات صيفي هيا اليوم الفطور عند فلان بالحق عندهم جوهم محلاه في المستير يعجبوني ديما تتلموا في دار هكا ولا يكون نهار سبت ولا ما عادش محافظين على العاده ذيك
3: لا فما محافظين اما عندنا خاله معينه نوجه لها تحيه خالتي هذه جميله عامله خذيت المنبر على مماتي يرحمها ديما دارها محلوله هي راهو مازالت صغيره اما ديما دارها محلوله هاك الخيشه اللي تبدا كيما نسبل وهي راهي صغيره خالتي نعاود لك خالتي جميله هذه ربي يفضلها دار الجميع الجيران والعائله والقريب والبعيد والمتعدي يجي ومحليه هذيك اللمه الكل والكبار والصغار والاحفاد نتاعها في لحظه العشاء يطيب في كل شيء يحضر ولا اللي يكون مش في بيتي ولي بيت وافرش الجيران في القاع وين تلقى بلاصه ارقد
0: هذا هو الجو اللي نحب نحافظ عليه
3: اكل لما العائليه نبداو نستنيه
0: وما تقلقوش في الصيف خاطر افرش ورقد معناها مش كما في الشتاء تبرد
3: افرش ورقد وين يجي واي حاجه ناكلوها وتكون ماكش باش تاكل شبعانه مشيت هكا على كويس ترى هكا وهي تبارك الله عليها قلت لك ربي يطول في عمرها ماخذ المنبر على مماتي يرحمها تحب كانك العشاء ولا الفطور فك القصعه تحبك المغارف الكل مع بعضهم مع ذيك المحلي هكا الجو ذاك نتاع قبل
0: وانت تحب تحافظ عليه سميح
3: نحب
0: مع بناتك لما هي هي الحاجه الكل في المغزى الكل في اللي تلم فيكم من لما ساعه انها معناها جامعتكم الناس كل هذه صله رحم وانها تحافظ على اواصر صله رحم وهذه حاجه معناها كبيره برشا معناها كما كنا نحكيوا على الغرب ما عندهمش عندها ثواب كبير عند ربي انها تجمع في الناس ونتعلمهم المحبه تعلمهم من لما انا نذكر في صغري مثلا لموا جريري نجمع بعضنا بنت الخاله والعمه ونبداو ضو القمرة هكا ريت ضو القمرة هذيك ونبدأ نغزروا للسماء وللنجوم ونعدوا في النجوم ولا حكيت اللي تطلع ولا حكيت
3: والضحك ما ترقدش للصبيح وإيناس عندك وقت تسيقة متاع وسط الدار صيح مش نتلمه وفرش الجريري وفرش
0: هي أحسن حاجة في الصيف كل لفر عجاجة الحقيقة تعرفوها لفر عجاجة مريول تحطوا شح في درج
4: هكا ولا حس التكنولوجيا فزت الحياه والله انت لعبه تتلم وتحكي تو معاش كل واحد شاد تليفونه وكل واحد شاد يتفرج في حكاياته وحتى في العائله يعني معاش يتلموا كي قبل لك وكلمة تاع العائله
3: والله مش لا فما حاجه ولا تخايبه تحسهم فما دخلت شويه كلهم يحبوا يستحفظوا على الديكور يحبوا يستحفظوا على الزرابي ما يحبش يكون يعفس
0: لهم يحبوش له سخط ما تجيبوش الصغار ما
3: صحيتك بالضبط لا مثلا هذه تفاصيل احنا من اكثر الحاجه نستمتع بها هي ديزني تدخل
0: واي
3: وحتى بناتي
0: ونحي صباتك ما هذه جديده هذه جديده جدا نحي صباتك وحطوا غادي وعايش ليك البسها وهو
3: لا وما تجيبش الصغار كما قلت بانت اولادي كبار اما الرغم كل ما تجيبش الصغار ماذا بيا باش ما تعفستيش الزربيه متى صالون تاع
0: والله في المناسبات سميحه في المناسبات عندهم الحق الحقيقه هما بداهم الصفقسيره بداهم الصفقسيره وصلنا من فضلكم كان عندكم صغار بالله بدون إحراج بدون صغيراتكم تجيو الناس كلت بعضها وكيفاش يقولوا هكا وما احناش ماشيين توا ولدت في كل استدعاء
3: نوما هنيئا لأطفالكم لا هو عندهم الحق بربي تصرف كل مصاريف هيك الكل
0: كسروا ما يخليوكش تستمتع بالعرس الحقيقه
3: والعروسه والعروس على كل ما دار وصغار تجري والصغار طلعت وهبطت وتبكي وهيك يجري في جرت السيرفر بربي زاد عندهم الحق صارفين دم
0: بالله على ذكر ملاحظه لاحظتها في الفيسبوك بالله بشهر ربي ما تغشوش مني الفنانين بالله اللي يبدا على الاكورديون أيه؟ كلهم حبوا يدخلوا سوري هاو كورديون هاو كمانجا وما نعرف شنو ربيعين الناس كل الناس كل تسترزق ربيعين راهو كل ما الممر ذاك نتاع العروسه او العروس يا ودي خرجتوها العروس من العروسه من الممر وانت تعزف سيبها خليها شد على جنب شد على جنب وخلي العروسه او العروس يدخلوا والله العظيم شفتها وليد بالحق وليه وباقي معناها العروسة ظاهرة تقلقت الخط خرجت من المسار متاعها وباقي يعزف وما هوش لهنا معناها يغزر لهم ويعزف
4: هو
0: عدوة والعروس والعروسة خرجت من المسار ساعات ما يفيقش بالفرحة بالأجواء ما يفيقش أما بالله معناها بالحق قدروا مثلا هم ماشيين في المسار متاعهم حاولوا ما تدخلوش ولا الصغار تولي ويعرقلوهم ويعطلوهم بالفرحة راكم لطف تعديوها أصلا العروسة الرفاهة متنرفزت معناها خاطر فما مصور يصور وقت الدخلة ذيك عندها الشارم متاحة راو يزيكم معناها تقدروا
2: هذيك لحظة تاريخية استنى فيها الدخلة
3: تحب على تصور
0: يبدأ بالكمانجها وتخل هكها ونقز هكها وجي من هكها وعمل هكا أنا الرفي فيديو وربي مت بالضحك كثر الهم يضحك معناها قلت العروسة بالليل تنرفز التعديت وندرفش توشوش الرجل على كل حال وأنا متأكدة اللي عملها ما هوش موش عن قصد مثل ما فرحان وبش مش فايق بروحه معني فيش قاعد يعمل
4: فما حاجة أخرى زادة مدام الناس أنا بحكم نغني في العروسات ونعرف يعني ديما تقلقنا الحكاية حكاية العروس اللي يحب فيسع فيسع يوصل معناها ما يخليكش تكمل حتى
2: تدريجة
4: ساعات رسيلي ما يشيلوا نجري يا عروس واحدة واحدة مشيلي واحدة واحدة
5: ومن هذا المنبر
4: نوصيكم يا عرايس مشي واحدة واحدة ادخل باش خلي الدخلة دي مزيانة
0: شو الغالي اللي تغنيوها على عروس هي؟
4: برشا غناء فما شكون يحب الدخله شرقيه فما شكون يدخل فما شكون يحب غناء تونسي فما شكون كل حد شنو يحب كل حد شنو يحب
0: العروس العروس عنده جو عنده يدا يهزوه بال في مساكن مازالوا مثلا
2: في مساكن بال يعملوا يعملوا صف صف صف الدوخ العروسه هو مازال ما وصلش
0: يقعد بالساعتين وبالثلاث سوايع
2: ساعتين وثلاثه هو جاي مثنيه والعروس
0: هاي حسام دبرها طال الغادي حسام العروس هو رب
2: ساعتين ثلاثه سوايع ساعتين ثلاثه سوايع يقعد العريس ماشي في الثنيه باش يوصل للعروسه والعروسه تستنى
0: ما كانت تسمع الاغاني والجو قد ما تسمع ما تملش والله من اغاني جبدوها من قاع الخابيه احلاها في مساكن في لقصيبه
5: جمال
2: عندهم عندهم طقوس معينه نتاع الدخله نتاع العريس
0: زالوا محافظين
2: سميوها صف
4: فما تنوع كبير في موروثنا وفي غنياتنا
0: كما العروسه والزهيز الغني في الزهيز زاد ولا وقت الحديد يخصوا تبشوا ويغنيوا على الحديد يخصوا والله مازالوا ما تقولش والله كل لما محلاها وكل اغاني محلاهم
3: يبداو يغنيوا الزهيز ما عادش نحى احنا في
0: مازالوا مازالوا في بعض
2: في القرى في القرى يمكن في القرى قاعد
0: محافظين مازالوا محلاها محلاها بالموسيقى ها كل النحاسيه الموسيقى النحاسيه يهزوا الزهاز مش معناه البنات يهزوا في ديهم في الفلات سيستويت ما خيبت المصر ساعات السيستوي يمشي معك
4: والله انت هو
0: جيت لوج على فرد الصبات
3: ايوه السرقه وقتها
4: هو السيف هو معروف السيف معروف بالعروسات وبال
0: اي هذا هو
4: البتريز ومحلانا كان حافظوا على موروثنا وعلى عاداتنا في عروساتنا وغنانا وفهمنا انا الحقيقه هاني معناها كموسيقي وكفنان والله متقلق من ظاهره اللي هي ظاهره دخول معناها دخول تغني الشقيق الجزائر مش
2: لا لا فما
4: أغاني جديدة مش رائرة مش رائرة رأوا أغاني جديدة يعني
0: فما تولي يا حبيبة تولي
2: هذيك عربي أما يعني سمعت دخلق وش عليه في كنيسة عرفتك الدخلة اللي عملوا نفس الموسيقى اللي عملوها في الكنيسة
0: هذيك هي تدخلك هيك الموسيقى تولي
2: موسيقى غربية غربية كنائسية يعني بتاع الكنيسة أصلا إن قيل دهشين أصلا نحن مشينا حضرنا عرس قلت له هذه دخلة وكيل ما تبديش على السلمة جيتي تضرب
0: والعبيد
2: شيء خفف ميش عروسة
4: الجو نحكي لك عليه رأوا مش أغاني الراي محلها راي أغاني الراي إحنا تربينا على الراي وتربينا على الراي تو فما نوعية أغنية متاع جديد نعش سمعتوه ولا جديد وخاصة في الوسط والجنوب موجود منه برشا تزيري معناها تصور أنت العروسة متصدرة كل شيء هو يغني على الزطلة ويغني على حاجات والله كريمورو معناها حاجات كيما هكا وموسيقيا معناها موسيقيا بالحق خايبة على الأخر الموسيقى اللي تو معناها ضاربة في
0: كما الحذرة سميحة احنا نعرفوا الحذرة والغنية تقبل كل ما حذرة سوسية تبدأ تغني لك زادة شو اسمها غنية نجاة عطية ذيك معناها تسيب الموروثة متاعنا تغني في غنية نجاة عطية نسيت شنية قالوا علي ما نعرفش حاسيلو توادي حنا باش تعديها حنا باش تعديها لي بغنية حزينة معناها على كل حال هذا قوس فتحناه خاطر زاد في الصيف ما بيجي نكرسوا العروسات إذا كان القريب والمال يعاد الكسواري
2: والحجامات
0: وخاصة إذا كان قريب ما تنساوش البيجي عاد إذا كان يكون عندكم قريب وفما فرح خاطر يجي من برا الكل
2: ميزانية
0: وحده تحسوا إذا كان من العائلة بالطبيعة لازمك تحضر روحك
2: من اللبسة للمكياج للحجامة وإذا عندك بنيت
0: والصبات
2: وكل
4: لا ولا حطوش حاجة ولات العروسات على طول العام
2: ما شاء الله على طول العام
4: ما عادش كان صيف ولا تشتي ربيع
0: هي عزة في ربيع
3: هي عزة في ربيع مش الميزانية تخفي شوية
1: جيش ما بعضهم الكل
0: كل فرشيك عاد وكل الشي
3: فيك وقتش نحيوه بالحق كان ياخذوا فيه قرار شنية يخذ في العرس تعديه لك الفلام
2: الفجعات
3: ويبدأ هابط
0: تفش أنا نتفجع معك المجموعات الموسيقية السورية اللي يدخلوا طف طف طف بك النار خويا الصبر أنا نهار العروسة ربما مش تحرق مع كل احتراماتي ليهم رأوا بنستخدم على رواحة أما ذاك زادة ما يش دخلة تونسية بصراحة بصراحة برشا تخلويت برشا على كل حال ذاك وصف تحنين إن شاء الله نرجع لأصولنا ونرجع للساس متاعنا هو شباب تعتوا كل واحد يقول لك يعيش وقته كل شاب معناه كل فترة زمنية يعيش وقته ما ميسالش كي تحافظ على الدخلة كما قال السيد الفاضل سي عز الدين خليه يغني في عقله راه فماك تدريجا نتاع العروس معزة بالحق مع الزهرة ولميمة
3: وإخي هما
0: هو تعرف علاش الزرب بالخطر فما غنية باش تبكي أمه هاني أقول لك العروسة اللي تخليه يزرب
3: لا حاشم الحشمة زيادة يحس روحه
0: لا فما أغاني تبكي راه فما أغاني تبكي
2: فما أغاني تبكي
0: تدريجة
1: تعليلة
0: أيوه هو تعليلة كيف تعليلك يدخل
2: هو يحكي على دخلة العريس
1: دخلة العرايس
0: تعبين تعبين
3: أي اختيار الأغاني موش
0: ويعملوا الشوتينج ويخرجوا تحت ضوء القميرة ويبدأوا شايفين ويشوفوا لك أوتيل فيه الجازون وشيخات ويبدأوا يتصوروا خاطر لحظات تاريخية رو بالحق رو العرس مش عرس مرتين ولا ثلاثة وذيك هي فرحة العمر كما يقولوا تولت فرحات العمر تبارك الله الأولى والثانية والثالثة والرابعة
1: وربي هني
0: وربي هني فكرة تولي المشاكل الخاصة باللي كوبل ولا مش داخل في جودة هو البيجي بتاع الفلوس الفلوس قبل كل شيء بعد قلت معناها
2: قلت التفاهم
0: صحيح ما يبدأش على نفس الموجة
2: 90% من المشاكل بتاع التفاهم يتحلوا بالفلوس يعني نقولهم المال قوام الأعمال لو هي مرتك بتغش تمشي تشري لك دوتة تنسى خرجت مشي تعها طم بي فواياج
0: تنسى صعبت الدنيا
2: صعبت الدنيا والفلوس قوام الأعمال
0: وربي كما قلوها يبقي السطر على وليداتنا وعلى شبابنا بالحق خطر والله يجيو في وقت صعيب وربي معاهم إن شاء الله
4: من الغريبة في التونسي معناها تو تحس الناس كل تشكي ولك تخرج للشارع
2: العبد كل عايش
3: وين ما تمشي السلمة وين ما تمشي السلمة وين ما تمشي العباد تشري حتى كان والله الكاسة دي ما مش تقولي دوروا
0: اي سكنة ما عاش نجم حسين ما عاش نجم يتعرس تشري دار كرهبة لا
2: هي هي الليلة
0: كنا قبل نشري الدار والكرهبة ونشري ونشري ونشري وكل شيء ممكن ويعاون البوت عاون الأم توا بديه وشهريته وشهريتها ويحسبوها ومن عارف شنو كان خذ دار يتسمى عمل الحاجة كبيرة والدار صعيبة ولا توا
2: دار يقعد مرهون عليها 25 سنة يخرج الروتريت وهو منزل بخلصين
0: صابت كان توا فما عادة توا الكري ذي اللي عملوا فيه المنظومة بتاع المملكة ذي الحقيقة فكرة باهية حاجة باهية خاصة تبدأ دويرة معناها كما قولوها قيمة الذات وراكحة وكل وعندك 25 سنة ولا 30 سنة سكن فيها وعملت فيها تحويرات ولا قديتها كي تملكها تولي معناها في صالحه الحقيقة حاجة باهية زيدونا ما عملونا زوز شهيري مثلا تولي حاجة باهية
2: حاجة باهية برشا تولي باهية برشا
3: ولا يخدم بالليل ياخذ دوبل سالير
0: كانوا قبل راهو كانوا قبل ياخذوا كيكة راهو كانوا في لي جور فيغي معناها ما جور معناها ياخذوا تو ما عادش تو صعبت على الناس كلها تشوف الامور معناها راهو مش هما ما يحبوش يعطيوكم راهو ما يحبوكم تخدموا كاهو اخدموا على رواحكم وكل جهد و ما على الإنسان إلا ما سعى.
4: فما قطاعات مميزة وقطاعات أخرى.
0: أما بلادنا دي ما فيها الخير. ما تبتش جيعان يا عزيزي. الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: أما بلاد إناس في الضغط.
0: حنو على بعضنا إحنا
3: في الضغط المادي وفي الظروف المادية فما حاجة طلعت جديدة في في في في تونس وتلاحظها بختو وليت والله راها تسهل ياسر على العباد إلا هو كل جمعيات. العبيد ما كنت قبل توحل ما تلقاش يا إما قرض ما عندكش القرض والله يتولدك الجمعيات في كل إدارة تلقى الجمعيات جمعيات بعشرة ملايين جمعيات بخمسة ملايين
0: هل يعتقروا الصغرى
2: لا مجموعات تلاقوا يقصوا المبلغ
3: في الإدارات في الليسيات والله ما حلاء يعاونوا في بعضهم
2: ما غير أنتريس حتى شيء
3: ما غير حتى شيء يعاونوا بعضهم
1: كل شهر واحد منهم
3: والله تحل برشا الحلول وتراها في الضغط هذا المادي الكل والله
0: ما حلاك تحسب غيرك لك كيف عندك المال
2: ولا مزيد بنك تقول
0: ترجع له احنا عندنا برشا رجال اعمال وعندنا برشا شركات وعندنا برشا معناها تبارك الله لباسنا عليهم اما ما فهمتش علاش اللي لباسنا عليهم ما يحبوش يعاونوا ما اللي لباسنا عليهم يهدروا في فلوس هكاك ما نعرفش في جوانب ومجالات في مجالات كانوا ينجموا ياخذوا به ثواب وينجموا يعملوا به صدقة جارية فما عنا برشا لبسنا عليهم
1: فما الناس تصدق وناس
0: فما ولي من الصفر بالطبيعة ذي نعرفوه من الصفر فما اللي خلالوا بوه فما اللي خلالوا مغلبهم ذوما اللي نحكي عليهم لبسنا عليهم خلاو لهم لبوهم أمهم مش هم مجهودهم الخاص أنا نقول لك بوهم أمهم خلاو دونك معناها زادوا كبروا حطوا في قلوبهم كبروا والبو والام رب على اساس صحيح كما يقولوها الخطر يعني ما اهدرش الفلوس هذيك حرام وواصل السيروره لو عملها ابوه وامه وكل في مشاريع كبرى وشغلت العديد من الشباب وكل شيء يعطيهم الصحة أما ميسالش إذا كان كنا احنا فارضين الزكاة وعاملين الزكاة ونطبقوا فيها رحنا ميقض حتى واحد معناها زوالي في البلاد راه
2: أصلا لو نرجع هي أنت تحكي بكري
0: في أصول الدين الزكاة زادة تخلي الناس لبسنا عليها ما تخليش الناس معناها احنا الزكاة نذكروها كان في العيد
2: انت بكري تحكي على قلت رجال التعليم ولا اكثر حاجه محتاجه بالحق انه وقفه هي المؤسسات بتاعنا التربويه راهي بالحق فضيحه يعني
0: الكونديشن يقراو
2: ونحكيو على الاقل حاجه نحن نمارسو فيها معناها تمزتنا
0: والاقصيه اللي ما تقدرش
2: ظروف راهي
3: شبابك المكسره
2: شبابك المكسره طويل وكذا هذو كل محتاجين يعني محتاجين برشا برشا بفلوس من الرجال
0: بس كلها ماشيه في الكوره
3: لا لهنا ناس كي تربط الزوز التعفه الرجال الأعمال أنا بحكم عندي برشا احتكاك مع رجال الأعمال كي تحكي معاهم يقول لك نلقى بالحق شكون يستحق تو نعطي أما يقول لك فقدنا ثقة فقدنا ثقة
0: وصارت حتى علي سمحني سميحة كي يجيك واحد ثقة
3: يعجبها عليك راه
0: لا كي يجيك واحد ثقة وتعرف اللي هو ثقة ويقول لك راه فلان وعلان وفما راهو عنا مثلا مشروع نحبوا نعملوه لك العائلة يمتنعوا ما يحبوش تعز بهم فلوسهم لا ما تقوليش يا سميحة عنا الشيء ذي
3: فما صحيح أما كما قالت هي أنا شو نقول ما فقدت الثقة في العباد وحسيت بالغشة امشي للمؤسسة التربوية خذ كلاس حتى كلاس صحيح. قال أنا الكلاس هذي خليهولي تو ندهنه باش نصلح له سقف ونبدله لي تابلو وكان فما شبابك مكسرة بوانييت تنصلحه
2: وين كدولة نعفيك منهم الضرائب بدكم تاعك مثلا نجمو نعملوا هكا
3: احنا نحكيو على أساس زكاة برا خليها
0: لا شوف روحك مش مسالس الدولة مش تعطيكم. خلينا خلينا
3: خلينا خلينا نذكر نحكيوا على الاخر. يحب يذكي يحب يصدق وكهوى على فلوسه. خذ كلاس. انا اقول كان كل واحد ياخذ كلاس بدل السبوره ودعودهن الحيوط.
0: والله فما سميحه فما اللي قايم بجوامع ويمشي يصلي وزاد التلفزه وزاد جاب كتب قران وجاب للناس اللي يقراوا بالبراي عمل لهم حاجات مزيانه. فما ناس تسعى الحمد لله. معناها احنا نحكيوا على حالات شاذ. الحمد لله بلدنا في خير. قولوا هذاك مسيرش نسبقوا الخير وان شاء الله ديما نلقاو كان الخير. هو الخاطر زاد نقول لكم راهو حتى التغيير الفصول راهو عنده دور في التاثير النفسي. معناها فما فصل يخليك تعطي وفصل يخليك يقول لك تمتنع هكا ولا ما احلاها. والله عز الدين خلي كمل لنا سي عز الدين فصايل هكا غنائي مزيان اما تفاؤلي برب. اي نغنيو في ضوء القميرة تسد علي الرياحية.
4: ليش نغني لك حاجة اخرى
0: في ضوء القميرة؟ علاش شنو واش تغني لي تراها؟
3: جرجيس وبنويته بربي
0: كوكتيل باهي
3: بربي نحب نسمع اي نحب نسمعها
0: وبنويته
3: نعشقها الغنية هيك
0: جرجيس. معناها باش نكملوها ناري على جرجيس وبنويته وضم القمر اللي كملتولي بالمشاكل ربي يديكم. هاي ميسيرش خليها على راحته خليها على راحته.
4: مش كون
0: شو اللي عذو قار مش قلت عذو قار هو
3: هكا هو شو اللي عذو قار مش مشكلة.

0: من لسوت أنا أخذينا منك شوية اليوم أنت وسي وليد والمجموعة الكل النيرة إن شاء الله ذو القميرة يتواصل معك إن شاء الله والمجموعة الكل في مناسبة أخرى. سي عمر الجمالي اليوتيوب ما يخدمش الليلة, اليوتيوب قاعد ساهر على ذو القميرة. شكرا لكم على حسن المتابعة, شكرا لكم ضيفاتي الكريمات, شكرا لك سي وليد, شكرا لك
1: على الاستضافة.
0: بالحق
1: كانت سهرية حلوة,
2: شكرا على اللبة الحلوة,
0: الليلة في صفحة الحلوة
3: صلوا على قرينة
0: مرحبا حسام قدرية, شكرا لك على حسن الحفاوة وعلى حسن الاستقبال وعلى اهتمامك بالميكرو بكل ما يخص ضيفاتي وضيوف الكرام, شكرا من القلب. شكرا طارق الهلالي لكل من أنسنا في الليلة المزيانة معكم, أنا نحب خدمة الليلة راهوية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

نور القمر ذا

البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي والخل وافي البحر فوق.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات وفلاحي معتمدي برجو من ولاية سليانة من السيطرة على الحريق الذي جد ظهر أمس الجمعة على مستوى عمادة مزاتة، والذي أتى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار الزيتون وأكوام التبنة. بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية 2026 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة. صدق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية لسنوات 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائبة ورفض 24 آخرين. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

0: عدل المجا واسمعونا
1: يا ناس رملة وبحر والشمسية ولا على بالي
0: يلا يا ديجي تعمل